0: أخرى بعد الانتهاء من عملية تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق في إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن إعلان قطري بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وتحرك القطري جاء ملحوظا وفاعلا كما يرى ويلاحظ من هذا الإعلان بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات. على كل الأحوال الأيام القليلة المقبلة ستكشف مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بالجولات المقبلة، ولكن نحن أمام نقطتين أساسيتين هذه الليلة، وهما أنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي بهذه الجولة، وأنه تم الاتفاق أيضا على استمرار المناقشات والاتفاق أيضا على عقد جولة مقبلة سيحدد موعدها لاحقا.
1: في إيران أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول اليوم. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر استخدام جزء من $6 مليارات المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. في غضون ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء نواف سلام إنما جرى التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة في المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، لو ترصد لنا ردود الفعل على جولة الدوحة والسياق الذي جاءت فيه تصريحات الرئيس دونالد ترامب بخصوص أن إيران قطعت شوطا كبيرا في مذكرة التفاهم.
2: محمود، لم يفصل الرئيس الأمريكي فيما يتعلق ما هي تفاصيل هذا الشوط الذي قطعته إيران، سوى القول من أن هناك ارتياح لدى الإدارة الأمريكية عن نتائج هذه المباحثات في الدوحة، وحتى أن هذه المباحثات هي جزء مما كان يطالب به نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عندما تم أول تصعيد بعد توقيع مذكرة التفاهم، حين قال من أن إذا على أن على إيران إن كانت تختلف في تفسير أحد هذه البنود عليها التحدث إلينا، وأن العنف سيقابل بالعنف. وهذا ما حصل فعلا عندما تم شن هجمات أمريكية على مواقع في الداخل الإيراني وعلى الأراضي الإيرانية كرد فعل على قيام الحرس الثوري الإيراني باستهداف ناقلات نفط وسفن شحن. الآن الإدارة الأمريكية ترى أن مسار مذكرة التفاهم ومسار المفاوضات المباشرة عبر أو حتى عبر الوسطاء تم وضعه مرة أخرى على مسار الدبلوماسية. هناك ارتياح أمريكي كما يعبر عنه الرئيس دونالد ترامب من أن الجانب الإيراني قدم بعض التنازلات، وأنه حقق بعض التقدم فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، حين كرر من أن إيران لم تمتلك سلاحا نوويا وأنها حققت بعض التقدم في عبر هذه المحادثات باتجاه تحقيق هذه الغاية. لكن الخلافات لا تزال ربما جارية فيما يتعلق بتفسير البند الخامس في مذكرة التفاهم والمعني بحرية الملاحة في مضيق هرمز. هناك اتفاق ضمني حتى اللحظة حسب مسؤول أمريكي تحدث لموقع أكسيوس من أن الطرفين اتفقا على إبقاء الوضع هادئا ليتسنى للطرفين بحث مزيد من التقدم فيما يتعلق بتلك البنود، وحتى أن المواجهات العسكرية التي تمت خلال الأسبوع الماضي كانت كلها معنية بتفسير البند الخامس لمذكرة التفاهم، حيث أن الجانب الإيراني يفسر أن المسؤولية الملقاة على عاتقه من قبل المذكرة بتسيير حرية الملاحة في المضيق تعني إدارة الإيران لمضيق هرمز، وأنها هي من يحدد المسار الذي يجب أن تسلكه السفن وناقلات النفط التي تريد عبور مضيق هرمز، وهو المسار الإيراني. بينما الولايات المتحدة تقول أن المقصود بالمسؤولية هي أن تقوم إيران بإزالة العوائق التي وضعتها بنفسها منذ بداية الحرب لكي تعود الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها ما قبل الحرب. هذه النقطة وهذا الخلاف حتى اللحظة ليس واضحا ما إذا تم تحقيق تفاهم حول هذا البند، لكن الإدارة الأمريكية ترى أن عودة الخلافات إلى المسارات الدبلوماسية أفضل بكثير من أن تكون طيب. ضمن الحوار العسكري.
1: أحمد، ذكرنا أن موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي كبير أن هناك اتفاقا في جولة الدوحة على التهدئة لمدة أسبوع لإتاحة الفرصة لبنود مذكرة التفاهم أن تمضي قدما. ما الذي نفهمه من هذا الكلام؟ أنه ليس هناك عودة للحرب خلال أسبوع مثلا؟ أو هل علق أحد من واشنطن على هذا الأمر؟
2: لم يعلق أحد محمود حول تفسير هذا التصريح، لكن التصريح يبدو أنه اتفاق بين الطرفين عدم اللجوء إلى الخيار العسكري خلال أسبوع لكي يتسنى للطرفين والوسطاء الوصول إلى صيغة تفاهم مشترك بين إيران والولايات المتحدة حول بعض البنود وحول تفسيرات مختلفة لبعض البنود. كانت هناك انتقادات في الداخل الأمريكي لمذكرة التفاهم هذه أنها ليست محددة بشكل دقيق، هناك غموض كثير في هذه المذكرة، وهم يصفون أن هذا هو أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ظهر في هذه المذكرة، ظهر في الاتفاق الذي جرى في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ويلومونه الآن على أن هذا التفسير المختلف لبعض البنود في مذكرة التفاهم يخلق مرة أخرى أو يفتح الباب مرة أخرى إلى الأعمال العسكرية وعودة الحرب. الاتفاق الآن الذي جرى في الدوحة لإبقاء الوضع هادئا هذا الأسبوع يعطي فسحة أمل للطرفين وحتى الوسطاء لربما الوصول إلى تفاهمات مشتركة وتفسير موحد لبعض البنود وتفاهم حول بعض المسؤوليات وبعض الخطوات التي يجب على كل طرف أن يتخذها لكي يمضي الطرفان في تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصا وأن هذا الاتفاق المكون من 14 بندا أريد له أن يتم خطوة مقابل خطوة، وعليه يجب فتح المجال مرة أخرى للجهد الدبلوماسي لكي يتقدم الطرفان في تنفيذ هذه المذكرة.
3: إقليم رياو في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
1: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز وآخر المستجدات بعد التوقيع على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. وأكد الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد أو تحديد موعد للاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن.
0: يمكن القول إن إعلان الدوحة انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية جاء تتويجا لمسار طويل من الوساطة القطرية ابتدأ في سويسرا عند الحديث والخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إعلان الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم جاء في نقطتين أساسيتين، الأولى بأنه تم الاتفاق أو تم إحراز تقدم إيجابي كما وصفه الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية. هذا التقدم الإيجابي جاء خلال المفاوضات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة. الأمريكيون جاءوا بوفد يتضمن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وجاء الإيرانيون على رأس هذا الوفد الإيراني كان مساعد وزير الخارجية الإيراني الإيراني. الدكتور ماجد الأنصاري أكد بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية أو النقاط العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. والنقطة الأساسية الأخرى في إعلان الدوحة وإعلان الدكتور ماجد الأنصاري هي أنه تم الاتفاق على استمرار المناقشات خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تعيين موعد آخر لجولة مفاوضات أخرى بعد الانتهاء من عملية تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق في إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن إعلان قطري بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وتحرك القطري جاء ملحوظا وفاعلا كما يرى ويلاحظ من هذا الإعلان بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات. على كل الأحوال الأيام القليلة المقبلة ستكشف مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بالجولات المقبلة، ولكن نحن أمام نقطتين أساسيتين هذه الليلة، وهما أنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي بهذه الجولة، وأنه تم الاتفاق أيضا على استمرار المناقشات، والاتفاق أيضا على عقد جولة مقبلة سيحدد موعدها لاحقا.
1: في إيران أعلن كاظم غريب بادي نائب وزير الخارجية أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول اليوم. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر استخدام جزء من $6 مليارات المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. في غضون ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء نواف سلام إنما جرى التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة في المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، لو ترصد لنا ردود الفعل على جولة الدوحة والسياق الذي جاءت فيه تصريحات

تسمعوا صوت جورج وسوف سلطان الطرب، هما غلط اللي سميه سلطان الطرب. والتؤمي رح يكون عنا نهار السبت الساعة 3، السبت الساعة 3 فتت بعد الظهر، الحفل الافتراضي للفنان جورج وسوف، بتستمعوا له عبر راديو تؤمي أستراليا. فإذا رح يكون موعدنا مع الفنان جورج وسوف نهار السبت الساعة 3، هلا الحفل الافتراضي بتستمعوا له على 16:38 AM. رح نتابع نحن وياكم مع آخر أهم الأخبار. السلطات المكسيكية اللي أعلنت عن فتح تحقيق بشأن مصرع 4 أشخاص خلال الاحتفالات يلي كانت بعد فوز المكسيك على الإكوادور، وتحقيق أول انتصار لها بالأدوار الإقصائية لكأس العالم من 40 سنة. ومن جراء الاحتفالات وهيك الحشد الجماهيري، 4 أشخاص اللي لقوا حتفهم 3 منهم بسبب الاختناق خلال الاحتفالات اللي تجمع فيها مئات الألاف من المشجعين على طول الشارع الرئيسي بالعاصمة مكسيكو. للأسف أنه نسمع هيك أخبار، خاصة يعني اللي لتتحول لحظات الفرح والحماس للحظات حزن. يعني 4 أشخاص اللي توفوا نتيجة هيدا التدفق الجماهيري، وهيدا اللي أدى إلى وفاتهم 3 بسبب الاختناق. فاليوم السلطات المكسيكية اللي عم تقوم بعملية تحقيق في هذا الأمر. فرح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا على 16:38 AM. رح نكون بعد شوي مع زميلنا نشأت لمتابعة يعني أكيد دردشتنا الصباحية، وتعليقاتكم بتهمنا دايما على الهواء لمواضيع اليوم. ما ننسى أنه الشيء اللي صار مبارح وتعيين سيدي وفنانة بمجلس الشعب في سوريا من قبل الرئيس أحمد الشرع، هيدا موضوع كتير كبير. اللي كان يتهم الرئيس الشرع بالتشدد وبالإرهاب وبال يعني كمان بالتعصب، اليوم عم نشوف الرئيس الشرع يلي ماشي اليوم باتجاه العلمانية كما رأى البعض، واللي اتهموه أنه أنت ماشي بطريق العلمانية، وهيدا بعكس أهداف الثورة السورية. كيف بتشوفوا اليوم القرارات اللي عم يخدها الرئيس السوري أحمد الشرع؟ هل هو اليوم عم بيأسس لدولة علمانية ماشي على الطريق الصحيح، بتعطي كل أطياف المجتمع السوري حقوق؟ خليني اسمع رأيكم بهذه الخطوة، قد هي خطوة مبشرة وقد يعني كمان بعد بدنا سنين وأيام يعني لنوصل لدولة علمانية حقيقية. خلينا نسمع رأيكم كمان بالنسبة لكلام الرئيس جوزيف عون، كلمة الرئيس جوزيف عون يلي اجت ردا على منتقدي الاتفاق الإطاري، واللي اليوم بيشوف أنه شو عنا خيار، شو عنا خيار آخر. فعلا اليوم نحن دولة ضعيفة، نحن عنا دولة ضعيفة، نحن عنا دولة فيها فوضى، نحن عنا دولة فيها دويلة داخل الدولة، نحن في عنا سلاح خارج سلاح الدولة، خارج عن الدولة وعن القانون. فهيدا طبعا اليوم أدى فينا إلى هذه الحرب، نتيجة كمان حزب الله اللي تورط بحرب سوريا، واللي تورط بحرب غزة، واللي ورط لبنان كمان بحرب كنا بغنى عنها. هلأ ممكن يكون لإسرائيل في أهداف، ولكن هذه الأهداف اللي عند إسرائيل نحن سهلنا المهمة لها، نحن عطيناها مجال أنه تيجي وتقعد وترسم الخط الأصفر وتسيطر وتحتل. واليوم ما بنعرف أمتى رح تظهر من لبنان، فشو عنا خيار إلا تفاوض مع إسرائيل لحتى ربما يعني أنه توصل لحلول يوما ما. ما رح أقول أنه هيدا الاتفاق هو اتفاق يعني مثالي لأبعد الحدود، ولكن كمان بنفس الوقت ما فيك تبقى واقف ومكتوف الأيادي
وتتفرج على الدمار وتتفرج على معاناة النازحين وتتفرج على الاحتلال الإسرائيلي. لا، ما بدك تتحرك، ما بدك تتحرك. يعني بالنهاية هيدا مسؤولية الدولة اليوم أنه تتحرك لتوقف هيدا النزيف. ما رح نقول أنه رح تظهر إسرائيل من بكرة، لأنه معروف شو أهدافها لإسرائيل ومعروف شو الاتفاقيات اللي صارت واللي كانوا هني وافقوا عليها، أنه يعني يحق لإسرائيل بأي وقت تطلع وتقصف إذا شافت هيدا الشيء بعرض أمنها للخطر. هني كل توافق على هيدا الأمر لحتى وصلنا لعملية وقف إطلاق النار، وصلنا لمرحلة وقف إطلاق النار وبقينا سنة تطلع إسرائيل وتقصف، ما حدا بسكتين. بس وقت اللي انعطت الإشارة من إيران تحركوا. طيب كيف بتفسر هيدا الشيء؟ كيف بتفسر هيدا الشيء؟ يعني بالنهاية في دولة ولا ما في دولة؟ في رئيس للجمهورية ولا ما في رئيس للجمهورية؟ في حكومة ولا ما في حكومة؟ فأكيد خليني أسمع أنتوا رأيكم بهيدا الموضوع، كيف شفتوا رد الرئيس جوزيف عون على المنتقدين واللي عم بيحاولوا إسقاط هذا الاتفاق؟ ولكن قبل ما تسقطوه عطونا الخيار الآخر، وش ممكن يكون الخيار الآخر؟ هل هو المقاومة مثلا، حزب الله وسلاح حزب الله؟ أنه اليوم أكيد حزب الله هي اللي منه مثل ما كان بفترة سابقة، ما قدر حزب الله منع الاحتلال، ما قدر منع إسرائيل من السيطرة على الأراضي اللبنانية. فاليوم كمان عم بيورطنا بحروب الخارج، يعني إذا إيران بتكون راضية نحن منسكت، وإذا إيران عطيتنا إشارة بلشوا بالقصف منبلش بالقصف. فهيدا توريط لبنان بهذه الصراعات متى سينتهي؟ يعني خليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص. ما بدي أنسى يعني كمان اليوم الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يلي عم بيتعرض لكتير من الانتقادات من كل جهات. إذن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي عم يتعرض لكتير من الانتقادات مثل ما سبق وذكرت، خاصة اليوم مثل ما سمعنا أنه بعد البنك الاحتياط وكمان البنوك ومدراء البنوك يلي بيشوفوا أنه القروض اللي كانت تنسحب من البنوك تراجعت بشكل كتير كبير، لأنه هيدا الأمر اللي رح يؤدي فينا إلى البطء بالنمو الاقتصادي ورح يدخل البلاد بحالة ركود قد تستمر لسنوات وسنوات. التراجع بأسعار المنازل بشكل كبير، والتراجع كمان المزادات على البيوت الأوكشن، هيدا اللي خلق جو مقلق. واليوم كمان هيك بيشوفوا أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الإصلاحات الضريبية اللي عملها هي اللي أدت بنهاية المطاف إلى هالخلل، إلى هالتراجع بأسعار البيوت وإلى التراجع كمان بالأوكشن، وما نفع كمان اللي اشتروا البيت الأول واللي كانت تسهيلة لهم هو 5% فقط. رح نتابع نحن وياكم من تو أمي أستراليا بعد الفاصل.

0: هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: جديد الإصدارات ليال عبود وأغنية سهرني ببيروت من تابعة نحن وياكم مع أجواءنا أكيد الفنية وكمان بنفس الوقت تعليقات خاصة من خلال اليوم الوضع عنا بلبنان وبالمنطقة. والموضوع اللي كنا أثرناه صباحا هو موضوع تعيين روزينا لثقاني ممثلة سورية عينها الرئيس أحمد الشرع بمجلس الشعب, وهيدا أمر بيعطي اللي تعرض أكيد رئيس الشرع لكتير من الانتقادات من قبل الإسلاميين المتشددين اللي بيعتبروا أنه عم بيخرج عن الثورة. نشأت يعطيك العافية وصباح الخير.
1: أنا بيعجبني جدا طرحك للمواضيع بتبقى جميلة جدا.
0: ليه فيها تخفيف؟
1: يسعد لي صباح.
0: ليه اعطيني تفسير, اعطيني تفسير.
1: يعني اصل في حاجات يعني منطقيه, يعني مش ممكن يعني ان هو يعين واحده ست وممثله وهو كمان كان يعني كان سلفي وارهابي سابق.
0: هذا اللي صار.
1: الناس اللي حواليه كمان
0: ايه؟
1: ما انا عارف, ما انا بقول لك هو ده شيء جميل يعني هو منطقيا شيء حلو ودليل على ان في تغيير, ولكن في ظروف يعني الانسان كل ما شاب عليه يعني في حاجات لازم هو يقدر يغير, مثلا يشيل الوحده بتاعت الراس يحط الكرافات اوكي, لكن في حاجات دي ممنوعات يعني واحدة ست يعني
0: صاروا 15 ست, صاروا أكثر من 15 17 ست.
1: شفتي دي ايه؟ مشكلة كبيرة. وبعدين هو دلوقتي بيعين, هو يعني هو ما فيش ديمقراطية, هو رجل رئيس
0: ما صارت عن طريق الانتخاب صح.
1: نعم, فكله تعيين يعني اللي بيجي على ذوقه على يعني ويشوفه هيك هو مناسب, مش مهم الشعب شوفوا ايه, ولكن هو اذا هو بيشوفه بيناسب فبيحطه. طبعا
0: طيب خلينا توقف عند يعني التعيينات, هل هي بتبين على انه نحن دخلنا بمرحلة جديدة بتبشر بالخير, خاصة يعني البعض بيشوفوا انه على طريقة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رايح لحتى كمان يأسس لدولة علمانية مثلا.
1: بالضبط, يعني الدول المتقدمة لازم يكون في حاجة اسمها انتخابات, لازم يكون في ديمقراطية, لازم يكون مشاركة الشعب في اتخاذ القرار, هو اللي بيعين, هو اللي بيشوف, هو اللي بيحاسب كمان, هو اللي يعني هو اللي بيراقب التصرفات الحكومة, لكن الحاجات دي مش موجودة. يبقى إذن احنا محلك سر, يعني بالعكس ده احنا بنرجع لورا, يعني ده دليل على ان احنا ما فيش تقدم في اي حاجة. وبعدين الناس التعيينات اللي هو كمان بيعينها كلهم يعني إرهابيين سابقين, ولكن يجوز يكونوا تغيروا, ولكن صعب. انك انت شايفة الحملة اللي ضده بسبب تعيين واحدة سيدة ممثلة, يعني فده في الشرع ممنوع, يعني عارفة ازاي. فطالما في ممنوعات مفيش حرية, مفيش تصويت, مفيش انتخابات, يبقى ما فيش أي تغيير خالص.
0: نعم.
1: يضل الحال على ما هو عليه زي ما بيقول.
0: يعني اليوم كمان رئيس الشرع يلي مصر على انسحاب إسرائيل من سوريا, بالوقت يلي كاس بيقول أنه لا حدود, لا ما في عندهم توقيت محدد للانسحاب لا من لبنان ولا سوريا ولا من غزة.
1: أيوة, لأن المنطقة في ما فيش استقرار, لا في استقرار في سوريا ولا في استقرار في لبنان. لسه حزب الله يمتلك أسلحة كبيرة, والله أعلم يمكن تكون في أسلحة نوعية ما حدش لسه ما استعملها, ممكن يستعملها في الوقت المناسب. في سوريا ما فيش استقرار زي ما احنا شايفين, يعني ما فيش حتى رئيس جمهورية إلا مؤقت, يعني ما فيش أي حاجة خالص. فإسرائيل دلوقتي غير إسرائيل زمان إسرائيل كانت الأمور ماشية زي أوكي، يعني كان في أنظمة حاكمة صحيح ديكتاتورية، ولكن مستقر يعني في مستتب الأمن في هذه البلاد، وما كانش في خوف على إسرائيل على أمن إسرائيل. ولكن في الوقت الراهن شايفين أن أمن إسرائيل شايفة أن أمنها يعني في خطر، فكانت لازم عشان تنسحب من أي المناطق اللي هي بتعتبرها مناطق آمنة لحدودها، فعشان خاطر كده طبعا. ولكن اللي بيقوله السيد الشارع ده كلام للاستهلاك المحلي، يعني لازم يقولوا علشان يكسب يعني ما يعني محبة الشعب، يعني يستعطي يعني يقدر ياخد رضا الناس يعني عنه بس مش أكتر من كده. لكن هو في الواقع طبعا الواقع ما بيقول غير كده خالص.
0: يعني أكيد سوريا بعد عم تمرق بمرحلة صعبة، ولا نشوف يعني مرحلة اختبار إذا بدك، إذا رايحة فعلا لدولة علمانية أم رايحين لمزيد من النزاعات الطائفية والمذهبية. فنحن المنطقة كلها يعني عم تغلي، كان عنا الوضع كمان بلبنان الوضع منه أفضل، خاصة من خلال الانقسام حول الاتفاق الإطاري يلي البعض بيشوف أنه هيدا مثل كأنه عم نعطيها فرصة لإسرائيل تبقى بالجنوب، والبعض بيشوف أنه معنا خيار آخر، يعني ما وضعنا نحن ما بيسمح يعني نفرض شروط قوية.
1: مظبوط، ولكن الظروف دلوقتي بتتغير صحيح، المفاوضات هتاخد وقت كبير وهتتعثر أكتر من اللي احنا شايفينه، ولكن فيه نية. أنا دائما أقول يعني فيه نية للسلام، يعني كله عايز السلام، ولكن في موانع كتير، في صعوبات، في كل الحاجات دي شيء طبيعي.
0: نعم.
1: ولكن هناك نية للسلام في هذه في كل المنطقة، إذا في سوريا أو في أي دولة تانية، يعني لبنان، العراق، أنت شايف العراق دلوقتي
0: ما عندك ثقة بحدا، بلاحظ أنه دائما عندك شكوك.
1: ايوه بس مدام كل المنطق بيقول ان ده مش شغل الحكومه القبض على الناس، ده شغل القضاء. اي حد اي المبني على خطا بيبدا خطا، خطا يتصلح بخطا يبقى خطا، يبقى ما ينفعش. ده تحس ان هو في لعبه في سيناريو، ده مش شكوك، ده منطق. انا بتكلمك من المنطق بيقول ان هاد دي لازم تكون مذكرات قبض على الناس ده هي، وتفتيشهم ويكون معاه يعني مش بس يخش كده. ما هم كلهم سوري، يعني مين مش مفسد في العراق او في اي دول عربيه؟ كله مفسد، كلهم مرتشين، كلهم يعني عندهم
0: ما فينا نقول كلهم، الكلمة كتير واسعة كلهم، يعني أنه أكيد لا مش الكل، يعني ما فيك تقول كلهم يعني كلهم
1: 99
0: شكرا نشأت، يعطيك ألف عافية، شكرا لألك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا مع فاصل، ومن بعدها رح نسمع جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا، وعبر راديو تؤمي رح تتعرفوا على جديد الفنان آدم، غنية رائعة جدا كانت عم تمرق معنا، أكيد مقطع من الغنية اسمعوها كاملة بدون أي تقطيع على الغنية، دايما برفقة تؤمي أستراليا. بعد البريك نسمع جديد آدم.

0: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. Thank you.

0: كتير حلوة الغنية لآدم لأول مرة استمعتوا لها بأستراليا عبر راديو تؤمي. بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها. هالإحساس الحلو دايما بإداء رائع من الفنان آدم. رح نكون مع مزيد من الأخبار. مريم البسام اللي كان بعد اتصال ترامب برئيس الجمهورية حسب موقع ياسور كتبت مريم البسام بعد اتصال ترامب برئيس الجمهورية وأولى الرئيس عون عن نظير الأمريكي بتحسوا لبناني اجت غزوة نتنياهو للجنوب لترسم مشهد عن تاري وعشوي كان غطى الشمس بفي جبينك وقالك أنه لبناني. لم تستنكر الدولة دوس بنيامين نتنياهو المادة الثانية من الاتفاق ولم يصدر عنا مجرد امتعاد وللحظة خيل لنا أنه رح تستقبله بأغنية يا أمر على دارتنا يا حكاية جارتنا يلي قتلتنا. طيب على مريم البسام يلي دي ما عم تنتقد اليوم الرئيس جوزيف عون واللي بطريقة هيك ساخرة اللي بتستعمل بأسلوبها لتمرر انتقاداتها بحق رئيس الجمهورية جوزيف عون. ولكن نهاية المطاف اليوم لبنان أمام مرحلة مفصلية، التغيرات اللي عم تصير بالمنطقة، الحروب اللي عم تصير، الحروب الشرسة بالمنطقة اليوم، الحرب إيران وإسرائيل، إيران وواشنطن بعد ما انتهت، الوضع بعد ما انتهى وتأثيراتها رح يكون كتير تقيل على وضعنا بلبنان. فاليوم المسعى الحكومي ورئيس الجمهورية اللي طبعا عم بيحاولوا بشتى الطرق انه قد ما فيهم يخففوا من وطئة هذا الدمار ووطئة هذا الاحتلال يلي طبعا هو تقيل على قلب اللبنانيين وهو خطر على لبنان وعلى كمان ضم اجزاء من لبنان لاسرائيل. هيدا امر كلنا منزعجين منه وكلنا بدنا تتحرر الارض ويرجعوا نازحين لديارهم وارضهم. ولكن هل في بالإمكان حاليا بكل المعطيات اللي عنا أن نواجه إسرائيل؟ أن تقولوا لي هلأ المقاومة ما قدرت حميت الأراضي بالجنوب يلي كمان اليوم في تخوف كتير كبير كمان بالداخل من فتنة داخلية. هلأ بيقول الرئيس جوزيف عون أنه أنا بأيد الرئيس نبيه بري بأنه انتبهوا من الفتنة، وهيدا شيء اللي بخوفنا يعني اذا فعلا ما كان في هيدا طبعا النظره المستقبليه لهيدا البلد ويكون في تعاون بين كل الافرقاء السياسيين. كان بالاول بالنسبه للفتنه كان بالخارج اللي هو يحرك الداخل ليصير عنا فتنة بداخل لبنان وأدت إلى حرب أهلية. اليوم تأثيرات الحرب بالخارج عم تأثر على وضعنا نحن بالداخل. فنحن منقول دايما الله يحمي لبنان والله يسترنا من المرحلة اللي جاية إذا بقينا على هيدا النحو من الاختلافات، من التخوين، يعني من كمان التراجع الكلامي اللي عم نسمعه والصور اللي عم تكون لرئيس الجمهورية والانتقادات اللي عم تتوجه لرئيس الجمهورية. فاللي عطى فرصة أكتر من سنة رئيس الجمهورية كان عم بيتعاطى مع حزب الله، وهيدي كمان يعني محتار الرئيس مين بده يرضي، بس كان عم بيجرب أنه يستوعبهم دبلوماسيا ويكون عم يعني يمكن ببعض الأوقات يكون في تعاطف مع الحزب، وفي كان مفتوحة يعني كنا دائما نسمع حزب الله وعناصر من حزب الله أو أعضاء من حزب الله يشيدوا بإداء الرئيس جوزيف عون، هني كانوا المدافعين عنه. هلأ بس غير ما رح نقول غير بموقفه، بس نتيجة الظروف اللي وصلنا لها فكان مضطر أنه ياخد ويتجرع هيدا الكيس المر. فهلأ لأن مشي بهيدا الطريق عم نشوف الاتهامات والتخوين والصور والهجوم على رئيس الجمهورية. بالنهاية لنشوف إذا هيدا الاتفاق رح يمرق ولا ما رح يمرق بمجلس النواب اللي كان هدد فيه الرئيس بري. هلأ عم بيهدد يعني أنه اتفاق 17 أيار ب83 أسقط واليوم كمان مستعد الرئيس نبيه بري أنه كمان يسقط هذا الاتفاق، بده يصير مثله مثل 17 أيار. ولكن إذا نطلع بالظروف اختلفت كليا، الشيء اللي عم بيصير بالمنطقة، تغيرات اللي عم بتصير بالمنطقة مختلفة تماما عن ما كان ب 17 أيار. خلينا نروح لبريك، ومن بعدها رح تتابعوا المشوار عبر راديو توأمية مع جولة إخبارية، أخبار الساعة 11 بتابعوها عبر توأمية أستراليا، وبتكملوا المشوار المونيك شو مع زميلي ماريا منصور من استوديو توأمية ومايسات. ضلوا بخير.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24. توأمية بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة توأمية أستراليا. إذا كنت

0: وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة
1: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتت باري. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لبنان وغزة جامعين بأي أستراليا السباعة بنقل الأخبار أول بأول. أستراليا ABC News.
3: Tedore Connor with the top stories. Federal Labor MPs are suggesting there will be more gambling advertising reforms in the future, as its current proposed laws cop criticism for not going far enough. Labor needs support from the Greens or Coalition to get the laws through the Senate, which would limit ads during certain times of the day. The Albanese government says the proposed changes will also target influencers who promote gambling on social media. But some crossbench MPs want more comprehensive advertising bans to stop harm to addicts and families. Two people have been arrested following the death of a teenage boy in Melbourne overnight. The 15-year-old was found with what police believe to be stab wounds outside the Craigieburn Community Hospital. Staff attempted to revive the boy, but he died at the scene. And in the Soccer World Cup, Belgium's scored a dramatic 3-2 win in extra time over Senegal to progress to the round of 16. Earlier, England also came from behind to beat DR Congo 2-1 thanks to late goals by captain Harry Kane. Their next opponents will be co-host Mexico on Monday. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بمشوار جديد بيجمعنا سوا، وإن شاء الله النهار اليوم بيحمل لكل واحد فيكم شي حلو حتى لو كان شي هيك كتير صغير. معكم ماريا ورح نكون سوا بهالمشوار لغاية الساعة 3 بعد الظهر. خليكم معنا، عنا 4 ساعات حلوة فيها مزيج من الأغاني المنوعات والأخبار المختلفة. رح نبدأ مع الفنان توني كيوين 6 الستات.

0: اليوم نحن مستمعينا باليوم الثاني من شهر تموز، ومع كل بداية جديدة بتمنى تكون الأيام الجاية مليانة خير. يعني بعدنا بأول أيام هالشهر، إن شاء الله تكون أيامكم كلها مليانة راحة بال. أهم شيء أخبار حلوة لكل مستمعينا بلبنان، بأستراليا وبكل أنحاء العالم. تذكير صغير أنه ما في وقت متأخر أبداً لنبلش من جديد، ولا في شيء مستحيل، كله بيصير إذا بلشنا فيه بخطوة صغيرة. منكمل ومنتابع نحن وياكم بعد فاصل الاستراحة مع الفنان مروان خوري. تابعونا.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تؤدي.
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك. أخبار
3: بتهمك. Okay, let's go.
1: مع تؤدي كل صباح.
4: Wake up, wake up.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: كمل أنا وياكم مستمعينا بهالمشوار وبالأخبار كلها يلي رح نحكي فيها، إن كانت أخبار بتخص الشرق الأوسط أو الوضع بلبنان، أخبار سياسية، أخبار رياضية وحتى فنية، رح نشارككم بمختلف المنوعات. فخليكن معنا على السماع وشاركونا المشوار وين ما كنتوا. بخبركن عن أخصائية علم النفس للأطفال كاثرين هاكت، أكدت أنه القلق عند الأطفال مش عدو لازم نلغيه، منه عدو، هو شعور كتير طبيعي، وإذا تعاملنا معه بالطريقة الصح ممكن يساعد الطفل أنه يبني ثقته بحاله ويصير أقوى بمواجهة تحديات الحياة. وشرحت أنه أفضل طريقة لدعم الطفل هي تشجيعه أنه يواجه مخافه شوي شوي، بدل ما الأهل يحلوا كل المشاكل عنه هو يواجه شوي شوي مخاوفه، لأنه هيك بيتعلم يعتمد على نفسه ويكتسب ثقة أكبر. أهم رسالة يمكن بهذا الموضوع أنه دور الأهل مش يزيلوا الخوف أو يشيلوا الخوف على الآخر عن أولادهم، بل يساعدون يواجهوه، لأنه الثقة بتنولد من التجربة ومش من الحماية الزايدة أبدا. ونصحت كمان بتحويل مواجهة المخاوف لشي ممتع مع تشجيع الطفل والاحتفال بأي خطوة صغيرة بحققها، أنه تشجيعه يعني بهيدا المعنى، لأنه كل تقدم حتى لو كان بسيط بيصنع فرق كبير. بالنهاية كل طفل بخاف من شي، كل طفل عنده مخاوف، والأهم أنه نحسسه أنه الخوف طبيعي، عادي يخاف، وأنه الشجاعة هي أنه يكمل رغم هيدا الخوف، مش أنه ما يخاف منه أو أنه ما يخاف من شيء أبدا. وهيك منتابع نحن وياكم بمشوارنا بأوقاتنا الحلوة عبر الموجة 1638 AM. بنرجع لكم بعد الفاصل.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أول مؤتمر وطني للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي. دافعت وزيرة الإسكان كلير أونيل عن الخطة اللي وضعتها الحكومة بالإصلاحات الضريبية بعد الهجوم اللي تعرضت له الحكومة بسبب تراجع أسعار المنازل. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر توامي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك. 2NA.

0: من أجواء المونديال اللي عم نعيشها كلنا سوا وبأوقات مختلفة يعني من مختلف أنحاء العالم، كل حدا حسب أي بلد موجود فيه وحسب توقيت الماتش اللي بيسائب يعني عنده بوقته ببلده، بس نفس الأجواء هي ذاتها عم نعيشها كلنا سوا. ونروح شوي للأسطورة ليونيل ميسي. عم بيثبت ليونيل ميسي مرة جديدة إنه كرة القدم مش بس هي ركض بل ذكاء وتمركز، منا بس إنه الواحد يركض. رغم إنه حل بالمرتبة الأخيرة بين 618 لاعب من ناحية المسافة المقطوعة بدور المجموعات بمعدل 8.1 كيلومتر كل 90 دقيقة، قدر يقود الأرجنتين لصدارة مجموعتها بعد الفوز على الجزائر والنمسا والأردن. ميسي يعني ما بيحتاج يركض أكتر من الكل، هو بيعرف وين يكون وبأي لحظة يضرب، وهيدا اللي بيفرق لاعب استثنائي عن غيره. وبفضل هيدا الأسلوب سجل ميسي 6 أهداف وتصدر ترتيب هداف البطولة بالتساوي مع مبابي، ومع الإشارة أنه مبابي لعب مباراة أكثر بدور الـ 32. الأرقام أوقات بتكون خادعة لأنه تأثير ميسي بالمباراة ما بينقاس بعدد الكيلومترات بل باللحظات يلي بيحسم فيها النتيجة. وكمان كان ملفت وقتها بعد ما فرنسا ربحت السويد بنتيجة 3-0، صحفيين سألوا مبابي بدك تكسر رقم ميسي التهديف بكأس العالم؟ شو جاوب مبابي؟ قال إذا ميسي سجل أكتر مني ما بيهمني، أنا بدي أربح الكاس. هذه الجملة لحالة صارت فايرل لأنه كل العالم كانت ناطرة يحكي عن الأرقام، أما هو شو ركز بس على اللقب. فمبابي مشغول بالكاس أكتر من أنه يكسر أرقام قياسية أو أنه يكسر رقم ميسي، أبدا ما باله بهذا الموضوع، طلع باله أنه كيف هو يربح الكاس. وفرنسا قوية يعني صراحة، لعبوا ماتش حلو كمان وربحوا فيه ولعبون قوي صراحة. منكمل نحن وياكم مشوارنا ومن الأجواء الحلوة اللي عم نعيشها وعم نشارككم إياها على راديو توأمية أستراليا. منتابع بعد الفاصل مع جولة كتير حلوة من الأغاني. توأمية أستراليا. Catch us live on Facebook. توأمية أستراليا. توأمية أستراليا. And listen live in pure digital stereo at toame.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: كل شيء جديد دايما على 2ME.

0: حان موعدنا بهالساعة الأولى من مشوارنا لنتوجه لغرفة الأخبار مستمعينا ونكون مع جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 12 من تبع نحن وياكم عبر أثير راديو 2ME.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألاينمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: Australia 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories. The government's proposed gambling reforms will be sent to an 8-week Senate inquiry as the Greens, Coalition and Crossbench call for greater scrutiny. Labor's legislation to restrict gambling ads on TV, radio and online has been introduced to Parliament today after a 3-year delay. The Albanese government's confirmed this morning the legislation would also prevent former athletes and other prominent people from promoting gambling on podcasts.

0: عقب اختتام محادثة غير مباشرة في الدوحة، تقارير تفيد بأن واشنطن حذرت طهران من أن فرض رسوم في مضيق هرمز قد يهدد الاتفاق بالانهيار. الرئيس اللبناني يدعو المعترضين على اتفاق الإطار مع تل أبيب باقتراح البديل، ورئيس الوزراء يؤكد السعي لوضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. الحكومة العراقية تكشف أن حجم الأموال المنهوبة على مدى نحو عقدين تجاوزت حاجز تريليوني دولار. نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي قوله أن مبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران مفادها أن مطالبتها بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق بين طهران وواشنطن. ووفق المسؤول الأمريكي، فإن رسالة واشنطن لطهران كانت أن المبالغ التي يمكن أن تجنيها من بيع النفط بعد رفع العقوبات ستكون أكبر بكثير من فرض الرسوم. وأكد موقع أكسس أن اجتماعات الدوحة غير المباشرة سارت على نحو جيد. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وأوضح الأنصاري في منشور على منصة إكس أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلامباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة، على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق. من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أنه تم إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات لمذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة ومناقشتها. وكشف أبادي عن حصول اتفاق خلال اجتماع في الدوحة على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. وركزت محادثات الدوحة على قضية الأصول الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد جدا. وشدد ترامب على ضرورة عدم التراجع عن تدمير البرنامج النووي الإيراني.
1: المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، أجرينا اجتماعات جيدة، خضنا لقاءات مشحونة لثلاث ليال. الحديث بشأن السلاح النووي ماض بشكل جيد أيضا. سوق الأسهم تسجل أرقاما قياسية يوميا، وقد تراجعت أسعار النفط ووصلت إلى 68 دولارا للبرميل الواحد، أي أقل مما كانت عليه عندما هاجمنا إيران حتى لا تحصل على أسلحة نووية.
0: أما نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس فأكد أن واشنطن تتفاوض في الوقت الراهن مع طهران من موقع قوة. ولوح فانس بخيارات عديدة قد يلجأ إليها الرئيس دونالد ترامب إذا عادت طهران لطموحاتها النووية أو هددت حرية الملاحة ودول الجوار.
2: الرئيس الأمريكي يملك جميع الخيارات في حال عادت إيران لمطامحها النووية وتهديد الدول المجاورة، وقد استخدمنا كل وسائل الضغط لنضمن مرورا آمنا للسفن في مضيق هرمز. تصدينا للهجمات الإيرانية في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يتفاوض الآن من موقع قوة. لقد تم تدمير البرنامج النووي الإيراني، كما تم تدمير قواتهم العسكرية التقليدية أيضا، وألقينا القنابل على الإيرانيين جراء استهدافهم للسفن في مضيق هرمز. البحرية الإيرانية أصبحت في قاع المحيط، وإيران لم يعد لديها أي قدرة

0: لفرض نفوذها كما كانت تفعل قبل أشهر. إيران أبعد ما تكون عن تطوير قنبلة نووية مما كانت عليه في أي وقت مضى خلال 20 أو 30 عاما الماضية.
1: الأموال الإيرانية المجمدة ملف يعود إلى الواجهة مع كل حديث عن أي تفاهمات ممكنة على طاولة التفاوض بين واشنطن وطهران. لكن ما حقيقة هذه الأموال ولماذا لا تستطيع إيران التصرف بها بحرية؟ التفاصيل في العرض التالي مع الزميلة ابتسام.
2: كثيرا ما نسمع عن الأموال الإيرانية المجمدة، فما الذي نعرفه عنها؟ هي ببساطة أموال آتية غالبا من بيع النفط. تبيع إيران النفط لدولة ما، فتدفع هذه الدولة ثمنه في حسابات مصرفية محلية أو خارجية. لكن بسبب العقوبات الأمريكية لا تستطيع تلك البنوك تحويل الأموال مباشرة لطهران، وهنا تبدأ عملية التجميد. المال موجود لكن إيران لا تستطيع سحبه أو نقله أو استخدامه بحرية، فيبقى في حسابات مقيدة تحت رقابة مالية ولا يتحرك إلا بترخيص أو استثناء من وزارة الخزانة الأمريكية. وعندما يجري الحديث عن الإفراج عن جزء من هذه الأموال، فهذا لا يعني بالضرورة أن طهران تتسلم المال نقداً، بل تمر العملية عادة عبر قنوات مراقبة. تفتح حسابات محددة توافق واشنطن على استخدامها، ثم توجه الأموال إلى شراء سلع بعينها مثل الغذاء أو الدواء أو المنتجات الإنسانية. ولهذا تحدث ترامب عن إمكانية استخدام جزء من الأموال المفرج عنها لشراء منتجات المزارعين الأمريكيين، أي أن المسار يصبح كالتالي: نفط إيراني، ثم أموال في الخارج وحسابات مجمدة، ترخيص أمريكي، ثم شراء سلع محددة دون أي تحويل حر إلى خزائن إيران المالية. وهنا يأتي الجدل حول الرقم. إيران تتحدث عن أكثر من 100 مليار دولار، بينما تدور المفاوضات غالباً حول مبالغ أصغر يمكن الإفراج عنها تدريجياً من قبيل 24 مليار دولار المتداول في بعض التقارير. لذلك فالأموال المجمدة ليست مجرد أرقام في البنوك، بل ورقة تفاوض لن تمنح واشنطن من دون التزامات في المقابل. فبالنسبة لطهران هي متنفس اقتصادي عاجل، أما بالنسبة لواشنطن فتمثل أداة ضغط يمكن تحريكها ولو جزئيا.
1: أكدت القيادة الأمريكية الوسطى وقادة الدفاع 12 دولة في المنطقة التزامهم المشترك بضمان حرية تدفق التجارة عبر مضيق هرمز. جاء ذلك خلال حوار إقليمي استضافته البحرين وبحث البيئة الأمنية الإقليمية الحالية وفرص تعزيز التعاون الدفاعي في المنطقة. من جانبه أكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب شركائها الإقليميين والالتزام المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين. أعلنت البحرية الأمريكية أنها تجري عمليات بحث عن أحد أفراد طاقم مروحية عسكرية فقد، وذلك إثر هبوط اضطراري للطائرة في مياه بحر العرب. وقالت القيادة الأمريكية الوسطى أن المروحية تعرضت للحادث من دون وجود أي مؤشرات على عمل عدائي، مؤكدة أن 3 من أفراد الطاقم الـ4 أنقذوا وهم في حالة مستقرة على متن حاملة الطائرات الأمريكية USS George H.W. Bush. وأضافت أن عمليات البحث عن الفرد الرابع لا تزال مستمرة، فيما يواصل الجيش الأمريكي التحقيق لتحديد ملابسات الحادث. قال مسؤول أمريكي أن حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز شهدت قفزة ملحوظة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع مساهمة الدعم العسكري الأمريكي في زيادة تدفقات النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً. ونقلت وكالة بلومبرج عن المسؤول قوله أن هذه الزيادة جاءت بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وتمثل تحسنا كبيرا في حركة الملاحة بعد أن عطلت الحرب الإمدادات بصورة واسعة. وأضاف المسؤول أن هذا التطور فاجأ طهران وسلط الضوء على تراجع قدراتها الحالية على تعطيل الحركة عبر الممر المائي الحيوي. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الحرص على تعزيز العلاقات مع بلدان الخليج باعتبارها تمثل العمق العربي للعراق. وقال الزيدي إن العراق سيشهد مرحلة جديدة تستند إلى تمتين العلاقات مع محيطه العربي والدولي، جاء ذلك خلال لقائه مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي. كما أكد الرئيس العراقي نزار أوميدي خلال لقائه البديوي أن أمن العراق والخليج مترابط ويكمل أحدهما الآخر. من جانبه أكد البديوي حرص المجلس على مواصلة العمل المشترك مع العراق وتوسيع مجالات الشراكة. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية.
3: You're listening to the Golden Lunch Break on the original 1638 2ME Australia. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Dieses Jahr Mar Matta. هو شفيع المدمنين, باترن سينت اوف الكوهوليكس, لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات. منخصص لهم اليوم هيدي الساعة, منخصصها للقديس متاياس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين, وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير, مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Sarah, saint of the hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا بمشوارنا، بنكمل ولكل اللي اختاروا يكملوا معنا نهارون. بتمنى تكونوا مرتاحين، مزاجكم حلو، كل شخص عم ينضم لنا. اذا هيدا نهار اليوم تحديدا نبلش معكم بسرعه ما تعتلوا هم، هلا معكم نحن رح نضيف شويه موسيقى حلوه، شويه طاقه ايجابيه تتكملوا فيها نهاركم. فتابعونا بعد البريك، حنترافق مع ورده واغنيه من اغانيها الرائعه منسمعها سوا. 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia. منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محل حلت السمين العربية.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أول مؤتمر وطني للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي. دافعت وزيرة السكين كلير أونيل عن الخطة اللي وضعتها الحكومة بالإصلاحات الضريبية بعد الهجوم اللي تعرضت له الحكومة بسبب تراجع أسعار المنازل. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.

ما كنا منكمل مشوارنا ومننتقل للسيدة فيروز وأجواء حلوة كتير رح ننقلكم إياها من أغاني ومنوعات ضمن هالبرنامج بترفقوني فيه لغاية الساعة 3 بعد الظهر. وقبل بذكركم مستمعينا بحالة الطقس لليوم بسيدني: ممطر وغائم بالإجمال، درجة الحرارة 21 كحد أقصى. أما بملبورن فالطقس بارد والحرارة بتوصل 13 درجة مئوية ماكسيموم. هون ببيروت العكس تماما، طقسنا حار جدا ودرجة الحرارة 29 درجة مئوية. رح نتابع مع السيدة فيروز ونسمع بيروت: هل زرفت دموعك أو هل زرفت عيونك دمعة؟ يعني أغنية رائعة كتير بتذكرنا قدي بيروت يعني عانت كل مرة بيصير حادثة، بيصير ظروف صعبة بتواجهها بيروت، بس دايما بترجع بتوقف عاجريا من جديد وبنتمنى ما بقى يصيبها شي لبيروت. منكمل نحن وياكم ومننتقل لهالغنية.

0: من 2 AM أستراليا تابعونا، رح نكون نحن وياكم بتغطية إخبارية شاملة وإن كان على المستوى الأسترالي العربي أو الدولي لليوم 2 من شهر تموز.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دولبسي.

0: عقب اختتام محادثات غير مباشرة في الدوحة، تقارير تفيد بأن واشنطن حذرت طهران من أن فرض رسوم في مضيق هرمز قد يهدد الاتفاق بالانهيار. الرئيس اللبناني يدعو المعترضين على اتفاق الإطار مع تل أبيب للاقتراح البديل، ورئيس الوزراء يؤكد السعي لوضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. الحكومة العراقية تكشف أن حجم الأموال المنهوبة على مدى نحو عقدين تجاوزت حافز تريليوني دولار. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن مبعوثي البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران مفادها أن مطالبتها بفرض رسوم مرور في مضيق هرمز قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق بين طهران وواشنطن. ووفق المسؤول الأمريكي فإن رسالة واشنطن لطهران كانت أن المبالغ التي يمكن أن تجنيها من بيع النفط بعد رفع العقوبات ستكون أكبر بكثير من فرض الرسوم. وأكد موقع أكسيوس أن اجتماعات الدوحة غير المباشرة سارت على نحو جيد. في الأثناء أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وأوضح الأنصاري في منشور على منصة إكس أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقع في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أنه تم إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات لمذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة ومناقشتها. وكشف أبادي عن حصول اتفاق خلال اجتماع في الدوحة على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. وركزت محادثات الدوحة على قضية الأصول الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد جدا، وشدد ترامب على ضرورة عدم التراجع عن تدمير البرنامج النووي الإيراني.
1: المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، أجرينا اجتماعات جيدة، خضنا لقاءات مشحونة لثلاث ليال. الحديث بشأن السلاح النووي ماض بشكل جيد أيضا. سوق الأسهم تسجل أرقاما قياسية يوميا، وقد تراجعت أسعار النفط ووصلت إلى 68 دولارا للبرميل الواحد، أي أقل مما كانت عليه عندما هاجمنا إيران حتى لا تحصل على أسلحة نووية.
0: أما نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس فأكد أن واشنطن تتفاوض في الوقت الراهن مع طهران من موقع قوة. ولوح فانس بخيارات عديدة قد يلجأ إليها الرئيس دونالد ترامب إذا عادت طهران لطموحاتها النووية أو هددت حرية الملاحة ودول الجوار.
2: الرئيس الأمريكي يملك جميع الخيارات في حال عادت إيران لمطامحها النووية وتهديد الدول المجاورة، وقد استخدمنا كل وسائل الضغط لنضمن مرورا آمنا للسفن في مضيق هرمز. تصدينا للهجمات الإيرانية في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يتفاوض الآن من موقع قوة. لقد تم تدمير البرنامج النووي الإيراني، كما تم تدمير قواتهم العسكرية التقليدية أيضا، وألقينا القنابل على الإيرانيين جراء استهدافهم للسفن في مضيق هرمز. البحرية الإيرانية أصبحت في قاع المحيط، وإيران لم يعد لديها أي قدرة لفرض نفوذها كما كانت تفعل قبل أشهر. إيران أبعد ما تكون عن تطوير قنبلة نووية مما كانت عليه في أي وقت مضى خلال 20 أو 30 عاما الماضية.
0: الأموال الإيرانية المجمدة ملف يعود إلى الواجهة مع كل حديث عن أي تفاهمات ممكنة على طاولة التفاوض بين واشنطن وطهران. لكن ما حقيقة هذه الأموال ولماذا لا تستطيع إيران التصرف بها بحرية؟ التفاصيل في العرض التالي مع الزميلة ابتسام.
3: كثيرا ما نسمع عن الأموال الإيرانية المجمدة، فما الذي نعرفه عنها؟ هي ببساطة أموال آتية غالباً من بيع النفط. تبيع إيران النفط لدولة ما،

0: تدفع هذه الدولة ثمنه في حسابات مصرفية محلية أو خارجية. لكن بسبب العقوبات الأمريكية لا تستطيع تلك البنوك تحويل الأموال مباشرة لطهران، وهنا تبدأ عملية التجميد. المال موجود لكن إيران لا تستطيع سحبه أو نقله أو استخدامه بحرية، فيبقى في حسابات مقيدة تحت رقابة مالية ولا يتحرك إلا بترخيص أو استثناء من وزارة الخزانة الأمريكية. وعندما يجري الحديث عن الإفراج عن جزء من هذه الأموال، فهذا لا يعني بالضرورة أن طهران تتسلم المال نقداً، بل تمر العملية عادة عبر قنوات مراقبة. تفتح حسابات محددة توافق واشنطن على استخدامها، ثم توجه الأموال إلى شراء سلع بعينها مثل الغذاء أو الدواء أو المنتجات الإنسانية. ولهذا تحدث ترامب عن إمكانية استخدام جزء من الأموال المفرج عنها لشراء منتجات المزارعين الأمريكيين، أي أن المسار يصبح كالتالي: نفط إيراني، ثم أموال في الخارج وحسابات مجمدة، ترخيص أمريكي، ثم شراء سلع محددة دون أي تحويل حر إلى خزائن إيران المالية. وهنا يأتي الجدل حول الرقم. إيران تتحدث عن أكثر من 100 مليار دولار، بينما تدور المفاوضات غالباً حول مبالغ أصغر يمكن الإفراج عنها تدريجياً من قبيل 24 مليار دولار المتداول في بعض التقارير. لذلك فالأموال المجمدة ليست مجرد أرقام في البنوك، بل ورقة تفاوض لن تمنحها واشنطن من دون التزامات في المقابل. فبالنسبة لطهران هي متنفس اقتصادي عاجل، أما بالنسبة لواشنطن فتمثل أداة ضغط يمكن تحريكها ولو جزئيا.
1: أكدت القيادة الوسطى الأمريكية وقادة دفاع 12 دولة في المنطقة التزامهم المشترك بضمان حرية تدفق التجارة عبر مضيق هرمز. جاء ذلك خلال حوار إقليمي استضافته البحرين وبحث البيئة الأمنية الإقليمية الحالية وفرص تعزيز التعاون الدفاعي في المنطقة. من جانبه أكد قائد القيادة الوسطى براد كوبر مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب شركائها الإقليميين والالتزام المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين. أعلنت البحرية الأمريكية أنها تجري عمليات بحث عن أحد أفراد طاقم مروحية عسكرية فقد، وذلك إثر هبوط اضطراري للطائرة في مياه بحر العرب. وقالت القيادة الأمريكية الوسطى أن المروحية تعرضت لحادث من دون وجود أي مؤشرات على عمل عدائي، مؤكدة أن 3 من أفراد الطاقم الأربعة أنقذوا وهم في حالة مستقرة على متن حاملة الطائرات الأمريكية USS جورج إتش دبليو بوش. وأضافت أن عمليات البحث عن الفرد الرابع لا تزال مستمرة، فيما يواصل الجيش الأمريكي التحقيق لتحديد ملابسات الحادث. قال مسؤول أمريكي أن حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز شهدت قفزة ملحوظة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع مساهمة الدعم العسكري الأمريكي في زيادة تدفقات النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول قوله إن هذه الزيادة جاءت بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وتمثل تحسنا كبيرا في حركة الملاحة بعد أن عطلت الحرب الإمدادات بصورة واسعة. وأضاف المسؤول أن هذا التطور فاجأ طهران وسلط الضوء على تراجع قدرتها الحالية على تعطيل الحركة عبر الممر المائي الحيوي. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الحرص على تعزيز العلاقات مع بلدان الخليج باعتبارها تمثل العمق العربي للعراق. وخلال لقائه مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، قال الزيدي إن العراق سيشهد مرحلة جديدة تستند إلى تمتين العلاقات مع محيطه العربي والدولي. من جانبه أكد الرئيس العراقي نزار أميدي خلال لقائه البديوي أن أمن العراق والخليج مترابط ويكمل أحدهما الآخر. من جانبه أكد البديوي حرص المجلس على مواصلة العمل المشترك مع العراق وتوسيع مجالات الشراكة. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية عراقية بأن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في قضاء كويسنجق شرقي أربيل، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل المعسكر. وأضافت المصادر أنه لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو عن الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان دولة ذات سيادة تفاوض عن نفسها، وأن خيار المفاوضات جاء باعتباره أفضل الممكن، وذلك عقب فشل تجربة الحروب. ودعا عون المعترضين على اتفاق الإطار مع تل أبيب إلى تقديم البديل.
2: سيادة الدولة هي بقراراتها، قراراتها المستقلة تاخدها هي عن قناعتها. هيدي لب المشكلة هون، إنه نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف. قلنا بين خيار الحرب وخيار المفاوضات، خلينا نروح على المفاوضات. جربنا الحرب ما رح تحقق نتيجة، أخذنا خيار المفاوضات، عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة. هو الهدف تشويهه. طيب يا أخي عال، إذا أنتم ما بدكم إياه تبعتونا الخيار البديل، بينا سنة نقول أعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارضوا المفاوضات أعطونا الخيار البديل، ما في خيار بديل.
1: من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه لا تراجع عن انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، مشددا على ضرورة وضع جدول زمني لذلك. وفي حديث لقناة LBC شدد سلام على وجوب أن يوقف حزب الله والحرس الثوري العمليات المشتركة في لبنان.
3: هذا الاتفاق الإطار على شو؟ بنص. هذا بنص على إعادة انتشار خارج الأراضي اللبنانية. وعنا خلينا ننبهك على شغلة ثانية كمان، هذا موضوع التباس. بقول الأراضي اللبنانية بقل التعريف علي أنا. شو المطلوب؟ هو بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتشوفون بأكثر من
4: مشوارنا بيكمل.

0: يلا يلا نفرح.
1: رح نذكر بحالة الطقس لليوم بسدني. رح يكون الطقس بالإجمال غائم وممطر، درجات الحرارة 21، وعلى صعيد ملبورن بارد جدا 13 درجة مئوية. أما هون ببيروت فطقسنا حار طبعا ومستمر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل ل 29 درجة مئوية. ننتقل معكم لهالخبر مستمعينا. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت إطلاق حملته الانتخابية رسمية لخوض سباق رئاسة الحكومة بمواجهة بنيامين نتنياهو. وقال أيزنكوت أن إسرائيل بحاجة لفتح صفحة جديدة داعيا إلى إنهاء ما وصفه بحكومة 7 أكتوبر بعد الانتخابات المقبلة، مؤكد أن البلاد بتحتاج لقيادة جديدة ونزيهة. فمنشوف قد انه من هلا المعركه الانتخابيه باسرائيل بلشت هيك تسخن، خاصه مع دخول شخصيات عسكريه بارزه على الخط بظل هيدا الانقسام الكبير حول اداء حكومه نتنياهو. واظهر اخر استطلاع للراي انه حزب ايزنكوت قد يحصد 22 مقعد مقابل 24 مقعد متوقع للحزب بزعامه نتنياهو. هيدا الشيء بينذر وبدل على منافسه قويه اذا بقيت هيدا الارقام على حالها. فبالنهاية أكيد هالاستطلاعات هي بتعطي مؤشرات، أما الحسم الحقيقي فبيكون بوقتها بصناديق الاقتراع. مكملين نحن وياكم، وبعد استراحتنا رح تستمعوا لغنية فارس كرم شمس ومي. تابعونا.
2: Check them out.

0: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. 2ME, your station.

Australia. 2ME Australia.

0: نشوف سوا هالخبر هيك مهضوم والملفت. وكالة ناسا وعدت بإرسال كرة خاصة بكأس العالم 2026 إلى القمر، ولكن بشرط واحد، إذا قدر المنتخب الأمريكي يحقق لقب المونديال. وكانت ناسا سبق وأرسلت كرة رسمية لكأس العالم إلى محطة الفضاء الدولية، أما هيدي المرة فالخطة أنه تنقل كرة تانية إلى سطح القمر ضمن مهمة فضائية مستقبلية لبناء قاعدة هناك. فكرة غريبة وحلوة بنفس الوقت يعني، بس التحدي الأكبر يمكن مش بأنه يبعثوا هيدا الكرة للقمر، بل أنه المنتخب الأمريكي يربح كأس العالم أولا. فمسؤولو ناسا أكدوا أنه وزن الكرة ما بيشكل أي مشكلة، وكل شيء هو جاهز، يعني كل شيء صار جاهز، بقى القرار بس عند لاعبين المنتخب الأمريكي على أرض الملعب. لنشوف إذا حيصير هيدا الشيء ولا لا، أكيد حسب إذا المنتخب الأمريكي حيربح وياخد كأس العالم أما لا. بنكمل نحن وياكم مستمعينا، إن شاء الله تكونوا عم تقضوا وقت حلو، أوقاتكم رايقة وهادية. تابعونا من أي مكان ودايما على موجتنا 1638 AM.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عم تسأل انت وينك؟ عدوي مي وحياة عينك.

0: بحيي جميع المستمعين اللي موجودين معنا بخلال هالوقت من أي مكان عم بيتابعونا، إن كان على سايت كافة الولايات الأسترالية أو حتى إذا عم تستمعوا لبرامجنا على 2ME.com.au. فبرحب فيكم، بقلكم هاي وبتمنى لكم أجمل الأوقات. رح نروح سوا لهيدا الخبر. مستمعينا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المجتمع الدولي إلى تأمين 100 مليون دولار بشكل عاجل لإنقاذ وكالة الأونروا، محذر من أنها قربت من الانهيار بسبب الأزمة المالية الحادة. ووضح أن الوكالة يلي بتقدم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا اضطرت لتقليص خدماتها وخفض النفقات بسبب النقص الكبير بالتمويل. وصراحة إذا استمرت أزمة التمويل، المتضرر الأول رح يكون هن ملايين اللاجئين يلي بيعتمدوا على الأونروا بالتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية وغيرها. أشار أيضا إلى أن الوكالة خفضت ساعات تقديم الخدمات وكمان خففت رواتب الموظفين وأبقت عدد من الوظائف فاضي شاغر، مؤكدا أنه أي تخفيضات إضافية ممكن تدفع إلى نقطة الانهيار. بتجي الأزمة بعد ما أوقفت الولايات المتحدة تمويل للأونروا عام 2024، ولحقتها بعض الدول على خلفية اتهامات طالت عدد من موظفي الوكالة، رغم أن الأمم المتحدة أكدت أنها اتخذت إجراءات وتحقيقات بهذا الملف. هلا بعيدا عن السياسة، أكيد بيبقى التحدي اليوم هو ضمان استمرار الخدمات الإنسانية للمحتاجين، لأنه أي هيك توقف بتقديم الخدمات وغيره رح تكون كلفته كتير كبيرة على المدنيين خاصة. من كمل نحن ويكون مستمعينا، منروح لفاصل استراحة كتير سريع ومن بعده منرجع لنكمل بمشوارنا وأغانينا. Turn your radio.
1: This is 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: قالوا لي وش عجبك فيها، لموني لي غاروا مني، قالوا لي وش عجبك فيها، جاوب.

0: معكم بننتقل مستمعينا للأخبار يلي منقدم لكم إياها، يعني التغطية الإخبارية اللي بترفقكم على مدار كل ساعة لنتابع الخبر والحدث من استديوهاتنا أولا. فخلينا نشوف آخر وأهم المستجدات لبداية هيدا الشهر ونشوف شو حامل من أحداث وتطورات منتعرف عليها مع بعض على 1638 AM.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: تغيير الهام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. The federal government's introduced its long-awaited gambling advertising legislation to Parliament today, but it's already facing accusations it's too watered down to be effective. The proposal would limit advertising during certain times of the day on television and radio. Both the Greens and the Coalition want stronger action, and independent Senator David Pocock and members of the crossbench have signalled they want a complete ban. This means the reforms will be sent to a Senate inquiry instead of sailing through both houses. The federal government says a group of foreign nationals who reached Cape York illegally by boat this week has been removed from Australia. Authorities won't reveal how many people were on board or which country they are from. The 34-year-old Taiwanese man charged over the alleged plot is due to face court in Cairns today. And doctors in Venezuela say they fear the aftermath of the South American country's devastating twin earthquakes could trigger a wider medical crisis. The United Nations warns tens of thousands of people there are urgently in need of food and shelter. Residents are angry at what they say is a lack of a proper response from the authoritarian government. Almost 2,300 people are confirmed dead and tens of thousands are still missing. The Australian government's given millions of dollars in aid to the disaster-stricken country. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: شوشة الجزيرة شبه جزيرة القرم.
9: السلام عليكم ورحمة الله. السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية لتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق

0: القول إن إعلان الدوحة انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية جاء تتويجا لمسار طويل من الوساطة القطرية، ابتدأ في سويسرا عند الحديث والخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إعلان الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم جاء في نقطتين أساسيتين، الأولى بأنه تم الاتفاق أو تم إحراز تقدم إيجابي كما وصفه الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية. هذا التقدم الإيجابي جاء خلال المفاوضات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة. الأمريكيون جاءوا بوفد يتضمن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر، وجاء الإيرانيون على رأس هذا الوفد الإيراني كان مساعد وزير الخارجية الإيراني. الدكتور ماجد الأنصاري أكد بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية أو النقاط العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. والنقطة الأساسية الأخرى في إعلان الدوحة وإعلان الدكتور ماجد الأنصاري هي أنه تم الاتفاق على استمرار المناقشات خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تعيين موعد آخر لجولة مفاوضات أخرى بعد الانتهاء من عملية تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق في إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن إعلان قطري بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وتحرك القطري جاء ملحوظا وفاعلا كما يرى ويلاحظ من هذا الإعلان بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات. على كل الأحوال الأيام القليلة المقبلة ستكشف مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بالجولات المقبلة، ولكن نحن أمام نقطتين أساسيتين هذه الليلة، وهما أنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي بهذه الجولة، وأنه تم الاتفاق أيضا على استمرار المناقشات والاتفاق أيضا على عقد جولة مقبلة سيحدد موعدها لاحقا.
1: في إيران أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بدءا من اليوم. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه تقرر استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع الجوانب المتعلقة بمذكرة التفاهم. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. إلى ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن ما جرى التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد هزيم. أحمد مرحبا بك، ما الذي يقال في واشنطن بشأن محادثات الدوحة وما توصلت إليه؟
2: مراد، إذا أخذنا ما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فهو قال أن هذه المباحثات حققت تقدما وستوصل إلى الغاية الأمريكية، وهي أن لا تمتلك إيران مستقبلا أي سلاح نووي. ويعول هنا أمريكيا على هذا المسار من المباحثات لتذليل أو حتى سد الفجوة في الفروقات في تفسير بنود مذكرة التفاهم والتي أدت الأسبوع الماضي إلى صدام عسكري وإن كان خفيف، إلا أنه أنه خرج عن نطاق وقف إطلاق النار، وتم توجيه ضربات عسكرية سواء من قبل الولايات المتحدة إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية أو حتى الرد الإيراني الذي طال البحرين والكويت. الولايات

0: المتحدة وحسب المسؤولين الأمريكي توصلت خلال هذه المباحثات إلى تثبيت هدنة أو هدوء في المنطقة لمدة أسبوع حتى يتم الاتفاق على بعض التفسيرات حول بنود مذكرة التفاهم أو حتى الخطوات المقبلة لتنفيذ كل طرف مسؤوليته وتعهداته ضمن هذه المذكرة. الولايات المتحدة لديها تفسيرات مختلفة لبعض البنود عن التفسيرات الإيرانية، وهذا يخلق إشكالية حسب بعض المراقبين كون أن مذكرة التفاهم وصياغتها تحديدا، وهذا ما انتقدت فيه، كانت غامضة ومبهمة وتحمل أكثر من تفسير، منها مثلا تفسير المسؤولية الملقاة على العاتق الإيراني في تسيير وتأمين الملاحة في مضيق هرمز الذي أخذتها إيران من أنها إدارة لهذا المضيق وأن على الجميع الالتزام بتعليمات الحرس الثوري الإيراني، بينما الولايات المتحدة ترى أن القصد من هذه المسؤولية هو إزالة العوائق والألغام التي زرعتها إيران في مياه مضيق هرمز منذ بداية هذه الحرب. لذا فهذا التفاهم أو هذه المباحثات التي جرت بوساطة قطرية وباكستانية في الدوحة تحاول تذليل هذه الفوارق، تحاول إعادة هذا الملف إلى المسار الدبلوماسي بدل الصدام العسكري، وهناك ارتياح أمريكي لهذه الخطوات.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل مشاهدينا إلى ضيوفنا في طهران، دكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وفي واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور حسين رويران، بداية كيف ينظر الإيرانيون إلى ما أنتجته محادثات الدوحة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن هناك تململ إيراني من السلوك الأمريكي، يعني سواء كان في موضوع وقف إطلاق النار الذي نقض في إيران وفي لبنان، وكذلك عدم تطبيق بعض البنود منها الإفراج عن الأبوال الإيرانية المجمدة، وهذا ما يعني دفع إيران على عدم الحضور إلى قطر وجعل المفاوضات بدل أن تكون مباشرة أن تكون غير مباشرة. ولكن في تصوري هناك جهد قطري مهم في هذا الإطار لإعادة الأمور بشكل أو بآخر إلى السكة الصحيحة. يعني هناك مباحثات جرت بين الوسيط القطري والأمريكي في هذا الإطار، والإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية قطعا سيؤدي إلى يعني ليونة في الموقف الإيراني، رغم كل الاعتراض والإحباط التي تشعر به تجاه يعني الطرف الآخر. لا زالت أمريكا تعربد، لا زالت أمريكا تهدد يعني إيران، وهذا يتناقض مع البند الأول الذي يمنع حتى مجرد التهديد من الطرف الأمريكي بالذهاب إلى الخيار العسكري، في حين نرى أنه في أمريكا حتى أن هناك اجتماعات لمناقشة يعني العودة إلى الخيار العسكري. يعني كل هذه الأمور هي تتنافى مع روح المذكرة ونص المذكرة في نفس الوقت. من هنا إعادة الزخم لمذكرة التفاهم وتنفيذ أجزاء لم تكن منفذة.
3: ساعة جديدة منبلشها معكم مستمعينا، منرجع لأغانينا وللحماس. هلأ برفقة وديعة صافي جايين يا أرز الجبل، ومنسمعها مع بعض.

0: هابي بيرثدي لكل الموجودين معنا اليوم وعيد ميلادهم وعم بيحتفلوا بتاريخ 2 جولاي عقبال 100 سنة يا رب. وسمعنا من جوزاف عطية وهيك قدمنا لكم هالأغنية من راديو توأمية أستراليا. سنة حلوة وإن شاء الله بتكون أجمل سنة عليكم يا رب. رح نتابع بعد فاصل الاستراحة مع كل الأجواء والأغاني الحلوة وخاصة بهيدي الساعة الأخيرة من مشوارنا. برجع وبذكر بحالة الطقس لليوم بسيدني غائم وممطر بالإجمال، درجات الحرارة 21 و 13 درجة على صعيد ملبورن، طقس بارد بملبورن. وهون عنا ببيروت طقسنا حار جدا بتوصل درجات الحرارة ل 29. منكمل بعد بريك، تابعوا.
1: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: منيح زمطنا هالمره، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محل حلت السمين العربية.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أول مؤتمر وطني للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي. دافعت وزيرة السكين كلير أونيل عن الخطة اللي وضعتها الحكومة بالإصلاحات الضريبية بعد الهجوم اللي تعرضت له الحكومة بسبب تراجع أسعار المنازل. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر توأمية أستراليا.

0: Just dropped.
1: Let it drop.
0: New music. Australia.
2: New music.

0: للأسف منشوف أخبار كتير بتحزننا، يعني بتمرق معنا وبتصير هيك حوادث ما يعني ما في الحساب أبدا. 14 طفل ومعلمة توفوا بعد انهيار سقف مركز تعليمي خاص بمدينة باكستانية، وكانت فرق الإنقاذ عم بتواصل البحث بين الأنقاض لأكيد تبحث عنهم. وبحسب التحقيقات الأولية، المركز كان غير مرخص وبيعمل داخل مبنى سكني قديم بسقف متداعن، وأكدت السلطات أن فتح التحقيق لمعرفة إذا كان في إهمال أو مخالفات قانونية. خبر كتير بوجع القلب، يعني أطفال راحوا بمكان مفروض يكون مخصص للتعليم والأمان، وهيدا هون بيطرح أسئلة كبيرة عن الرقابة على هيك مراكز. بعد هيدا الحادث أصدرت السلطات تعليمات للكشف على المباني غير الآمنة وتجديد الرقابة على المراكز التعليمية الخاصة وغير المسجلة، خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. الله يرحم الضحايا يصبر أهليهم، والأهم تكون هالمأساة درس حتى ما تتكرر مع أطفال تانيين. وأكيد مش بالضرورة بالحياة يصير هيك قصص الواحد يتعلم، لازم يكون في دايما مسؤولية، ما يكون في هالاستهتار. بس هيدا الحادثة أكيد رح تكون عبرة ودرس لكتير من المراكز والقصص كلها، يعني التانية اللي ما لازم أبدا تنهمل. بكمل أنا وياكم مستمعينا، تابعوني بعد الفاصل ورح نرجع سوا للفنان الكبير إيهاب توفيق. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
3: Saint Marcelin Champagnat، شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياتهم بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشبان ويضلن عندن الفيرتيو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol the violets. This is Sea Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من بعد ما سمعنا لإيهاب توفيق وللين الحيك والشامي بديو سوا عايش لعيونك، منكمل أنا وياكم ونروح لهالخبر أنه الوكالة الوطنية للأعلام أفادت أنه الجيش الإسرائيلي أنشأ بوابات عبور جديدة بعدة مناطق بجنوب لبنان بين المنطقة الحدودية وجنوب نهر الليطاني بالتزامن مع أعمال تجريف طرقات أبرزها بين النقورة وعيت الشعب. وهذا التطور بيجي بعد تأجيل إسرائيل المرحلة التجريبية للانسحاب من الجنوب بانتظار وضع آلية واضحة وجدول زمني مع إنشاء غرفة تنسيق أمنية بإشراف أمريكا. رغم الاتفاق الإطاري عم نشوف أنه التطورات الميدانية بعدها عم تعكس واقع مختلف، وهيدا الشيء بيزيد القلق عند أهالي الجنوب بانتظار تنفيذ أي انسحاب فعلي. بالتوازي استمر التصعيد الميداني، حيث أصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة بيت يحون ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير لعدد من المنازل ببيت يحون وحداثة والطيرة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالمنطقة. الأهم اليوم أنه الاتفاق بيترجم أو يترجم بخطوات عملية على الأرض، لأنه أي تأخير أو تصعيد جديد طبعا رح ينعكس مباشرة على أمن المدنيين واستقرار الجنوب وحتى لبنان كله. مستمعينا أنتوا على الموجة الأقوى 1638 AM، ومعكم منكمل مشوارنا وما تبقى من أوقاتنا بمشوارنا لليوم الخميس 2 جولاي. خليكم منرجع بعد الفاصل. The biggest
1: hits. Hey. من راديو تو ام بي من غير تانيو، مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers.
2: معكم توني كيوان.
3: بلاكي ما فيي
1: على إذاعة تو ام بي أستراليا.
3: كل شي عطيك
4: أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتواي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعة الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: شكراً جداً جزيلاً.

0: وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم الخميس 2 جولاي. شكرا لوجودكم الدائم معنا مستمعينا، وبتمنى تكونوا استمتعتوا بالجولات الغنائية كلها اللي رفقتكم من الساعة 11 لهلأ. إن شاء الله نهاركم يكمل بكل خير، وهلأ بترككم مع نشرة أخبار الساعة 3، وبعدها أكيد متابعة المشوار مستمرة مع زملائي على 2ME أستراليا.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي، أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: هي الواحدة تماماً بالتوقيت الفرنسي.
7: ليال بشارة.
6: نستهل فترة مباشرة من مونت كارلو الدولية بنشرة الأخبار، وهذه عناوينها. طهران طالبت بأموالها المجمدة وبمسؤوليتها عن مضيق هرمز والانسحاب الإسرائيلي باللبنان قبل الانتقال إلى البرنامج النووي في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن في الدوحة بانتظار الرد الأمريكي. وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الخميس في بيروت للقاء رئيس البرلمان حليف حزب الله في لبنان. في نشرة تقرير لمنظمة العفو الدولية يوجه اتهامات لقوات الدعم السريع بعد عام على سقوط الفاشر. الرئاسة الفرنسية تحدد رسميا موعد الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا، وأثار جدلا داخليا.
7: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. هي مفاوضات فنية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تستمر اليوم في الدوحة بحضور المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويقود الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية قاسم غريبابادي، ويضم الوفد مجموعة من الخبراء. ولوحت الولايات المتحدة وإيران بالحرب وبالمفاوضات في آن مع

0: الآخر بتعهداته في البند الأول والذي ينص على إرساء وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية من دون أي شروط، والبند الخامس الذي ينص على أن إيران وحدها المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز من دون أي تدخل خارجي. وأضاف محمد باقر قاليباف أن الوفد يتابع أيضا الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من دون شروط. وبينما أكد قاليباف أن إيران صدرت ما يزيد عن 40 مليون برميل نفط خلال الفترة الماضية، أكد أن المفاوضين الإيرانيين يبحثون في تفاصيل حصول إيران على الأموال الناتجة من مبيعات النفط. شروط أكد رئيس البرلمان الإيراني أنها يجب أن تتحقق بالكامل قبل بدء المفاوضات الأساسية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يحصلوا على الإذن لزيارة المنشأة النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف الأمريكي على الباشا طهران.
1: وصعد البلدان الولايات المتحدة وإيران من حدة تصريحاتهما في الساعات الماضية، إذ أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي تهديد للشعب الإيراني وقيادته سيواجه برد فوري وقويا. يأتي ذلك بعدما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس العودة إلى الحرب الشاملة في محاولة لكسر الجمود الذي يعترض الوضع حاليا، وأجرى ليلا محادثات مع وزير الدفاع بيت هيجزت ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين لبحث إمكان شن المزيد من الضربات. فهل المفاوضات الراهنة في الدوحة هي مفصلية لاستمرار النهج الدبلوماسي أو للعودة للحرب؟ أجابنا مدير المركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة والمختص في الشأن الإيراني هاني سليمان متحدثا لفيزة مصطفى.
2: ربما عدم حسم في عدد من النقاط الحيوية ومنها مسألة مضيق هرمز، مسألة مستقبل إدارة المضيق، هل سيكون هناك واقع جديد فيما يتعلق بالاعتراف بنفوذ إيراني، هل سيتم تطبيق أي من آليات الحصول على الموارد والرسوم أو فرضها. أعتقد أن دي إشكالية موجودة ويمكن كانت حاضرة في اجتماع روبيو مع مجلس التعاون الخليجي وكانت أيضا جزء من الاعتراض الخليجي بشكل واضح، ويمكن إيران تحاول رسم بعض التفاهمات مع الجانب العماني من أجل أن تنقل وتترجم هذه الأطر إلى واقع فعلي، لكن أعتقد أنها ستصطدم بمعارضة خليجية ورفض على المستوى الدولي. جزء آخر متعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني، هناك نفي وجود تفاهمات بخصوص هذه المسألة، كل هذه الأمور بتشكل فخ ربما مؤجل في هذه المباحثات.
1: وحالة الجمود بين إيران والولايات المتحدة انعكست أيضا على الوضع في لبنان، حيث تسود قناعة أن لا انسحابا إسرائيليا من المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل جنوبا إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وهذا ما أكد عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم أمس خلال جولة سرية له في المنطقة الأمنية المحتلة في جنوب لبنان. والمزيد من القدس معك زياد حلبي.
3: في زيارة أحيطت بسرية مشددة لأسباب أمنية وحملت في الوقت نفسه رسائل سياسية وعسكرية إلى الداخل الإسرائيلي كما الخارج، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جولة في المنطقة الأمنية أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام التهديد قائما، وقال إن الحرب أدت إلى ضعف المحور الإيراني على طريق كسره، معتبرا أن الساحة اللبنانية شكلت الحلقة المركزية فيه. أكد أن إسرائيل انتقلت إلى مفهوم أمني جديد يقوم على إقامة مناطق أمنية داخل أراضي الدول المجاورة وليس على حدودها فقط، مع استمرار العمليات العسكرية وإزالة البنى القتالية فوق الأرض وتحتها. وإذا كان نتنياهو أكد تمسك إسرائيل بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنظر بقلق متزايد إلى الجبهة السورية، حيث تتصاعد الاحتكاكات بين الجيش الإسرائيلي والسكان في جنوب سوريا وسط مخاوف من تشكل مجموعات مسلحة قد تنفذ هجمات أو عمليات تسلل عبر الحدود. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: سوريا تتابع تطورات لبنان عن كثب، وبعد أسبوع على مقابلة الرئيس السوري أحمد الشارع التي أعلن فيها أن لا تدخل سوريا ضد حزب الله في لبنان، يجري يوم غد الخميس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة إلى بيروت، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة ومن بينهم رئيس البرلمان نبيه بري حليف حزب الله في لبنان. والمزيد عن هذه الزيارة نقل لنا من بيروت أبرز مستجداتها مراسلنا نقول

0: التصيف.
1: للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2025 يزور بيروت وزير الخارجية السوري أسعد شيباني للاجتماع برؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، إضافة إلى لقاءات تشمل قيادات وأحزاب لبنانية في مسعى فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، خصوصا بعد السجال الذي دار أخيرا قبل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وبعده عن محاولة تحريض سوريا للتدخل في شرق البلاد ومهاجمة حزب الله وتجريده من سلاحه استكمالا لما يجري في الجنوب. سرعان ما نفى الرئيس السوري أحمد الشرع أي تفكير في ذلك، لأن أهمية الزيارة إضافة إلى توقيتها تكمن في لقاء شيباني بالرئيس نبيه بري فيما المعروف عن اتهام النظام الجديد لسوريا حزب الله بقتل السوريين وتدخله في الحرب السورية. هو اللقاء الأول بين شيباني وبري، ما يشير إلى أول تواصل بين الدولة السورية الجديدة وفريق شيعي لبناني، توطئة لتجاوز الماضي وإعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين عبر الدولتين، إضافة إلى تطمين متبادل بحفظ أمن واستقرار كل من البلدين وعدم التدخل في شؤون أي منهما. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
0: ومن المرتقب أن يعقد مجلس الشعب الانتقالي الجديد في سوريا أول جلسة له يوم الاثنين القادم، وذلك بعد أن عين الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي، من بينهم 13 معتقلا سابقا في سجون النظام السوري السابق، بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية. إلى العراق، انتقدت صحف عراقية غياب أي اسم بارز من قادة الفصائل المسلحة في قائمة الاعتقالات في حملة ضد الفساد، وصفتها صحف عراقية أنها تضع رئيس الحكومة علي الزيدي أمام خيارين، الانتصار أو الانتحار السياسي. قبل زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة إلى واشنطن منتصف تموز يوليو الجاري، ستكون مقدمة لجولة خليجية، هذا ما كشفه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي له يوم أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى تغطية فجوة تمويلية تبلغ 100 مليون دولار تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، تقترب الوكالة من نقطة الانهيار بعد إجراءات تقشفية وتخفيضات حادة في النفقات. بعد نحو عام على سقوط مدينة الفاشر كبرى مدن أقليم دارفور في غرب السودان، وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات لقوات الدعم السريع. ماذا جاء فيها فايزة مصطفى؟
2: إنها وصمة عار في ضمير الإنسانية. بهذه العبارة وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنايس كالامار الهجوم الأخير لقوات الدعم السريع على الفاشر غرب السودان، واستندت المنظمة إلى وصف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في هذا البلد، وصف الهجوم بأنه يرقى إلى الإبادة الجماعية، متهمة القوات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي خلال محاصرة المدينة وهي عاصمة ولاية شمال دارفور. واستدلت المنظمة الحقوقية بمقابلات أجرتها مع نحو 250 من الضحايا أو الشهود بين أوائل العام 2024 وتشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، ووفق الشهادات حدثت هجمات ممنهجة على تجمعات سكانية تأوي أبناء من قبيلة أزغا والإثنية، كما وقعت أعمال عنف واسعة النطاق ومتعمدة ضد الأطفال شملت القتل والاختطاف والاغتصاب. وذكرت المنظمة أن المئات أعدموا وتعرض آخرون للتعذيب أثناء محاولتهم الفرار، واتهم التقرير المسؤولين بالتقاعس عن وقف هذه الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها، ودعا أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار ونشر قوة دولية لحماية المدنيين في السودان.
0: تبادلت أفغانستان وباكستان الضربات في أحدث حلقة في سلسلة المواجهات بين البلدين الجارين، وشنت كابول غارات جوية على أراض باكستانية، اعترضت القوات الباكستانية 4 طائرات مسيرة وأسقطتها في إقليم بلوشستان الجنوبي الغني بالموارد، وحثت روسيا صباحا البلدين على اللجوء إلى الدبلوماسية لحل خلافاتهما. عزز الجيش الأمريكي قواته داخل فنزويلا وحولها لدعم عمليات الإغاثة من زلزالين مدمرين، حيث يوجد أكثر من 900 فرد داخل البلاد ونحو 800 آخرين في بويرتو ريكو وكوراساو في البحر الكاريبي. هنا في فرنسا كشف رسميا موعد إجراء الانتخابات الرئاسية العام القادم بعد نحو 10 سنوات على حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وثار موعد الدورة الثانية جدلا سياسيا في البلاد. إذ يأتي غداة الأول من أيار عيد العمال الذي عادة ما يشهد حراكا نقابيا وسياسيا كبيرا في فرنسا. منى دويبية.
3: أعلن قصر الإليزي موعد الانتخابات الرئاسية في 18 نيسان أبريل والثاني من أيار مايو 2027 لا يحمل أهمية إجرائية فحسب، بل يشكل نقطة انطلاق فعلية لإعادة تشكيل المشهد السياسي الفرنسي. فالاستحقاق المقبل سيكون الأول منذ 10 سنوات لا يكون فيه إيمانويل ماكرون طرفا في المنافسة، ومن هنا تبدو المعركة المقبلة أقل ارتباطا بالأشخاص وأكثر ارتباطا بإعادة بناء موازين القوى. فالمعسكر الرئاسي مطالب بإثبات أن الماكرونية قادرة على الاستمرار من دون مؤسسها، بينما يسعى اليمين المتطرف إلى تحويل تقدمه الانتخابي المتراكم خلال السنوات الأخيرة إلى وصول فعلي إلى قصر الإليزي. في المقابل يحاول اليمين التقليدي استثمار هشاشة الوسط لاستعادة موقعه التاريخي، في حين لا يزال اليسار يواجه معضلة توحيد صفوفه قبل التفكير في منافسة خصومه. وبذلك لا تطرح الانتخابات بوصفها مواجهة بين مرشحين فحسب، بل باعتبارها اختبارا لقدرة كل معسكر على تقديم مشروع محكم مقنع في ظل بيئة سياسية واقتصادية معقدة.
0: مستمعينا، في يومياتنا من بطولة كأس العالم لكرة القدم، المنتخب الفرنسي وصل شق طريقه نحو البطولة بعد فوزه يوم أمس على نظيره السويدي. وديع فيعني.
4: أداء المنتخب الفرنسي أمام السويد أدهش المتابعين. كيليان مبابي قاد فريقه إلى الفوز بثلاثة أهداف دون رد، مسجلا ثنائيته الثالثة في 4 مباريات ومحطما أرقاما قياسية جديدة. فرنسا ستواجه الباراغواي في الدور المقبل. المكسيك تأهلت أيضا الليلة الماضية إلى الدور ثمن النهائي بعد فوز بدا سهلا على الإكوادور. اليوم منتخب إنجلترا الذي عانى في مباراتيه الأخيرتين أمام غانا وبنما سيكون عليه تقديم أداء أفضل أمام كونغو الديمقراطية. بعدها السنغال ستواجه بلجيكا، وليلا الولايات المتحدة أمام البوسنة.
0: مستمعينا، مع أخبار الرياضة نكون وصلنا إلى ختام نشرة الواحدة من مونت كارلو الدولية. إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. طهران طالبت بأموالها المجمدة وبمسؤولياتها عن مضيق هرمز والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل الانتقال إلى البرنامج النووي في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن في الدوحة بانتظار الرد الأمريكي. وزير الخارجية السورية سعد الشيباني الخميس في بيروت لقاء رئيس البرلمان حليف حزب الله في لبنان. تقرير جديد منظمة العفو الدولي.
5: In Sydney, delays through Liverpool Newbridge Road passing Speed Street eastbound following a 3-car crash. The North Connect Tunnel northbound off ramp to Pennant Hills Road in Warunga, a truck's conked out. Brightless Sands delays southbound down General Holmes Drive towards Bruce Street after truck breakdown's cleared. Into Melbourne, a crash the Hume Freeway inbound before Cooper Street. Right-hand lane shut, delays back to Craigieburn Road, and a crash in Bayswater Mountain Highway inbound at Church Street. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: منبلش مشوارنا مع الفنان الأولى القسطة هون راديو 2ME. مرحبا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر، طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: الثامنة صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك، إليك يا نجوى.
2: شكرا نبيل، أهلا بكم مستمعينا. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران، إضافة إلى الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان. وأعلنت الخارجية الإيرانية أن اجتماعا في الدوحة سيركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مع بحث آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن طهران تعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن، لكنها تبقى مستعدة للحرب إذا فشل المسار التفاوضي أو في حال التعرض لأي اعتداء. كما شددت الخارجية الإيرانية على أن وفدها التقني سيقتصر تواصله على الوسطاء القطريين دون أي لقاء مباشر مع الجانب الأمريكي. صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان ما دام ما وصفه بالتهديد قائما، بينما أفادت مصادر إسرائيلية بتأجيل بدء مرحلة تنفيذية في لبنان بانتظار ترتيبات إشراف مشتركة. أفاد مسؤول في حركة حماس بأن وفدا قياديا من الحركة وصل أمس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل غزة. هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة هذا الأسبوع مخصصة للوضع في مدينة الأبيض الكبرى في السودان، والتي تخشى الأمم المتحدة أن تهاجمها قوات الدعم السريع في وقت وشيك. أظهرت بيانات حكومية صدرت أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى أكثر من 1300 حالة، منها ما يقارب 4000 حالة وفاة، وسجلت هذه الحالات في مقاطعات بشرق البلاد. في أخبار المونديال، حجز المنتخب الفرنسي بطاقة العبور إلى الدور الثامن النهائي من كأس العالم بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره السويدي بثلاثة أهداف نظيفة. نهاية هذا الموجز الإخباري، إلى اللقاء.
3: شكرا لك نجوى. كافي شو
4: In Sydney, westbound delays for the M4 motorway Huntingwood, a multi-car crash closing off a lane just near Reservoir Road. Heavy congestion through North Ryde eastbound for the M2 motorway entering the Lane Cove Tunnel due to an incident. In Warunga, the North Connects Tunnel northbound off ramp to Pennon Hills Road is blocked off with a truck breakdown. Looking over to Melbourne with a crash on the Hume Freeway inbound at Cooper Street, right lane shut, 40k speed drop, queues back to O'Hearn's Road, and another crash in South Morang, McDonald's Road eastbound after Bush Boulevard. Fantastic Furniture's end of financial year sale has been extended. Save up to 40% on selected sofas, beds, dining and more. Shop in-store or online at Fantastic Furniture. T's and C's apply. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية تعرفنا أيضا على جديد الإصدارات الموسيقية. نرجع لعنكم مستمعينا لمتابعة مشوار درافت أون بروجرام برفقتكم ليوم الخميس اليوم الثاني من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني معتدل مشمس، درجات الحرارة بتوصل ل 23-14 على صعيد ملبن. منروح للاقتصاد الأسترالي، يمر بمرحلة انتقالية حيث تتوقع البنوك المركزية أن يصل معدل البطالة إلى 4.4% بالمية بحلول ديسمبر 2026. من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 1.7% ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 3.2%. منروح لفاصل استراحة ومنرجع لجولتنا الغنائية هون راديو 2ME. نهاركم سعيد. This is
1: 2ME Australia. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
0: 2ME أستراليا. نرجع لعنكم مستمعينا تنكمل مشوارنا برفقتكم. رح نروح لجولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME. بسمع الفنان جوزيف عطية.

0: من عند الفنانة سميرة سعيد. نرجع لكم مستمعينا بونسوار لكم من جديد هون راديو 2ME 1630 AM. منروح لفاصل استراحة.
1: 2ME Music and More. 2ME للموسيقى وأكثر. You ask for it and we listen. انتو طلبتو ونحن لبينا. 2ME أستراليا.
0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1638
2: AM. 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
3: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس أنا بميلبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض مسلمين ومسيحيين.
4: جست أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
5: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوط
2: Tell it like it is. 2ME.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: Get the news first from 2ME.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: فانس والاتجاه المتقارب.
12: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحية بيير البايع، رانيا عبيد وشربل شلش.

0: Anawin Libanorama.
1: الرئيس عون لصحة لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش. فانس لبنان وإسرائيل يسيران في اتجاه متقارب. نتنياهو وكات سعي للسلام وبقاء بلبنان وضربة ثالثة لإيران محتملة. الكتائب اتفاق واشنطن فرصة تاريخية لاستعادة الدولة. إزالة جميع الخيام التي كانت على واجهة بيروت البحرية.
0: وتتابعون في ليبانوراما أيضا الصفحة الرياضية صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم.
1: الترقب سيد الموقف سياسيا وميدانيا في السياسة الدولة ووراءها الشعب والمجتمع الدولي على موقفها من موضوع الاتفاق، وفي الميدان أعطت زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الزخمة للاتفاق في الميدان. في هذا الوقت لوحظ أن الرئيس بري عاد ليستقطب رموز الوصاية والاحتلال في إشارة ربما إلى المواجهة التي كان تحدث عنها بالأمس بعد لقائه النائب باسيل. فبعد نجاح وكيم بالأمس اليوم الصمد والفرزلي، وقد تطول لائحة نجوم التسعينيات الذين بقوا نجوما حتى 14 شباط 2005. أما البداية فمن المواقف السيادية التي لازالت تصدر عن بعبدة.
0: إذن في قصر بعبدة مواقف داعمة لمسار الرئيس جوزيف عون الذي أكد اليوم أن صيغة الإطار تحفظ حقوق لبنان وتحقق منطقة دولة. مجدلين عيد.
2: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن صيغة الإطار الموقعة في واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وتتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين والأسرى وحتى جثامين اللبنانيين الموجودة في إسرائيل، لافتا إلى أنها ليست اتفاقا بل إطارا. وخلال استقباله وفودا من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والهيئات الاقتصادية، فند رئيس الجمهورية بنود صيغة الاتفاق وأشار إلى أن مشكلة لبنان هي مع إسرائيل، وهو دولة ذات سيادة واتخذ قرارا بالتفاوض عن نفسه ولم يتنازل عن ثوابته قضائيا وسياسيا وميدانيا في صيغة الإطار كما يروج البعض.
3: نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف. أخذنا خيار المفاوضات، عدنا عم نشتغل على الإطار. الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة.

0: تهيئته أن ما حصل استسلام وزل له.
1: اتفاق الطائف شو بيقول؟ ما بيقول حصر سلاح؟ طيب هيدا مذكور بالدستور اللبناني اللي تأخر 40 سنة تطبيقه. اللي مذكور بالإطار هو اللي مذكور بالطائف، وين في تنازل من إيبالا أو الاستسلام؟
0: ونفى الرئيس عون ما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية. رئيس الجمهورية كان أكد خلال استقباله وزير الداخلية أحمد حجار بعد زيارته الرسمية إلى الكويت على أن الحفاظ على الأمن أولوية، والدولة وأجهزتها الأمنية ماضية في القيام بواجباتها بحزم لضمان أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي. من جهة أخرى، تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان عرض معه التطورات والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في لبنان في ضوء صيغة الإطار التي تم التوصل إليها. وفي هذا الإطار أكد رئيس وزراء اليونان دعم بلاده لصيغة الإطار والمواقف التي اتخذها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي، وأبدى استعداد بلاده لمساعدة لبنان لا سيما في مجال دعم الجيش، حيث كلف وزير الدفاع اليوناني التنسيق مع نظيره اللبناني. إلى ذلك، كان لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات. النائب إبراهيم كنعان نبه إلى خطورة لغة التخوين والتحريض.
2: نحن بدولة فيها مؤسسات، وهذه المؤسسات تعمل وموجودة. أي أفكار تنطرح تنطرح داخل المؤسسات.
0: سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كشفت عن قرب وصول بعثة عاملة في إطار السياسات الأمنية والدفاعية المشتركة، ولفتت إلى تقديم 220 مليون يورو لدعم القطاع الأمني. رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أبدى استعداد القطاع الخاص للعمل على إعادة بناء البلد.
3: باسمي وباسم الهيئات الاقتصادية بنشد على إيدك على كل هالمحاولات الجبارة والعمل الجبار اللي عم تقوم فيه، لا تقدر توقف اليوم نزيف الدم والدمار والهجرة وهالتعب الكل تعبانه.
0: الرئيس عون استقبل وفدا من مجلسي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس في زيارة أكد خلالها الوفد دعمه لجهود الدولة وصون الدستور وتطبيق القوانين. نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أكد دعم مجلسي نقابتي المحامين لجهود رئيس الجمهورية.
4: أكدنا لفخامة الرئيس بأنه نحن مع الجهود اللي عم بقوموا فيها، اللي بتوصل لتحرير الأرض، اللي بتوصل لانسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، واللي بتوصل لبسط سلطة الدولة والجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية.
0: نقيب المحامين في طرابلس مروان ظاهر شدد على حصر السلاح بيد الدولة. مجدولين عيد، صوت لبنان.
5: في هذا الوقت اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر، لافتا إلى أن الجانبين يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب.
6: مستجدات المسار التفاوضي والأوضاع الراهنة في لبنان شكلت محور بحث بين أمير قطر تميم بن حمد الثاني ومبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وأكد أمير قطر على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.
5: في المواقف الداخلية، أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
6: حزب الكتائب أكد أن اتفاق الإطار الذي أعلن في واشنطن يشكل محطة وطنية تكرس ما نادت به الكتائب منذ سنوات، ويؤكد قدرة الدولة اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية والجيش اللبناني على حماية مصالح لبنان عندما تتولى بنفسها التفاوض والدفاع عن حقوقه. ورغم أنه أبرم في ظروف صعبة، فإنه يفتح الباب أمام الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى واستعادة الدولة لسيادتها الكاملة عبر بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، ويضع حدا لربط لبنان بالمشروع الإيراني الذي جر عليه الاحتلال والدمار. وأكد المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل أن نجاح الاتفاق يبقى رهنا بحسن تنفيذه وبإرادة سياسية تحمي الدولة وترفض أي محاولة لعرقلة هذا المسار، لأن البديل هو استمرار الاحتلال والدمار وإبقاء لبنان رهينة السلاح غير الشرعي. واعتبر حزب الكتائب أن التهديدات بالفتنة والحرب الأهلية التي تطلقها جوقة الممانعة ليست سوى دعوة إلى التمرد على الدولة اللبنانية، كما شدد على أن أي محاولة لفرض وقائع خارج الشرعية أو تعطيل هذا المسار

0: اليسار محكومة بالفشل أمام تمسك اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتهم الدستورية.
1: النائب أشرف ريفي رأى أن بعض مسؤولي حزب الله تجاوزوا كل الخطوط الحمر في خطابهم السياسي بعدما بلغ بهم الأمر حد التطول على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مشهد يعكس إصرارا على التعامل مع الدولة اللبنانية بعقلية الوصاية والاستعلاء.
0: كشفت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفي خلال زيارته إلى بيروت غدا سيطرح مبادرة سياسية سورية تقوم على مساعدة الدولة في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني انطلاقا من قناعة دمشق بأن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار والتفاهم الوطني وليس عبر فرض وقائع قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية حسب موقع التلفزيون السوري.
1: شاركت عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامية جوال بوعبود ممثلة حزب الكتائب في أعمال الجمعية العامة لحزب الشعب الأوروبي وهو أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي والتي انعقدت في فيينا في النمسا. وعلى هامش الجمعية العامة عقدت سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المعنيين بلبنان وتناولت خلالها آخر التطورات السياسية وبحثت سبل تعزيز الدعم الأوروبي للبنان بما يساهم في ترسيخ سيادة الدولة ودعم مؤسساتها الشرعية ومواكبة جهودها للخروج من الأزمة الراهنة. كما ألقت مداخلة خلال أعمال الجمعية العامة استعرضت فيها رؤية الكتائب للمرحلة الراهنة مؤكدة أن الاتفاق الإطاري الذي وقع أخيرا في واشنطن يشكل فرصة لوضع لبنان على سكة إنهاء الحرب واستعادة سيادته الكاملة عبر استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها. وشددت على أن السلام والاستقرار الدائمين لا يمكن أن يتحققا إلا بقيام دولة سيدة وحرة وقوية تبسط سلطتها على كامل أراضيها داعية الدول الأوروبية إلى مواصلة دعم لبنان ومؤسساته الشرعية ومواكبة مسار استعادة سيادته وترسيخ الاستقرار. على المقلب الإسرائيلي أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق مع لبنان يقر بحق إسرائيل بالتمسك بالمنطقة العازلة في لبنان حتى نزيل تهديدات حزب الله. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كابس فقال نحارب في لبنان لتغيير الواقع وليس لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
0: أكدت اليونيفيل أنها تواجه قيودا تحد من حرية حركتها في لبنان بما في ذلك إغلاق الطرق بسبب الحواجز والأنقاض وعوائق أخرى. وقالت نواصل مراقبة الوضع ورفع تقارير عن الانتهاكات التي نرصدها بما يتماشى مع مهمتنا بموجب القرار 1701. أعلنت غرفة العمليات في رئاسة مجلس الوزراء إزالة جميع الخيام التي كانت قد أقيمت على واجهة بيروت البحرية والبالغ عددها حوالي 200 خيمة ونقلت 16 عائلة كانت لا تزال تقيم فيها إلى مراكز الإيواء المعتمدة.
1: حياتيا نفذ العاملون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام السراي الحكومي بدعوة من رابطتهم وذلك للمطالبة بصرف الضعفين والمفعول الرجعي المستحق منذ 20/2/2023. واعتبر العاملون أنه في حال استمرار التأخير وغياب الحلول الجدية فقد يذهبون إلى خطوات تصعيدية إضافية ومدروسة قد تطال مسار العمل الأكاديمي والإداري بما في ذلك الامتحانات وامتحانات الدخول وإصدار النتائج وعملية تسجيل الطلاب بما يفرض إعادة وضع هذا الملف على سكة المعالجة الفورية والمسؤولة.
0: أكد وزير العدل عادل نصار في خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي التاسع لمناهضة عقوبة الإعدام في باريس أن قرار المضي في مسار إلغاء عقوبة الإعدام لا يأتي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان بل بسببها، معتبرا أن بلدا لم يتوقف فيه نزيف دم الأبرياء هو الأقدر على إدراك قيمة أن تمتنع الدولة عن سلب الحياة وأن قوة الدولة لا تقاس بقدرتها على القتل بل بقدرتها على ترسيخ العدالة وصون الكرامة الإنسانية.
1: خاصة لبنان الصمت الرسمي في حق الوصول إلى المعلومات.
2: خاص صوت لبنان. أصدرت مؤسسة مهارات دراسة عددت فيها العوائق التي لا تزال تحجب المعلومات عن طالبيها، وبالتالي تحول دون تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات. يأتي في طليعة هذه العوائق الصمت الرسمي، حيث يضيع طالب المعلومة في بحثه عنها لدى الإدارات بمن يتصل للوصول إلى هدفه، فيدخل إلى مكتب ويوجه إلى آخر ويعود أدراجه دون أن يكون أي من المكاتب مولجا بإعطاء المعلومات. وإذا صادف وإن تكرم أحد الموظفين بإعطاء المعلومة، فغالبا ما تعطى بشكل غير رسمي وبالشخصي وبطلب المانح من الممنوح له بعدم ذكر اسمه، ما يبقي الخبر في إطار تجهيل المصدر مع ما يعني ذلك من فقدان الصدقية والموثوقية. وإذا كان الصحفي غير قادر على الوصول إلى المعلومات، فمن سيكون قادرا عليها؟ رحلة التفتيش عن المعلومات شاقة ومضنية وربما مستحيلة. غدا الاستثناءات.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.
0: الجو غدا مشمس.
3: In Sydney, delays are outbound for General Holmes Drive in the airport tunnel through Mascot, continuing to Brighton-Les Sands. An earlier truck breakdown's cleared from near the Grand Parade, and another breakdown now sitting on the approach to the M5 motorway. A car and pedestrian incident through Blacktown. Barngarraby Road is shut eastbound at Patrick Street. Into Melbourne with a crash south Morang, McDonald's Road eastbound after Bush Boulevard. Reported accident for Epping, Cooper Street eastbound just before the Hume Freeway, and slowing for Ring Road, Greensboro bound. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Brittany. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
4: أغنية رائعة جدا من روائع الفنان زياد برجي غناها أنا وياك. هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أي عام. بونسوار لكم من جديد. بنرجع من غرفة الأخبار لاستديوهات الهواء لنكمل مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم ليوم الخميس الثاني من شهر تموز جولاي. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 23-14 على الصعيد ميلبن. اتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا انتو بيرفتي دعت 2ME 1638 AM. منروح لجولتنا الغنائية وأنا وياك ونحنا وياك دايما دعت 2ME بيرفتكم على مدار ال 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. مشو تنسمع جولتنا الغنائية. نهاركم سعيد.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنها انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الأمباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام 4:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: الموسيقى اللي بتفرح, الموسيقى اللي

0: كنت غنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتؤني أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: Maya Navada with the top stories. A progressive Jewish human rights lawyer has told the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion about the abuse she's faced because of her vocal stance against Israel. Sarah Schwartz co-founded the Jewish Council of Australia in 2024 to represent Jewish Australians critical of Israel's conduct in its war in Gaza. She's told the inquiry she's been targeted online for her views, including by pro-Israel advocates questioning her Jewish identity. Shadow Assistant Finance Minister Simon Kennedy says the government is crumbling to the gambling lobby as it introduces its gambling ad reforms to Parliament. Labor says its reforms are significant, but the Coalition, Greens and Crossbench are pushing for changes to the bill, which limits TV and radio ads only during certain times and creates an opt-out feature for online platforms. The legislation will now be sent to an 8-week Senate inquiry. And the Ukrainian capital Kyiv has been hit by a large-scale Russian attack, which officials say has killed at least 8 people. It's Russia's worst attack on the country since mid-June, with waves of drones and missiles hitting residential buildings and a hotel on Kyiv's central boulevard, shaking the city for hours. Ukraine and Russia have been ramping up attacks on each other in recent months, with Kyiv targeting Moscow's energy infrastructure and triggering severe fuel shortages. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: أصمنا صباحا بتوقيت باريس، فترة صباح فرانس 24 متواصلة، ساعة إخبارية جديدة نستهلها بأبرز العناوين. يوم طويل في الجزائر، مكاتب الاقتراع تفتح أبوابها بعد ساعة من الآن. 24 مليون ناخب يختارون برلمانا جديدا يتنافس عليه 10,000 مرشح. نهاية المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة. قطر تؤكد استمرارها بعد تشييع خامنئي. ترامب يشيد بتقدم متعلق بنزع سلاح إيران النووي، والخارجية الإيرانية تؤكد الاتفاق على استخدام جزء من أموالها المجمدة لشراء السلع. بلجيكا تقصي السنغال من كأس العالم بريمونتادا مثيرة. المنتخب الأمريكي يتأهل على حسب البوسنة، وإنجلترا تحجز مكانها أيضا بفضل هاري كين. برنامج حافل لمباريات اليوم سنتعرف عليه بعد قليل. وفي جولتنا أيضا، مارين لوبان لن تخوض السباق الرئاسي إن حكم عليها بارتداء سوار إلكتروني حتى وإن سمح لها بالترشح. تواريخ انعقاد الانتخابات الرئاسية في 2027 في فرنسا تثير جدلا كبيرا وتحفظات الكثيرين، سنفهم لماذا مع زميلة رمتان عويطية. كما سنذهب إلى قطاع غزة. 1000 يوم مر على هجوم 7 أكتوبر. سنتعرف على آخر التحركات الدبلوماسية المتعلقة بمجلس السلام. هذا الأخير أعلن وصول أولى المركبات التكتيكية إلى منطقة الدعم اللوجستي قرب معبر كرم أبو سالم بعد أسبوع من وصول جنود من المغرب إلى إسرائيل. هل ستنجح هذه القوة في الفصل بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين؟ سنتعرف على ذلك خلال هذه النشرة. ولا ننسى فقرة قراءة في الصحف أيضا مع ماريز عرور. إلى التفاصيل الآن.

0: أهلا بكم. يوم طويل ينتظر الجزائر سواء بالنسبة للسلطة أو الأحزاب. مكاتب الاقتراع تفتح أبوابها بعد ساعة من الآن. أكثر من 24 مليون ناخب يصوتون لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد. هو الاستحقاق الانتخابي التشريعي الثاني بعد الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد في عام 2019. يتنافس فيه تقريبا 10,000 مرشح على 407 مقاعد. مفادة فرانس 24 إلى الجزائر نسرين قسطنطيني توافينا بالتفاصيل.
1: نحن هنا في الجزائر العاصمة الجزائر على موعد مع انتخابات تشريعية هامة لانتخاب 407 نواب في المجلس الشعبي الوطني لمدة 5 سنوات. أكثر من 24 مليون ناخب مدعوون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم. سيتم إذن تجديد المجلس الشعبي الوطني بالكامل وهو ما يعادل الجمعية الوطنية في فرنسا. 395 مقعدا سيختارها الجزائريون داخل الوطن. وفي سابقة جديدة خصص 12 مقعدا للجالية الجزائرية في الخارج مقابل 8 مقاعد في الانتخابات السابقة. وقد بدأت الجالية بالفعل بالتصويت منذ يوم السبت 27 يونيو. كل الأحزاب الكبيرة تشارك في هذه الانتخابات من الأحزاب أحزاب السلطة والمعارضة أيضا. أما الرهان الأكبر لهذه الانتخابات تبقى نسبة المشاركة والتي لم تتجاوز 23% في الاستحقاقات السابقة في عام 2021 بسبب جائحة كورونا. وكما جرت العادة منحت السلطات رخصة غياب خاصة للعاملين في كل القطاعات حتى يتمكنوا من التصويت دون خسارة أجورهم.
0: سوريا تستكمل تشكيل مجلس الشعب الانتقالي بعد تعيين الرئيس أحمد الشارع لآخر 70 عضوا متبقين فيه بانتظار انعقاد أولى جلسات البرلمان الاثنين المقبل. ستكون الجلسة الأولى له منذ سقوط بشار الأسد.
2: ولم يتراجع يوما عن مبادئه الثابتة.
0: نذهب إلى إيران الآن حيث اختتمت جولة محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في الدوحة أمس. محادثات فنية أشاد بها الرئيس ترامب فيما يتعلق بنزع سلاح إيران النووي على حد تعبيره. أما الخارجية الإيرانية فأعلنت أنه تم الاتفاق على استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لدى قطر لشراء احتياجات إيران من السلع. التفاصيل في التقرير التالي.
3: رغم الحديث عن أجواء إيجابية تحيط بالمحادثات الأمريكية الإيرانية في الدوحة، لا تزال الملفات الأكثر حساسية مؤجلة إلى جولة لاحقة. فالمفاوضات الفنية غير المباشرة بين الطرفين تركز حاليا على الترتيبات المتعلقة بحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، فيما يبقى الملف النووي خارج جدول الأعمال في هذه المرحلة.
4: المفاوضون الفنيون يجلسون حاليا مع الإيرانيين والقطريين وآخرين في الدوحة للتأكد من استمرار التقدم بشأن الملاحة التجارية. المحادثات لا تزال في بدايتها لكنها تسير بشكل جيد، وسنبدأ لاحقا الحديث عن الملف النووي.
3: وتتمسك طهران في المقابل بمواقفها بشأن القضايا السيادية وفي مقدمتها إدارة مضيق هرمز والوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب بالأخيرة. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال إن بلاده لن تسمح بدخول المفتشين إلى المواقع النووية المتضررة. ويبقى مضيق هرمز أحد أبرز ملفات الخلاف بين الجانبين، ففي حين ينص الاتفاق المؤقت على استمرار الملاحة دون رسوم لمدة 60 يوما، تصر إيران على حقها في الإشراف على حركة العبور وفرض رسوم مستقبلا. ورغم استمرار التباينات، تحدثت الدوحة عن إحراز تقدم إيجابي على أن يحدد موعد الجولة المقبلة من المحادثات بعد انتهاء مراسم تشريع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في 9 يوليو.
0: إلى لبنان الآن حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب البلاد. ويؤكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية سواء في لبنان أو سوريا أو غزة حتى إشعار آخر. الرئيس اللبناني جوزيف عون من جهته دافع مجددا عن الاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن مؤكدا أنه يحقق منطقة الدولة ويحفظ حقوق لبنان، كما شدد على أن خيار المفاوضات جاء بعد فشل خيار الحروب. إلى غزة الآن 1000 يوم مر على هجوم 7 أكتوبر، وثمة تحركات دبلوماسية مكثفة خلال الأسابيع الماضية تحضيرا لدخول اتفاق وقف إطلاق النار مرحلته الثانية، إلى جانب محادثات وفد حماس مع الوسطاء في القاهرة. اختتمت في قبرص اجتماعات ل2 بين خبراء ومستشاري مجلس السلام برئاسة نيكولاي ملادينوف وبحضور مؤسسة توني بلير. مجلس السلام أعلن عن وصول أولى المركبات التكتيكية إلى منطقة الدعم اللوجستي المعروفة باسم إندورانس قرب معبر كرم أبو سالم، وحماس أعربت عن أملها بأن يشكل ذلك بداية لتنفيذ مهام هذه القوة، وفي مقدمتها الفصل بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين ووقف الخروقات الإسرائيلية. نتوقف عند هذا الموضوع بالتفصيل مع ضيفنا من القاهرة الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السويس. أستاذ سلامة أهلا بك على فرانس 24.
5: أهلا بك وأهلا بالمشاهدين.
0: مجلس السلام يعلن عن وصول أولى المركبات التكتيكية إلى هذه المنطقة إندورانس قرب معبر كرم أبو سالم بعد أسبوع من وصول ضباط من الجيش المغربي إلى إسرائيل للانضمام إلى القوة التي تعرف بقوة الاستقرار الدولية. هل تمتلك هذه القوة صلاحيات تمنعها فعلا أو تمنع الخروقات الإسرائيلية؟
5: يعني دعينا نقارن بين هذه القوة وبين قوة اليونيفيل نفسها في لبنان. هل استطاعت قوة اليونيفيل في لبنان وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني أو حتى على لبنان؟ يعني هذا الأمر يتوقف على الإرادة الإسرائيلية قبل ذلك. إسرائيل أعلنت على لسان إسرائيل كاتس وزير الدفاع أنها لن تنسحب من الخط الأصفر من غزة، ومن ثم أيضا الخروقات الإسرائيلية أو الاعتداء الإسرائيلي على سكان غزة مستمر، سواء في خان يونس، دير البلح، كل هذه المدن، وكل يوم بنسمع عن سقوط شهداء فلسطينيين دون أن يكون أن يحرك مجلس السلام الدولي الذي هو برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحرك ساكنا أو يضغط على إسرائيل. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن هذه القوة بتتوقف على إذا كانت في صالح.
6: In Sydney, delays for the M5 motorway is citybound in Casula after a multi-car crash has just cleared around the Hume Highway to French's Forest. A car and motorbike crash southbound Wakehurst Parkway at French's Forest Road, and a car and pedestrian incident Blacktown eastbound Bungarabi Road at Patrick Street. Looking to Melbourne with a crash on the Western Freeway outbound at Hopkins Road, a lane blocked, queues back to the Ring Road. Thomastown, Dalton Road northbound at the Ring Road, two lanes are closed with a crash at a 40k speed, and Sunshine Ballarat Road outbound at Hampshire Road, another collision. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AME Australia.
7: من جولة أخبار 4:30 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام، أنتم برفتي دعدة 2ME 1638 يوم الخميس اليوم الثاني من شهر جولاي تموز. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 23، على الصعيد ملبن 14. هون راديو 2ME 1638 نسمع الفنانة ليال عبود.

0: نحييكم من جديد. انتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. ثلاثة من كل 10 منازل تباع بخصم على السعر المعلن عنه حسب البيانات الجديدة. هذا يعكس بطء نمو الأسعار السكنية في أستراليا، حيث انخفضت الأسعار في مدن مثل سيدني وميلبن، بينما استمرت الأسعار في الارتفاع في مدن أخرى مثل بيرث وأدليد. بونسوار لكم من جديد. انتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنانة نجوى كرم، وتعرفنا على آخر وأهم التطورات المحلية الأسترالية والأخبار دايما عبر أثير راديو 2ME. من وفيكم فيها على مدار الساعة. حان موعدنا، تنتوجه إلى فاصل استراحة. بونسوار.
1: Crystal clear stereo. Download the 2ME app now. 2ME.com.au.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل 6 بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. مساء النور لكل مستمعينا الكرام، هون راديو 2ME 1638 AM. حان موعدنا، تنتوجه لغرفة الأخبار، جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
9: Australia News.
10: فانس والاتجاه المتقارب.
11: مساء الخير لبنوراما من صوت لبنان، مع تحية بيير البايع، رانيا عبيد وشربل شلش.

0: عناوين لبانوراما.
1: الرئيس عون لا صحة لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش. فانس لبنان وإسرائيل يسيران في اتجاه متقارب. نتنياهو وكات سعي للسلام وبقاء بلبنان وضربة ثالثة لإيران محتملة. الكتائب اتفاق واشنطن فرصة تاريخية لاستعادة الدولة. إزالة جميع الخيام التي كانت على واجهة بيروت البحرية.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم.
1: الترقب سيد الموقف سياسيا وميدانيا في السياسة الدولة ووراءها الشعب والمجتمع الدولي على موقفها من موضوع الاتفاق، وفي الميدان أعطت زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الزخمة للاتفاق في الميدان. في هذا الوقت لوحظ أن الرئيس بري عاد ليستقطب رموز الوصاية والاحتلال في إشارة ربما إلى المواجهة التي كان تحدث عنها بالأمس بعد لقائه النائب باسيل. فبعد نجاح وكيم بالأمس اليوم الصمد والفرزلي، وقد تطول لائحة نجوم التسعينيات الذين بقوا نجوما حتى 14 شباط 2005. أما البداية فمن المواقف السيادية التي لازالت تصدر عن بعبدة.
0: إذن في قصر بعبدة مواقف داعمة لمسار الرئيس جوزيف عون الذي أكد اليوم أن صيغة الإطار تحفظ حقوق لبنان وتحقق منطقة دولة. مجدلين عيد.
2: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن صيغة الإطار الموقعة في واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وتتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين والأسرى وحتى جثامين اللبنانيين الموجودة في إسرائيل، لافتا إلى أنها ليست اتفاقا بل إطارا. وخلال استقباله وفودا من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والهيئات الاقتصادية، فند رئيس الجمهورية بنود صيغة الاتفاق وأشار إلى أن مشكلة لبنان هي مع إسرائيل، وهو دولة ذات سيادة واتخذ قرارا بالتفاوض عن نفسه ولم يتنازل عن ثوابته قضائيا وسياسيا وميدانيا في صيغة الإطار كما يروج البعض.
3: نحن أخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا، هذا زعج كتير ناس للأسف. أخذنا خيار المفاوض.

0: أضاف رئيس الجمهورية: ولا يشوهنا الحقيقة لإقناع بيئته أن ما حصل استسلام وزل له.
1: اتفاق الطائف شو بيقول؟ ما بيقول حصر سلاح؟ طيب هيدا مذكور بالدستور اللبناني يلي تأخر 40 سنة تطبيقه، اللي مذكور بالإطار هو اللي مذكور بالطائف، وين في تنازل من قبل أو الاستسلام؟
0: ونفى الرئيس عون ما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية. رئيس الجمهورية كان أكد خلال استقباله وزير الداخلية أحمد حجار بعد زيارته الرسمية إلى الكويت على أن الحفاظ على الأمن أولوية، والدولة وأجهزتها الأمنية ماضية في القيام بواجباتها بحزم لضمان أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي. من جهة أخرى، تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان عرض معه التطورات والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في لبنان في ضوء صيغة الإطار التي تم التوصل إليها. وفي هذا الإطار أكد رئيس وزراء اليونان دعم بلاده لصيغة الإطار والمواقف التي اتخذها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي، وأبدى استعداد بلاده لمساعدة لبنان لا سيما في مجال دعم الجيش، حيث كلف وزير الدفاع اليوناني التنسيق مع نظيره اللبناني. إلى ذلك، كان لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات. النائب إبراهيم كنعان نبه إلى خطورة لغة التخوين والتحريض.
2: نحن بدولة فيها مؤسسات، وهذه المؤسسات تعمل وموجودة، أي أفكار تنطرح داخل المؤسسات.
0: سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كشفت عن قرب وصول بعثة عاملة في إطار السياسات الأمنية والدفاعية المشتركة، ولفتت إلى تقديم 220 مليون يورو لدعم القطاع الأمني. رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أبدى استعداد القطاع الخاص للعمل على إعادة بناء البلد.
3: باسمي وباسم الهيئات الاقتصادية بنشد على إيدك على كل هالمحاولات الجبارة والعمل الجبار اللي عم تقوم فيه، لا تقدر توقف اليوم نزيف الدم والدمار والهجرة وهالتعب الكل تعبانه.
0: الرئيس عون استقبل وفدا من مجلسي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس في زيارة أكد خلالها الوفد دعمه لجهود الدولة وصون الدستور وتطبيق القوانين. نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أكد دعم مجلسي نقابتي المحامين لجهود رئيس الجمهورية.
4: أكدنا لفخامة الرئيس بأنه نحن مع الجهود اللي عم بيقوموا فيها، اللي بتوصل لتحرير الأرض، اللي بتوصل لانسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، واللي بتوصل لبسط سلطة الدولة والجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية.
0: نقيب المحامين في طرابلس مروان ظاهر شدد على حصر السلاح بيد الدولة. مجدولين عيد، صوت لبنان.
5: في هذا الوقت اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر، لافتا إلى أن الجانبين يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب.
6: مستجدات المسار التفاوضي والأوضاع الراهنة في لبنان شكلت محور بحث بين أمير قطر تميم بن حمد الثاني ومبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وأكد أمير قطر على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.
5: في المواقف الداخلية، أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
6: حزب الكتائب أكد أن اتفاق الإطار الذي أعلن في واشنطن يشكل محطة وطنية تكرس ما نادت به الكتائب منذ سنوات، ويؤكد قدرة الدولة اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية والجيش اللبناني على حماية مصالح لبنان عندما تتولى بنفسها التفاوض والدفاع عن حقوقه. ورغم أنه أبرم في ظروف صعبة، فإنه يفتح الباب أمام الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأعمار وإطلاق الأسرى واستعادة الدولة لسيادتها الكاملة عبر بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، ويضع حدا لربط لبنان بالمشروع الإيراني الذي جر عليه الاحتلال والدمار. وأكد المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل أن نجاح الاتفاق يبقى رهنا بحسن تنفيذه وبإرادة سياسية تحمي الدولة وترفض أي محاولة لعرقلة هذا المسار، لأن البديل هو استمرار الاحتلال والدمار وأبقاء لبنان رهينة السلاح غير الشرعي. واعتبر حزب الكتائب أن التهديدات بالفتنة والحرب الأهلية التي تطلقها جوقة الممانعة ليست سوى دعوة إلى التمرد على الدولة اللبنانية كما شدد على أن أي محاولة

0: لفرض وقائع خارج الشرعية أو تعطيل هذا المسار محكومة بالفشل أمام تمسك اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتهم الدستورية.
1: النائب أشرف ريفي رأى أن بعض مسؤولي حزب الله تجاوزوا كل الخطوط الحمر في خطابهم السياسي بعدما بلغ بهم الأمر حد التطول على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مشهد يعكس إصرارا على التعامل مع الدولة اللبنانية بعقلية الوصاية والاستعلاء.
0: كشفت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفي خلال زيارته إلى بيروت غدا سيطرح مبادرة سياسية سورية تقوم على مساعدة الدولة في الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني انطلاقا من قناعة دمشق بأن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار والتفاهم الوطني وليس عبر فرض وقائع قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية، حسب موقع التلفزيون السوري.
1: شاركت عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامية جوال بوعبود ممثلة حزب الكتائب في أعمال الجمعية العامة لحزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي، والتي انعقدت في فيينا في النمسا. وعلى هامش الجمعية العامة عقدت سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المعنيين بلبنان، وتناولت خلالها آخر التطورات السياسية، وبحثت سبل تعزيز الدعم الأوروبي للبنان بما يساهم في ترسيخ سيادة الدولة ودعم مؤسساتها الشرعية ومواكبة جهودها للخروج من الأزمة الراهنة. كما ألقت مداخلة خلال أعمال الجمعية العامة استعرضت فيها رؤية الكتائب للمرحلة الراهنة، مؤكدة أن الاتفاق الإطاري الذي وقع أخيرا في واشنطن يشكل فرصة لوضع لبنان على سكة إنهاء الحرب واستعادة سيادته الكاملة عبر استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها. وشددت على أن السلام والاستقرار الدائمين لا يمكن أن يتحققا إلا بقيام دولة سيدة وحرة وقوية تبسط سلطتها على كامل أراضيها، داعية الدول الأوروبية إلى مواصلة دعم لبنان ومؤسساته الشرعية ومواكبة مسار استعادة سيادته وترسيخ.
2: In Sydney, a crash in Balcombe Hills, Windsor Road northbound at Seven Hills Road. We've got a broken down car, Clyde James Bruce Drive northbound at Parramatta Road. A car and motorbike crashed in French's Forest on Wakehurst Parkway southbound at French's Forest Road. Recovering on the M5 Citibank Casula following a multi-car crash. Into Melbourne with a crash, Western Freeway outbound at Hopkins Road. Queues back to the Ring Road. A breakdown, Monash Freeway inbound at Yarra Boulevard. Two right-hand lanes are shut. And a multi-vehicle crash in Thomastown. Dalton Road blocked off southbound at the Ring Road. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
3: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 نرجع لعنكم مستمعينا بونسوار لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. اليوم يوم الخميس، اليوم الثاني من شهر جولاي تموز. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجة الحرارة ل 23-14 على الصعيد ميلبن. بنسمع الفنان روني كسار، نرجع نكمل مع الفنان فارس كرم هون راديو 2ME. بونسوار.

0: جولتنا الغنائية مرجع لعنكم مستمعينا. بدي أحييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بعض الأستراليين يشعرون بالخوف والقلق بسبب التغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية، حيث ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم يؤثر على مستويات المعيشة. التغيرات في السياسات الحكومية تؤثر على مستقبل البلاد. بعض الأستراليين يشعرون بالخوف من المستقبل وعدم اليقين. ما فينا نقول إلا الله يسر. تحياتي لكم من جديد، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. مني كاتيانا الصراف، لكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. من عند الفنان فارس كرم على الخير ناوي الأغنية استمعنا لها عبر الموجة 1638 AM. حان موعدنا تنتوجه إلى غرفة غرفة الأخبار يا كاتيانا. رايحين لفاصل استراحة. شو صاير اليوم معي؟ الله أعلم شو عم يصير. لما لازم نروح لغرفة الأخبار منروح بقول رايحين لجولة غنائية، ولما لازم نروح لجولة غنائية بقول رايحين لغرفة الأخبار. عن جد ما بعرف شو عم يصير، يعني الواحد عقله صاير بهالأيام مش معه أبدا. أنا ما بعرف وين تركي عقلتي بهالأيام، وخصوص اليوم. اليوم كل شيء ماشي بعكسي. ايه كل شيء ماشي بعكسي. اليوم يوم الخميس، اليوم الثاني من شهر جولاي. بدي اقول هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بعيد ميلاد لهالتاريخ هيدا، 2 من شهر 7. بنروح لفاصل استراحة قصير وبنرجع تنتبع سوا. مساء النور. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المي. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل 2ME أستراليا. منكن ولألكن
0: مع الموسيقار ملحم بركات، نتابع برفقتكم مشوار الدراف تايم بروجرام. بونسوار لك المستمعين الكرام، هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: ما وعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض جورج وصوف
2: قدك الميت يا عمري.
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerrick Road لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: First 2ME Australia News.
6: الثالثة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
7: سميرة والنبي.
6: وفي عناوين هذه النشرة: انطلاق محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في الدوحة. طهران تعتبر الصواريخ الباليستية والتخصيب خارج التفاوض، ورئيس ترامب يصف المحادثات بأنها جيدة جدا. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن الجيش سيبقى في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة. السعودية تجدد دعمها للأونروا وتدعو إلى سد عجزها المالي. وزير الخارجية السوري إلى بيروت استكمالا لمبادرة الرئيس الشرع ولفتح صفحة جديدة في العلاقة الثنائية.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة وسط مؤشرات على محاولة احتواء التصعيد والخلافات بين واشنطن وطهران. وكما كان منتظرا، بدأت في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء، تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بصورة دائمة. لكن إيران، وعلى لسان رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، أعلن أن وفد بلاده سيركز فقط على تنفيذ البنود المتعلقة بالحرب في لبنان ومضيق هرمز قبل الدخول في أي مفاوضات أساسية. هذا ما ينقله من طهران علي الباشا.
8: لا مفاوضات حول النووي الإيراني قبل تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، هذا ما أكده كبير المفاوضين الإيرانيين في خطاب وجه للشعب الإيراني. أكد من خلاله أن مهام الوفد الإيراني الذي يزور الدوحة تقتصر على متابعة التزام الطرف الآخر بتعهداته في البند الأول، والذي ينص على إرساء وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية من دون أي شروط. والبند الخامس الذي ينص على أن إيران وحدها المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز من دون أي تدخل خارجي. وأضاف محمد باقر قاليباف أن الوفد يتابع أيضا الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من دون شروط. وبينما أكد قاليباف أن إيران صدرت ما يزيد عن 40 مليون برميل نفط خلال الفترة الماضية، أكد أن المفاوضين الإيرانيين يبحثون في تفاصيل حصول إيران على الأموال الناتجة من مبيعات النفط. شروط أكد رئيس البرلمان الإيراني أنها يجب أن تتحقق بالكامل قبل بدء المفاوضات الأساسية فيما يتعلق تتعلق بالملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يحصلوا على الإذن لزيارة المنشأة النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف الأمريكي على الباشا طهران. مونتي كارلو الدولية.
6: هذا ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأثناء في تغريدة أن المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية الآن بأنها جيدة جدا. وبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وجه رسالة إلى إيران وحزب الله من بالخروج من أو الرحيل من جنوب لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستبقى في مناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني. وفي خضم هذه التحديثات السياسية والأمنية يقوم وزير الخارجية السوري أسعد شيباني زيارة إلى لبنان تكتسي أهمية استثنائية لجهة توقيتها ولناحية المواضيع التي يرتقب أن تكون مادة في المحادثات معه بينه وبين المسؤولين اللبنانيين. من بيروت أولى نصيف.
9: للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2025 يزور بيروت وزير الخارجية السوري أسعد شيباني للاجتماع برؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، إضافة إلى لقاءات تشمل قيادات وأحزاب لبنانية في مسعى فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، خصوصا بعد السجال الذي دار أخيرا قبل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وبعده عن محاولة تحريض سوريا للتدخل في شرق البلاد ومهاجمة حزب الله وتجريده من سلاحه استكمالا لما يجري في الجنوب. سرعان ما نفى الرئيس السوري أحمد الشرع أي تفكير في ذلك، لأن أهمية الزيارة إضافة إلى توقيتها تكمن في لقاء شيباني بالرئيس نبيه بري فيما المعروف عن اتهام النظام الجديد لسوريا حزب الله بقتل السوريين وتدخله في الحرب السورية. هو اللقاء الأول بين شيباني وبري، ما يشير إلى أول تواصل بين الدولة السورية الجديدة وفريق شيعي لبناني، توطئة لتجاوز الماضي وإعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين عبر الدولتين، إضافة إلى تطمين متبادل بحفظ أمن واستقرار كل من البلدين وعدم التدخل في شؤون أي منهما. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
6: وارتباطا بالموضوع، سمى الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاء الثلث المتبقي من المجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجنة انتخابية. أولى الجلسات تكون يوم الاثنين. جددت السعودية تأكيد دعمها الثابت لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغيث اللاجئين الفلسطينيين الأونر، ومؤكدة أن الوكالة تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات، ودعت إلى سد عجز المنظمة الفلسطينية والدولية. اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تظهير عرقي في الفاشر عام 2024 و2025. إلى اللقاء.
10: In Sydney's delay southbound for the M8 motorway tunnel just coming off the Anzac Bridge entrance with a car that's broken down. In Parramatta, Great Western Highway, Pitt Street, a set of traffic lights on the flash. Really busy citybound up the Hume motorway onto the M5 in Casula following that earlier multi-car crash. Looking to Melbourne, a collision Ring Road, Greensboro bound after Ballarat Road, two lanes are blocked at 40k speed. Laverton North got a crash to Fitzgerald Road southbound after Leakes Road, and a crash in Frankston, Overton Road at Dandenong Road. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldia, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AME Australia.
0: سكاكر السكر للفنان رامي عياش، أغنية كتير حلوة رح نتابعها سوا ونسمعها عبر أثير راديو تيو ام اي. معرف عن أحوال طقسنا، توقعات دائرة الأرصاد الجوية بيخبرونا اليوم بسدني بتوصل درجات الحرارة ل 23-14 على الصعيد ملبن. سكاكر السكر نسمع الأغنية سوا عبر أثير راديو تيو ام اي 1638 AM.

0: The biggest hits.
1: هذا الراديو 2 أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع.
1: هشام الحج.
0: From the biggest singers.
3: على إذاعة 2ME.
4: صدقني نسيت.
3: عبير نعمي.
4: موجود بالغنى.

0: مجال نهائي العودة لعنكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. عندي أخبار عن برنامج اللجوء الإنساني لأستراليا 2026 ولل 2027 اعتبارا من بارحة الأربعاء الأول من شهر تموز دخلت حيز التنفيذ رسميا بحسب وزارة الهجرة الفيدرالية الأسترالية مع بدء الميزانية الفيدرالية الأسترالية الجديدة لل 2026-2027. أستراليا ستعمل على استقبال حوالي 20 ألف شخص وهي نفس النسبة السنوية مطبقة منذ 4 سنوات حيث كان العدد بهديك الأيام بحدود 15 ألف شخص. أستراليا لديها اتفاقية رسمية مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية. أستراليا لديها حصة سنوية ثابتة لقبول اللاجئين من دول العالم. أستراليا استقبلت منذ الحرب العالمية الثانية 1 مليون لاجئ. بونسوار لكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنتوجه الى فاصل استراحة ومنرجع نتابع برفتكم.
1: Get the news first from 2ME.
2: زمطنا هالمرة شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند
3: الصفدي. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: Welcome to 2ME. That is the original 2ME Australia.
0: مع الفنانة نوال الزغبي نتابع برفقتكم أهون راديو 2ME. مساء النور.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: جولة أخبار الساعة 6 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مسنا
1: 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: اهلا بكم الى هذه النشره من الام تي في والام اف ام. ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأنه أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب، والدولة لم تستسلم ولم تتنازل عن أي من حقوقها. بهذه الكلمات اختصر رئيس الجمهورية تجربة لبنان في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ردا بذلك على الانتقادات التي طالت السلطة لسيرها في خيار المفاوضات. لكن الأهم في كلمة رئيس الجمهورية قوله مخاطبا الآخر: بالسياسة قد ما بدك فيك تنتقد، بس اوعى تجرب تقرب على الشارع. وهو بهذا الموقف يعطي صيغة عملية لكلام الرئيس نبيه بري الذي حذر اللبنانيين من الفتنة. توازيا تتجه الأنظار إلى زيارة رأس الدبلوماسية السورية إلى لبنان اليوم، التي تكتسي أهمية كبيرة وتحمل رمزية مهمة كونها تساهم في وضع العلاقة بين البلدين الجارين على السكة الصحيحة. إذن رئيس الجمهورية يسطر مرافعة الدفاع عن صيغة الإطار مع إسرائيل، منوها ببري ومتوعدا المشوهين: اوعى تجربوا الشارع.
1: بالسياسة قد ما بدك ناقشني، بس بالشارع اوعى تجرب تقرب على الشارع.
2: للمرة الأولى منذ توقيع صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، كسر رئيس الجمهورية الصمت بوجه المشوهين والمنتقدين.
1: تفضلوا شاركوا معنا بالمفاوضات وحطوا آراءكم وملاحظاتكم، بس ما بدكم تشاركوا وبدكم تنتقدوا وتشوهوا الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة. هو الهدف تشويهه، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل. ما في خيار بديل. المادة 13 بتقول أنه نحن ممنوع نرفع دعوة على إسرائيل. قرتوها منيح؟ قرتوها مظبوط؟ بتقول على إسرائيل ولبنان تعليق أي عمل قانوني بالمحافل الدولية. طيب أنا عم بتفاوض مع العدو وبوقفة وبعلقها لحتى أنهي التفاوض وخلص. شرعنا احتلال الإسرائيلي. طيب ما بكل هيدا عم نقول بس سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية، out of the Lebanese territory. وين نحن عم نحكي عن تشريع الاحتلال؟ حكينا عن عودة النازحين، حكينا عن الأسرى، حكينا عن الدعم الدولي، هو كلهم نحطوا بالإطار. هيدي لب المشكلة هون، انه نحن اخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف.
2: وللمنزعجين تذكير رئاسي بأن حصر السلاح وارد في الدستور اللبناني أمام وفد من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
1: اتفاق الطائف شو بيقول؟

0: بتشوهوا هالشيء.
1: خيال ما بدكم اياه؟ قولوا اعطونا فرصه لنجربه، اذا مشي بكون مشي، ما مشي خليه يسقط لحاله، يسقطوا الاسرائيلي مش نحن نسقطه. مدعوين كل العالم لتشارك بالقرار. عدا عن انه عم تحكي عن الدستور، الماده 52 هي بتكلف رئيس الجمهوريه. انا ما استفرت بالقرار، انا عطول مع رئيس الحكومه وعطول مع الرئيس بري. اذا انت ما وفقت معي او انا معرضتك معناتها مشروع فتنه؟ يا يعني نحن بلد ديمقراطي في مع وفي ضد، وفينا نناقش بالسياسه وفينا نعارض بالسياسه وفينا نوافق بالسياسه. وهون معلش بدي سجل يعني بسني على دور الرئيس بري، حط خطين حمراء اساسيه، الفتنه ممنوعه والجيش. نحن مكفيين لانه مقتنع انا اغلبيه الشعب اللبناني مع القرار السيادي الحر للدوله اللبنانيه ومع هلا عم نعمله نحن، لانه بده يخلص. طيب عندنا فوق ال 4000 شهيد، 97% منهم شيعه. طيب ليه؟ هو ما لهم حق يعيشوا؟
2: والمفاوضات التي تتابعونها بكل تفاصيلها تستند الى اساس دستوري وفره مجلس الوزراء من خلال القرارات السيادية التي اتخذها إن لجهد تأمين الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأرض، وإن لجهد قيام الدولة وبث سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بالجهة الشرعية. وبالتالي جرت المفاوضات بغطاء دستوري وبموجب صلاحيات دستورية لصيقة. نحن معكم فخامة الرئيس في معركة تحرير لبنان بالدبلوماسية.
3: وقوفنا إلى جانبكم فخامة الرئيس هو وقوف إلى جانب الدولة، إلى جانب الشرعية، إلى جانب الدستور، إلى جانب مبدأ لبنان أولا.
4: بهذا النفس أوضح عون أن لا تنازل، وشدد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه على ضرورة التحاور ضمن إطار المؤسسات.
5: من اتفاق الطائف لليوم نحكي بالسلاح بيد الدولة. هل هذا موضوع إسرائيلي؟ هل هذا موضوع أمريكاني؟ هل هذا موضوع إيراني؟ لا، هذا موضوع لبناني.
4: وأكد الرئيس عون أمام وفد الهيئات الاقتصادية أن الاتفاق قد لا يكون مثاليا لكنه أفضل الممكن.
6: باسمي وباسم الهيئات الاقتصادية بنشد على إيدك على كل هالمحاولات الجبارة والعمل الجبار اللي عم تقوم فيه.
4: وتشير المعلومات إلى اتصالات رسمية مكثفة مع عواصم إقليمية لتليين المواقف والشروع بتطبيق المناطق التجريبية.
7: في الأثناء اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن باب التسوية لا يزال مفتوحا، مشددا على أنه مستعد لإيجاد المخارج إذا كان الطرف الآخر مستعدا أيضا. بري وفي حديث صحفي أكد أن لا أحد يريد إيصال البلاد إلى حائط مسدود، مجددا ما أوقفه المعارض للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، كما كشف أنه طلب اعتماد مبدأ الانسحاب الإسرائيلي وفق الأقضية لا وفق المناطق التجريبية قبل التوصل إلى اتفاق الإطار مع إسرائيل. وعن توسيع المطالب الدولية لتشمل ما يتجاوز جنوب الليطاني، أوضح بري أن هناك استعدادا لانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي كامل. هذا وأكد أن إسرائيل تسعى من خلال ضغوطها ومطالبها إلى جر الجيش للاشتباك مع المقاومة، مشددا على أن هذا الأمر لا يحصل. وعن رسالته إلى رئيس الجمهورية أنهى بري حديثه مكتفيا بالقول أنه لا يملك في الوقت الحاضر أي رسالة لبعبده. في الموازاة أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الأولوية في المفاوضات تتمثل في وضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. سلام وفي تصريح تلفزيوني أوضح أن الدولة لا تسعى إلى مواجهة أو صدام مع حزب الله، لكنها في الوقت نفسه لن تخضع للابتزاز أو التهديد بحرب أهلية، مشددا على أن ما تم التوصل إليه حتى الآن لا يشكل اتفاقية أو معاهدة، بل هو إطار توجيهي للمفاوضات يهدف إلى إطلاق مسار التفاوض ومعالجة الملفات العالقة. وأكد سلام عدم التراجع عن مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. سياسيا أيضا، وبين أمنية النازحين بأن لا تتكرر الحرب وخطاب الممانعة الرافض مسار لبنان الرسمي والداعي إلى الحوار والوحدة الوطنية،

0: سؤال واحد، هل تمنع الحرب المقبلة الشعارات والخطوات التي أثبتت عدم فعاليتها؟ تقرير ماريانا سوين.
1: يعودون إلى بيوتهم حاملين الحقائب والأمنيات أيضا، بعضهم يكتفي بأن يحملها في قلبه وبعض آخر يقولها أمام الكاميرات.
2: يعني بتمنى يصير أنه دائم وقف إطلاق دائم، ما ضلناش روح وطوعه، زهقنا وتعبنا بكفي عاد، من حقنا نعيش نتنفس إن شاء الله. آخر الحروب بتكون يا رب.
1: إذا كان المطلوب هو أن لا يعود هؤلاء إلى النزوح مجددا، فمعالجة النتيجة لا تكفي، بل يجب معالجة السبب. ومن تسبب بنزوحهم يرفض اليوم حل الدولة اللبنانية ويستمر بتكرار عبارة قديمة.
3: اللبنانيون اليوم معنيون أولا وقبل كل شيء بالحفاظ على مناخ الوحدة والتماسك فيما بينهم.
4: وتصوروا ما أجمل أن نكون يدا واحدة.
1: لكن أي وحدة وطنية يقصد هذا المحور؟
5: وبعد شهادة الإمام الخامنئي قدس سره أن الظروف أصبحت متلائمة لأن نواجه هذا العدو.
1: عندما اتخذ هذا القرار، هل سئلت الدولة أو غالبية اللبنانيين الذين عبر رئيس الجمهورية لاحقا عن موقفهم الرافض لجري لبنان إلى الحرب؟
6: لا يحق لأي كان أن يرتكب تلك الجريمة، لا بحجة شعار ولا بغريزة انتحار ولا ولاء لغير لبنان وشعبه. بين الموت العبسي المجاني والدوري بذرائع القضايا الخارجية، وبين الحياة لوطننا وأهلنا بكرامة وحرية ورفاه، أنا وشعبنا مع الحياة.
1: وفي كل مرة يتضح الانقسام العمودي يطرح هذا البديل.
4: ندعو رئيس الجمهورية والسلطة السياسية أن يتحملوا مسؤولية جمع الكلمة والحوار.
1: لكن أي حوار؟ أيشبه حوار عام 2006 الذي وعد فيه حزب الله بصيف هادئ وافتعل بعده حرب تموز؟ أم حوار 2012 الذي التزم حزب الله خلاله مبدأ النأي بالنفس ثم دخل بعده الحرب في سوريا؟ أم حوارات الأشهر الأولى من عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون التي انتهت بفتح جبهة جديدة ثأرا للخامنئي؟ ولماذا أصلا يطالب حزب الله بحوار جديد طالما هو شريك في الحكومة، حيث بإمكانه أن يتحاور مع باقي الأفرقاء؟ إذا كان الحزب لا يقتنع بما تقرره الحكومة التي يشارك فيها، فلماذا يبقى فيها؟ أما إذا كان مقتنعا، فما الحاجة إلى حوار آخر؟
0: استحقاق دبلوماسي بين لبنان وسوريا الجديدة، زيارة أسعد الشيباني وما تحمله من رسائل وملفات. تقرير مجنون اللحام.
7: بأول اختبار عملي لما وعدت به دمشق الجديدة من علاقة دبلوماسية مختلفة عما كان مألوف سابقا مع لبنان، تأتي زيارة المرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت بعد طمأنة واضحة من الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها أنه لا نية لدى دمشق للتدخل عسكريا بلبنان رغم كل ما تم تداوله أمريكيا. فهل ستكون الزيارة بداية ترجمة سياسية لهذا الكلام، أم تبقى الملفات العالقة بين البلدين والضغط الإقليمي أكبر من النوايا؟
8: على أهمية الزيارة لا تكمن فقط بالشيء اللي رح يتناقشوا فيه داخل الاجتماعات، بل بما تغير بالمرحلة المقبلة لسوريا الجديدة، المرحلة اللي دخلت فيها سوريا الجديدة. العلاقة كلياتنا بنعرف سابقا أنه كانت تندار عبر النفوذ السياسي والأجهزة الأمنية، تمام؟ من المفترض اليوم أنها تندار عبر وزارتي الخارجية والمؤسسات الرسمية. وسابقا
9: In Sydney, Kellyville Ridge, a three-car crash. Northbound Windsor Road at Merrifield Road. Bonnyrigg Heights, another three-car crash. Elizabeth Drive near Appland Road westbound. Lights on the flash. Parramatta, Great Western Highway, Pitt Street. Into Melbourne with a crash. Ring Road, Greens Rebound just before Sunshine Avenue. Couple lanes are blocked off with delays back to Deer Park Bypass. Also delays following a breakdown for Ring Road, Greens Rebound just before Sydney Road. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: من جولة أخبار الساعة 6 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. اليوم الثاني من شهر جولاي تموز. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 23-14 على الصعيد ميلبن، 23 بسدني 14 بميلبن. تحياتي لكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. نسمع الفنانة ليا العبود، بنرجع بنكمل مع الخير ناوي للفنان فارس كرم. بونسوار.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايغرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح, سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر هو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة ب29 الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين, تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Sarah, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 في صدمة كتير كبيرة للراغبين بالتقديم على فيزا الشريك في أستراليا. اعتبارا من امبارح الأربعاء الأول من شهر يوليو جولاي 2026 رفعت الحكومة الأسترالية رسوم فيزا الشريك partner visa بشكل كتير كبير. الرسوم السابقة كانت 9365 دولار أسترالي، الرسوم الجديدة صارت هلأ 11710 دولارات أسترالي، الزيادة هي 2345 دولار، حوالي 25%. الزيادة تطبق على طلبات فيزا الشريك الجديدة التي يتم تقديمها اعتبارا من 1 يوليو 2026. أما من قدم طلبه قبل هذا التاريخ ودفع الرسوم فلن يتأثر بالزيادة. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. مش هيئتها على الخير ناوية الحكومة، أما فارس كرم على الخير ناوي. هايدي هالأغنية آخر إصدار للفنان فارس. حاليا رح نروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع سوا مساء النور من عنا من هون بس من راديو 2ME.
1: J'ai chanté à capella sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chaux fondu, ta voix descendait des balcons fleuris, le soir sentait le café et la pluie.

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من 7 لـ 7 عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: أخبار بتهمك. Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
5: Wake up, wake up.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
8: US President Donald Trump's finances are again in the headlines after new figures were released in a recent disclosure report. So, what's new? Well, they reveal Mr. Trump's income was triple what the president earned in 2024 before returning to office. Now, at least $2 billion. It's a substantial sum that has led to fresh questions over whether he's profiting off the presidency.
9: Well, you know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting.
8: Though he claims his finances are run at arm's length.
9: I don't get involved in my personal, we have funds that run my money.
8: The new information also provides a lot more detail about how much money Mr. Trump has made from cryptocurrency, about $1.4 billion. You might remember he launched a namesake cryptocurrency, also called a meme coin, and that's generated over $600 million. Although many people who bought in have lost money, according to reporting from the New York Times. Other crypto-related income has come from the Trump family's venture called World Liberty Financial, which was founded during the 2024 presidential campaign. You might be wondering, if he claims to not be personally involved, why does this matter? Well, there are questions about whether Mr. Trump should be earning money from cryptocurrency when he also oversees its regulation. Maggie Haberman is an American journalist who's covered Mr. Trump for decades. She discusses the issue on CNN.
10: He is wealthier than he has ever been in his life. Personally. And so when he says, and he and the White House say there's no conflicts of interest, it strains credibility, to put it mildly. It's impossible to look at it through any other lens of the fact that Donald Trump is overseeing policy, such as cryptocurrency regulation, from which he benefits. And again, he's not the first politician in history in the U.S. to benefit financially from being in office, but the scale and scope is just astonishing.
8: Mr. Trump's wealth has also been boosted by hundreds of millions from real estate, the sales of Trump-branded items such as watches and Bibles, and also $80 million obtained through lawsuit settlements with media companies, of which, again, he oversees regulation. Megan Gorman is a tax attorney and the author of a recent book, All the President's Money.
11: You know, when you look at the Trump disclosures, what's fascinating is obviously you see money from the crypto deals, you see licensing fees, you see legal settlements that he's getting from broadcasters here in the United States. And then, by the way, he owns an extensive stock portfolio. There aren't a lot of laws prohibiting some of the conflicts that we're seeing today, you know, because presidents have always functioned on honor.
8: Ms. Gorman believes the revelations should prompt the U.S. to introduce tougher laws about how presidents can manage their money. 2ME.
2: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من فترتنا حديث الأخبار، وإليكم العناوين. وقوع 13 قتيلا على الأقل في هجوم روسي واسع على كييف تصفه أوكرانيا بالأعنف على الإطلاق منذ بداية الحرب. موسكو تؤكد استهداف منشآت عسكرية وطاقية ردا على هجمات أوكرانية داخل روسيا، وكييف تحث حلفائها على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي. اختتام المحادثات الأمريكية الإيرانية في الدوحة بعد تركيزها على مضيق هرمز والأصول المجمدة. قطر تصف الجولة بالإيجابية، وترامب يشير إلى تقدم في نزع سلاح إيران النووي، وطهران تتمسك بالسيطرة على مضيق هرمز. في الجزائر، أكثر من 24 مليون ناخب مدعوون لمكاتب الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان، والأنظار تتركز على نسبة المشاركة في انتخابات هي الأولى بعد تعديل النظام الانتخابي هذا العام.

0: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف إلى هجوم روسي واسع النطاق بالصواريخ والمسيرات أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في هجوم وصفته السلطات الأوكرانية بالأعنف على الإطلاق منذ بداية الحرب. وحثت كييف حلفائها على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد الهجوم، فيما أعلنت مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها ستقترح يوم الجمعة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.
1: الصواريخ الروسية تهز سماء كييف لساعات طويلة في وقت مبكر من صباح اليوم. في هذا الحي السكني لم يتبقى من المباني إلا أكوام من الحطام.
2: كييف تتعرض لقصف بالصواريخ البالستية والمسيرات، ودوي الانفجارات يسمع في كل أنحاء المدينة.
1: مع سماع دوي الانفجارات سارع السكان إلى الاحتماء في الملاجئ ومحطة المترو، لكن ذلك لم يمنع من سقوط قتلى وجرحى.
3: الجميع ينصبون خيامهم، انظروا آية كاملة تنمو على فراش واحد.
4: كنت نائمة، سمعنا صفارات الإنذار فحملت ابنتي ونزلت بها إلى الملجأ.
1: وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن أنه سيقطع زيارته لدبلن ليعود إلى بلاده عقب تلقيه تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا تستعد لشن هجوم وصفه بالضخم. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر منشور على تيليجرام أنها شنت هجوما واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية ومواقع أخرى باستخدام مسيرات بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقتها من البر والبحر والجو.
2: استهدفنا منشآت عسكرية ومرافق طاقة حول كييف بالإضافة إلى مطارات عسكرية في عدة مناطق بما في ذلك بولتا ودنيبرو بيتروفسك.
1: وفقا لوزارة الدفاع الروسية هذه الضربات جاءت ردا على هجمات أوكرانيا على البنية التحتية المدنية الروسية في الأسابيع الأخيرة والتي أدت إلى نقص حاد في الوقود.
0: اختتمت إيران والولايات المتحدة جولة من المحادثات غير المباشرة في الدوحة من دون مؤشرات واضحة على تحقيق اختراق نحو تسوية دائمة، إذ تركزت المناقشات على ملفات الملاحة في مضيق هرمز والحوافز المالية لطهران، بينما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن مسألة نزع السلاح النووي الإيراني تمضي بشكل جيد، بينما أكدت مصادر أن الملف النووي لم يطرح خلال هذه الجولة الفنية.
5: رغم الحديث عن أجواء إيجابية تحيط بالمحادثات الأمريكية الإيرانية في الدوحة، لا تزال الملفات الأكثر حساسية مؤجلة إلى جولة لاحقة. فالمفاوضات الفنية غير المباشرة بين الطرفين تركز حاليا على الترتيبات المتعلقة بحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، فيما يبقى الملف النووي خارج جدول الأعمال في هذه المرحلة.
6: المفاوضون الفنيون يجلسون حاليا مع الإيرانيين والقطريين وآخرين في الدوحة للتأكد من استمرار التقدم بشأن الملاحة التجارية. المحادثات لا تزال في بدايتها لكنها تسير بشكل جيد، وسنبدأ لاحقا الحديث عن الملف النووي.
5: وتتمسك طهران في المقابل بمواقفها بشأن القضايا السيادية، وفي مقدمتها إدارة مضيق هرمز والوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال إن بلاده لن تسمح بدخول المفتشين إلى المواقع النووية المتضررة، ويبقى مضيق هرمز أحد أبرز ملفات الخلاف بين الجانبين. ففي حين ينص الاتفاق المؤقت على استمرار الملاحة دون رسوم لمدة 60 يوما، تصر إيران على حقها في الإشراف على حركة العبور وفرض الرسوم مستقبلا. ورغم استمرار التباينات، تحدثت الدوحة عن إحراز تقدم إيجابي على أن يحدد موعد الجولة المقبلة من المحادثات بعد انتهاء مراسم تشريع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في 9 يوليو.
0: تستمر الخروقات الميدانية في جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، حيث أفاد الإعلام الرسمي اللبناني بوقوع تفجير كبير ليلا في محيط بلدة رشاف في قضاء بنت جبيل وآخر في بلدة بيت يحون في قضاء صور. بموازاة ذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في تصريحات للإعلام اللبناني أن لبنان لا يسعى إلى مواجهة مع حزب الله لكنه يرفض أي ابتزاز حسب تعبيره، موضحا أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لا يشكل معاهدة أو اتفاقا نهائيا، بل يمثل إطارا موجها للمفاوضات بين الجانبين.
7: مجلس الوزراء ذات الصلة.
0: في لبنان تمتد الانقسامات إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر الشائعات ويتصاعد خطاب الكراهية. ولمواجهة هذه الظاهرة أطلقت وزارة الإعلام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة دوائر حملة لتعزيز الحوار ومكافحة التضليل في الفضاء الرقمي. تقرير مراسلنا من بيروت شربل عبود.
8: حين تضع الحرب أوزارها لا تنتهي كل الحروب، ففي لبنان وبينما لا تزال تداعيات الحرب المفتوحة والمفاوضات مع إسرائيل تلقي بظلالها على المشهد السياسي وتغذي الانقسام بين اللبنانيين، تدور حرب من نوع آخر على منصات التواصل الاجتماعي. حرب تتغذى على الشائعات ويؤججها خطاب الكراهية، وتتسع معها الهوى بين أبناء الوطن الواحد. في هذا الواقع أطلقت وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومنظمة دوائر حملة وطنية بعنوان سوى من ضل بخير، في محاولة لترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز التضامن المجتمعي والحد من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
9: بطبيعة الحال بظل وجود هكذا حملات توعوية تواصلية تفاعلية مع الناس لإعادة تركيز الخطاب إلى مبناه الصحيح السليم الهادئ، نعم يمكن لنا أن نكون متفائلين. أطلق الرأي السياسي الذي تريده، لكن باحترام، مع الحرص على كرامة الآخر، حقوقه، حرياته، طقوسه، شعائره الدينية. لا يمكن المس بها بدعوى أنك تريد أن تعبر عن رأيك.
8: مواجهة الأزمات لا تقتصر على إعادة أعمار ما تهدم، بل تشمل أيضا إعادة بناء الثقة بين الناس، قناعة تسعى المبادرة إلى ترسيخها في بلد تزدحم فيه الأزمات.
10: سوا منضل بخير.
11: نحن متفائلون للغاية. الحملة لاقت صدى واسعا لدى الشعب اللبناني. أود أن أقول إنه في الوقت الذي ندعم فيه بسط سلطة الدولة والعقد الاجتماعي، فإني أرى أن تعافي البلاد يعتمد أيضا على رسالة التضامن والوحدة والدعم المتبادل التي تجسدت والتي تعد واقعا ملموسا بالفعل بين المواطنين اللبنانيين.
8: بين خبر صحيح وآخر مضلل، وبين خطاب يبني الجسور وآخر يهدمها، تراهن حملة سوى من ضل بخير على أن حماية السلم الأهلي لا تبدأ بقرار سياسي فحسب، بل أيضا بكلمة مسؤولة وخبر موثوق ومواطن يختار أن يتحقق قبل أن يشارك ما يسمعه أو يقرأه.
0: في الجزائر دعي أكثر من 24 مليون ناخب اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 407 نواب في 7 انتخابات تشريعية تعددية تشهدها البلاد، وسط ترقب واسع لمستوى المشاركة في ظل استمرار هاجس العزوف الانتخابي. ويأتي الاستحقاق في ضوء قواعد انتخابية جديدة شملت تنظيم الأحزاب وشروط الترشح وآليات الإشراف على العملية الانتخابية، وذلك عقب التعديلات الدستورية والقانونية التي أقرت في مارس الماضي. وللمزيد تنضم إلينا من الجزائر العاصمة مفادتنا إلى هناك نسرين قسنطيني عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك نسرين. نسرين، على ما يبدو أنت أمام مكتب اقتراع صوت فيه منذ قليل وزير الشؤون الخارجية، ما هي الأجواء والتفاصيل هناك؟
12: أهلا وسيم، كما قلت نحن هنا في الجزائر العاصمة.

0: لكم مستمعينا بذكر بأحوال طقس اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 23، 14 بملبن. أمسية الخميس الثاني اليوم من شهر جولاي تموز. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتاريا اللي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. زوروان موجودين على 95 واي ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. منروح لشرطة ولاية فيكتوريا تكثف تواجدها في مراكز التسوق خلال العطلة المدرسية الحالية. أعلنت شرطة ولاية فيكتوريا عن تعزيز انتشار الدوريات الأمنية داخل وحول مراكز التسوق للحد من جرائم الشباب بما في ذلك السرقات وأعمال العنف والتخريب. الهدف هو تعزيز سلامة المتسوقين والعائلات ومنع الجرائم قبل وقوعها واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين. كما دعت الشرطة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي سلوك مريب، مؤكد أن التعاون المجتمعي هو مفتاح الحفاظ على الأمن. بونسوار لكم من جديد، دايما الأمن والأمان للكل يا رب. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان جوزيف عطية وأخبارنا المحلية الأسترالية. حان موعدنا تنتوجه إلى فاصل استراحة. مساء النور. Turn up your radio. Music. 2ME Music. It's here. If it's a hit, hey. It's here. It's here. The number one music channel. 2ME. Best. 2ME. We just play hits.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألاينمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رو لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: جميل، شفاف وصافي، هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. احتيال على أموال مخصصة لذوي الإعاقة في أستراليا. كشفت الجهات المختصة في أستراليا عن إدانة 17 شخص في قضايا احتيال مرتبطة ببرامج التأمين الوطني للإعاقة الـ NDIS، حيث تجاوز مجموع أحكام السجن الصادرة بحقهم 60 سنة. كما صادرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وشركائها أصولا تزيد قيمتها على 50 مليون دولار أسترالي، شملت عقارات ومنازل، سيارات فاخرة وذهب وفضة. وبحسب الجهات الرسمية فأن هذه القضايا لا تتعلق بعملية اعتقال واحدة، بل بعدة قضايا احتيال تم التعامل معها ضمن جهود مكافحة إساءة استخدام أموال برنامج الـ NDIS. هذه الأموال خصصت أساسا لدعم ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، وأي استغلال لها يعد اعتداء مباشر على الفئات الأكثر حاجة لرعاية الدعم. المصدر Australian Federal Police للـ NDIS. هذا احتيال على أموال مخصصة بس لذوي الإعاقة في أستراليا، وكشفت الجهات المختصة في أستراليا عن إدانة 17 شخص في قضايا احتيال مرتبطة ببرامج التأمين الوطني للإعاقة. عيب، عن جد عيب، في عالم بحاجة لهالمصريات هيدي. ولكن أكثر من 50 مليون دولار أكيد صادرتها الشرطة الفيدرالية الأسترالية مع عقارات ومنازل سيارات فاخرة وذهب وفضة. بوصور لكم من جديد أنتو برفتي دعت 2ME 1638 AM منرطب الأجواء شوي مع ديو للفنان الشامي مع الفنان لين حايك. بنسمع الأغنية سوا بس عبر أثير راديو 2ME. حسن نور.

0: 1638 ام 2 ام اي أستراليا، جولتنا الأخبارية لتمام الساعة 7 من ويشكن فيها بعد فاصل استراحة. مساء النور من عندنا، من هون من راديو 2 ام اي.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID، أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك. 2ME.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: صباح الخير مشاهدينا، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش،
1: 11 بتوقيت الرياض. أهلا بكم، وهذه العناوين.
0: بلا حسم لجميع الخلافات، محادثات الدوحة تختتم باتفاق على الأموال المجمدة، وجولة أخرى بعد تشييع خامنئي.
1: تزامنا مع حملتي الفساد والسلاح، أمريكا تستأنف تحويلات الدولار إلى العراق بعد تعليقها لأشهر.
0: حريق كبير وقتلى وجرحى، روسيا تستبق هجوم أوكرانيا وتشن أكبر هجوم على الإطلاق على كييف.
1: من أرباح العملات المشفرة، ترامب يجني مليار دولار ويحقق ثروة هي الأكبر في تاريخ الرئاسة، وأنصاره يتكبدون الخسائر.
0: وفي تقاريرنا الخاصة، بين كأس العالم والملاعب المدمرة أحلامهم معلقة،
1: الرياضيون في غزة يتحدون الحرب والركام، كرة القدم لم تمت في القطاع. لم تحسم الخلافات ولم تلغى أيضا ورقة التفاهمات، لكن بقيت على الطاولة جميع الخيارات. انتهت اجتماعات الدوحة بين أمريكا وإيران مع الوسطاء بالاتفاق على ملف الأموال المجمدة، جزء منها فقط وبشروط.
0: بقي الخلاف على هرمز وملفات أخرى، سنفصل في ساعتنا كيف سيصرف هذا الجزء من أصول إيران المجمدة ومقابل أي منتجات تحديدا.
1: ثمة انفراجة في العراق، سنعرف قصة التحويلات التي استأنفتها واشنطن بعد تعليقها لأشهر، وهل لهذا الانفراج علاقة بحملة الفساد والسلاح؟
0: إلى كييف المشتعلة بالنيران، أعداد القتلى تتزايد والسكان هرعوا إلى محطات القطار، هجوم روسي واسع وعنيف استهدف العاصمة وأيضا محطات الوقود والمطارات العسكرية في أنحاء البلاد.
1: صحيح، بوتين يستبق زيلينسكي بالهجوم، هل رد على سخرية الرئيس الأوكراني بالصواريخ والمسيرات؟
0: وبالعملات المشفرة قفزت ثروته أضعافا وخسر أنصاره ثرواتهم، الأعلام الأمريكي يسأل ترامب أليس هذا تضارب مصالح؟ أهلا بكم.

0: أحرزت الولايات المتحدة وإيران تقدما في المحادثات غير المباشرة التي تستضيفها الدوحة بوساطة قطر وباكستان.
1: وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الجانبين سجلا تقدما إيجابيا بشأن القضايا المرتبطة بالاتفاق الإطاري الذي أنهى الحرب، واتفقا على مواصلة المباحثات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الجولة التالية بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي. ورغم ما أحرز من تقدم، حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الرئيس ترامب يملك خيارات أيضا للتعامل مع إيران إن عادت لبرنامجها النووي أو هددت جيرانها.
0: وبأن الرئيس الأمريكي أيضا لا يتخلى عن هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي. نستمع.
2: Iranians were shooting at commercial ships. So we dropped some bombs, we applied some leverage, and we've had free commercial transit for the last three days. If the Iranians try to rebuild the nuclear program, the president's got options, again, because of you. If the Iranians try to threaten their neighbors or fund terrorism, we've got options, again, because of you.
0: وحول هذا التقدم في محادثات الدوحة، أكد مصدر رفيع للعربية أن الاتفاق على السماح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية فقط.
1: صحيح. وأضاف المصدر للعربية أنه لن يتم صرف أي أموال نقدا لإيران، وأن استخدام الأموال سيقتصر على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. الخارجية الإيرانية أعلنت من جهتها اختتام المحادثات غير المباشرة في الدوحة. وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الخميس. وأضاف أنه تقرر كذلك استخدام جزء من 6 مليارات دولار

يرى خبراء مشاهدين أن السماح لإيران باستخدام جزء من هذه الأموال قد يمنح اقتصادها متنفسا يحتاجه بشدة بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن العقوبات والتضخم وتراجع قيمة العملة، فضلا عن الأضرار التي خلفتها الحرب الأخيرة. لكن ما هي هذه الأموال ولماذا تصر طهران على الوصول إليها؟ فعليا هي أصول إيرانية مجمدة في الخارج، لا يوجد رقم رسمي لقيمتها، لكن الحديث أنها تتراوح بين 27 مليار دولار وأكثر من 100 مليار دولار. لا تتركز هذه الأموال في حساب واحد، بل تتوزع على بنوك عدة وأيضا في دول مختلفة. تتكون هذه الأصول من عائدات صادرات النفط والغاز وأيضا الكهرباء، إضافة إلى احتياطات من النقد الأجنبي. الجزء الأكبر منها يوجد خارج الولايات المتحدة الأمريكية، هي تحديدا في الصين الذي يعتبر أكبر مشتري للنفط الإيراني، حيث تقدر الأموال الإيرانية المحتجزة في البنوك الصينية ما بين 20 إلى 50 مليار دولار. كما يحتجز العراق أموالا إيرانية ناتجة عن مدفوعات صادرات الغاز والكهرباء، وتقدر قيمتها بين 10 إلى 15 مليار دولار. أيضا في كوريا الجنوبية كانت هناك نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني نقلت عام 2023 إلى حسابات بنكية في قطر وفقا لأرقام صادرة عن الكونغرس الأمريكي.

0: فقط نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي تظهر الآن أسفل شاشة العربية. مصدر للعربية يقول أمريكا تعتبر أن سلوك إيران في هرمز هو الاختبار الأول لالتزامها بالاتفاق. كما أن ذات المصدر أكد للعربية أن أمريكا أكدت لإيران أن تغيير الوضع بهرمز سيعد خرقا للتفاهمات. على أي حال، انطلاقا من هذه المستجدات وهذه العناوين وما تلوته قبل قليل يا راوية، نضع كل هذه الأسئلة بين يدي مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، تنضم إلينا من بيروت. أهلا بك. الآن يعني هذا فك التجميد عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة بشروط أمريكية وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، برأيك هل يعد هذا كسرا لحاجز هواجس الشك الموجودة بين الطرفين، وأن ما تم الاتفاق عليه بالأمس في هذا الإطار يمكن أن يبنى عليه؟
1: الأولوية لإيران هي الأموال، والأموال بغض النظر عن كيفية القيود والشروط عليها، إن الأموال ضرورية مثلا للحرس الثوري الإيراني حتى لو التزم ضمنا أو سرا بعدم إنفاقها على النواحي العسكرية. ذلك أن كما ذكرتم قبل قليل في تقريركم إن الإفراج عن الأموال هو متنفس للاقتصاد، وهذا يعني أن هناك ضرورة حاجة ضرورية لدى الحكام في إيران إلى أن يكون للشعب الإيراني قادرا على التنفس، وبذلك يتم منع الانفجار من الداخل إذا شئتما، بمعنى أن هناك فوائد غير العسكرية مهمة جدا لإيران في سعيها وإصرارها على أولوية الأموال من الأصول المجمدة، من رفع العقوبات، كذلك من مضيق هرمز، وطبعا التعويضات التي تصل على عدم تلبيتها. نعم.
2: سيدة راغدة، ومصدر العربية يتحدث عنه ويعتبر بأنه أمريكا أكدت لإيران أن تغيير الوضع في المضيق سيعد خرقا للتفاهمات، وبأنه سلوك إيران في المضيق واختبار أول لالتزامها بالاتفاق، وهذا الاتفاق لم تنفذه إيران، يعني هي الآن تفرض على السفن مسارات معينة وقبول من قبلها قبل أي رحلة بحرية في المضيق. هل تعتقدين بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أخطأت عندما رفعت الحصار بشكل كامل عن مضيق هرمز وعن الموانئ البحرية الإيرانية؟ كان يجب أن يكون ذلك تدريجيا كما الأموال المجمدة.
1: بالتأكيد أعتقد أنه من الخطأ الكبير أن تفرض

0: إدارة دونالد ترامب بورقة الحصار البحري التي وصفها ترامب نفسه عدة مرات بأنها الورقة الرابحة. وهنا يأتي العنصران، العنصر المالي، نعود إلى العنصر المالي المهم، وعنصر السيطرة التي تريدها طهران على مضيق هرمز ومستقبل المنطقة، لأن إذا سيطرت على هذا المضيق تكون قد حصلت على ورقة هيمنة سياسية وليس فقط مالية على مضيق هرمز.
1: الشحرورة الصبوحة رح نسمع هالأغنية سوا عبر أثير راديو 2ME. رح نرجع نكمل مع الفنان راغب عليمي والفنانين نجوى كرم. بونسوار لكم من جديد، عودتنا من غرفة الأخبار لاستديوهات الهواء تنتابع آخر ساعة من مشوار درافت وان بروجرام بيرفقتكم لأمسية الخميس اليوم الثاني من شهر جولاي تموز. طقسنا اليوم بسيدني وصل لدرجات الحرارة ل 23-14 على الصعيد ميلبن. بكرة مثل اليوم ما في فرق أبدا أبدا، درجات الحرارة مستمعينا هي زيتها سقعة وبرد إن كان بسيدني أو بملبن وبكل الولايات الأسترالية. هيدي هي الشتوية، شتوية أستراليا. تحياتي لكم من جديد، وبذكر إنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 وي ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف بتلقطية بالتحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 16:38 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بنسمع سوا وعبر الموجة 1638 جولتنا الغنائية.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا عايشين معكم.

0: سوا ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام. مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638. أيام تراجع جديد في ميلبن, خسائر تضرب أصحاب المنازل. سجل أصحاب المنازل في ميلبن انخفاضا جديدا في قيمة العقارات بقدر تقريبا 500,000 دولار خلال شهر واحد بعد إعلان تغيرات في السياسات الضريبية الخاصة بالعقارات. ويأتي هذا التراجع وسط استمرار الضغوط على سوق العقارات, ما يزيد من حالة القلق بشأن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة. خبراء يشيرون إلى أن حالة عدم الاستقرار قد تؤثر على قرارات الشراء والاستثمار. بونسوار لكم من جديد, أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM من أخبارنا المحلية الأسترالية وأغانينا الرائعة جدا. بنتوجه إلى فاصل استراحة. مساء النور.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.
0: نرجع لمتابعة ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام. أمسية الخميس أمسية سعيدة لكل مستمعينا. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. مش خطيتنا أبدا إذا في ناس بنحملهم بقلوبنا العمر كله وبيطلعوا ما بيحبوا السفر مسافات طويلة. هذا مش خطيتنا أبدا أبدا. إيه بنحملهم بقلوبنا العمر كله وبيطلعوا هني ما بيحبوا السفر مسافات طويلة أبدا. بونسوار لكم من جديد. بنسمع يا يوما للفنان شادي على راديو 2ME.

إلى متابعي مشوارنا بدي أوصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام هون راديو 2ME 1638 AM. مش غلط أوقات إذا بتموت إشيا فيك من جوا وترجع تتجدد بنسخة تانية فيها حكمة ووعي ومعرفة أكثر. مش غلط أبدا. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. أغنية رائعة جدا لكوكب الشرق أم كلثوم أنت عمري، هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بونسوار.

0: الفنان ملحم زين. منروح لفاصل استراحة. مساء النور لك المستمعين الكرام, هون راديو 2ME.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027, يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع, مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض, لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: I love 2ME.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس اليوم الثاني من شهر جولاي تموز. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سارة حلوة برفقة راديو 2ME. راح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. موعدي برفقتكم وبرفقة درايف تايم بروجرام بنرجع من جد بكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. أما هلا بدي أتمنى للكل سارة حلوة ويا رب تدلوا بألف خير. عون راديو 2ME. Good night.
1: Your attention please.
2: Check 2ME cutting out the hottest hits in winter.
3: طبعا بلو
2: check them out.

0: العربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران تقدم على وقع التحذيرات. مصادر أمريكية تكشف عن تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران، وتتحدث عن تحذير لإيران بأن فرض رسوم بمضيق هرمز يهدد بانهيار الاتفاق. دمشق وبيروت رسائل طمأنة خلال زيارته لبيروت. وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني يبدي الانفتاح للقاء حزب الله في حال اقتضت المصلحة. واشنطن وبغداد بين الأموال ومكافحة الفساد بعد تعليق استمر لأشهر عدة. الولايات المتحدة تستأنف إرسال شحنات الدولار إلى بغداد، وحملة مكافحة الفساد في العراق تتصاعد. وفي الظهيرة أيضا، قتلى وعشرات الجرحى في ضربات روسية انتقامية بصواريخ فرد صوتية ومسيرات على كييف. والسلطات الأوكرانية تصف الهجمات بأنها الأعنف منذ بدء الحرب. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. فأهلا بكم. القطريون والباكستانيون في الدوحة، وذلك إثر اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على منصة أكس أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقع في إسلام أباد، استنادا إلى مخرجات قمة لوسيرن. وأضاف الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة، على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق.

0: أمريكي جاي دي فانس أن واشنطن تتفاوض في الوقت الراهن مع طهران من موقع قوة. ولوح فانس بخيارات عدة قد يلجأ إليها الرئيس دونالد ترامب إذا عادت طهران لطموحاتها النووية أو هددت حرية الملاحة ودول الجوار.
1: الرئيس الأمريكي يملك جميع الخيارات في حال عادت إيران لمطامحها النووية وتهديد الدول المجاورة، وقد استخدمنا كل وسائل الضغط لنضمن مرورا آمنا للسفن في مضيق هرمز. تصدينا للهجمات الإيرانية في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يتفاوض الآن من موقع قوة. لقد تم تدمير البرنامج النووي الإيراني، كما تم تدمير قواتهم العسكرية التقليدية أيضا، وألقينا القنابل على الإيرانيين جراء استهدافهم للسفن في مضيق هرمز. البحرية الإيرانية أصبحت في قاع المحيط، وإيران لم يعد لديها أي قدرة لفرض نفوذها كما كانت تفعل قبل أشهر. إيران أبعد ما تكون عن تطوير قنبلة نووية مما كانت عليه في أي وقت مضى خلال 20 أو 30 عاما الماضية.
0: للمزيد ينضم إلينا من الدوحة مراسلنا عبد الرحيم الفارسي. مرحبا بك عبد الرحيم، نرصد معك آخر التطورات السياسية في مشهد المباحثات أو المفاوضات الفنية التي جرت يوم أمس في الدوحة، وأبرز ما رشح عنها في ظل حديث عن أن الأجواء كانت إيجابية.
2: نعم ميشا، ونبدأ بتصريح المتحدث باسم الخارجية القطرية الذي أكد أن تقدما إيجابيا قد حصل خلال هذه المحادثات. هذا التقدم ماذا سينجم عنه؟ سينجم عنه استمرار لخيط المحادثات غير المباشرة. قد لا يحدث ذلك غدا ولا بعد غد ولا حتى 9 من هذا الشهر، شهر يوليو، لو ذلك بسبب تنظيم الإيرانيين وأنصارهم لمواكب تشييع وعزاء للمرشد الأعلى الإيراني السابق الذي قتل قبل نحو شهرين في غارات إسرائيلية أمريكية. تقام له مواكب عزاء في إيران وفي العراق وربما في أماكن أخرى لديهم أنصار فيها، ولكن بعد ذلك بعد 9 من يوليو تموز سينتقلون إلى اللقاء مرة أخرى. هل سيبدأون بداية أخرى؟ هل ستكون هناك عمليات خرق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين قبل 16 يوما؟ لا أحد يعلم، ولكن المؤكد وأنه لدى الطرفين رغبة في استمرار المحادثات. ماذا نجم عن محادثات الدوحة؟ أول شيء، إيران كانت تطالب بالإفراج عن أموالها المجمدة. قيل لهم مستعدون للإفراج ولكن لن تحصلوا على الأموال في أيديكم، بل قدموا لنا قائمة احتياجاتكم من سلع وبضائع، نحن سننظر فيها ونتسوق مكانكم ثم نبعثها إليكم، ولكن انسوا الأموال بأيديكم في الوقت الحالي. النقطة الثانية وهي مضيق هرمز، يجب أن يستمر تدفق وسير رحلات البواخر التجارية والسفن المحملة بالنفط والغاز بسلاسة وبدون أي رسوم من تفرضها إيران على السفن التي تعبر الجانب القريب منها في المضيق. هذه نقطة ثانية. أما عن موضوع النووي، فبما أن وقد استمعنا إلى جاي دي فانس يقول إنه صارت إيران أبعد ما تكون عن تحقيق طموحاتها النووية، فهذا الملف يمكن تأجيله، وكذلك ردده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن اتفاق على استمرار المحادثات ولكن بعد 9 من يوليو تموز. ثانيا، أن هناك اتفاق بين الطرفين على خلق خلية للاتصال الطارئ أو المستعجل في حال حصلت خروقات لمذكرة التفاهم سيما في منطقة هرمز، وبالتالي لم يحققوا شيئا كبيرا ولم يتوقف الأمر، وننتظر المحطة المقبلة التي قد تكون الدوحة أو قد تكون غيرها. ولكن الباكستانيون والقطريون الذين هم يلعبون دور الوساطة في هذه المحادثات غير المباشرة يرون أنهم حققوا تقدما ملموسا وإيجابيا يمكن البناء عليه مستقبلا.
0: شكرا لك مراسلنا عبد الرحيم الفارسي، كنت معنا من الدوحة. استهل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارته إلى بيروت بلقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدة، وأكد الرئيس اللبناني خلال اللقاء حرص لبنان على استقرار سوريا تماما كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، مشيرا إلى ارتياحه للتنسيق مع دمشق لا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين. كما تلقى عون من الشيباني دعوة رسمية لزيارة سوريا. وقال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني.

0: باني بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت أن اللقاء لم يبحث في موضوع حزب الله، والنقاش كان حول كيفية تطوير العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أنه لا لقاء مع حزب الله اليوم، لكن إذا اقتضت المصلحة فسوريا منفتحة على ذلك. وكان الرئيس اللبناني قال في وقت سابق أن لبنان دولة ذات سيادة تفاوض عن نفسها، وأن خيار المفاوضات جاء باعتبارها أفضل الممكن، وذلك عقب فشل تجربة الحروب. ودعا عون المعترضين على اتفاق الإطاري مع تل أبيب إلى تقديم البديل.
1: سيادة الدولة هي بقراراتها، قراراتها المستقلة تخذها هي عن أناعتها. هيدي لب المشكلة هون، انه نحن اخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للاسف. قلنا بين خيار الحرب وخيار المفاوضات، خلينا نروح على المفاوضات. جربنا الحرب ما رح تحقق نتيجه، اخذنا خيار المفاوضات. عدنا عم نشتغل على الاطار مثل ما فسروه هن للاسف، عن قصد او عن غير قصد فسروه بطريقه مغلوطه. هو الهدف تشويهه. طيب يا اخي عال، اذا انتم ما بدكم اياه طب اعطونا الخيار البديل. بينا سنه نقول اعطونا الخيار البديل، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات اعطونا الخيار البديل، ما في خيار بديل.
0: من جانبه اكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام انه لا تراجع عن انسحاب اسرائيل من كامل الاراضي اللبنانيه، مشددا على ضروره وضع جدول زمني لذلك. وفي حديث تلفزيوني شدد سلام على وجوب أن يوقف حزب الله والحرس الثوري العمليات المشتركة في لبنان.
2: هذا الاتفاق الإطار على شو بنص؟

SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38, 2 in Australia. Sidine, Marco, and I've got another funny one for you on what makes us Lebanese or Egyptian or anyone from the Arab world. وهيدا أنا ضحكت عليه ضحكت بس قريته كتير لأنه مظبوطة وحقيقة. Your parents don't realize phone connections to foreign countries have improved in the last two decades and still scream down the phone line at the top of their lungs. مظبوط ولا لا؟ لو منكون عم نحكي مع لبنان أو خلص عم نحكي برات البلد بقول للماما يا ماما ليه عم تعيتي؟ ليه عم تعيتي؟ بتقول خلص معودة. It's what we do. It's we've forgotten that the phones have improved. Oh gosh, amongst many other things, we've got loads of music coming up right after the break here on 1638 2ME Australia. Stay with us.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض. لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: صباح النور محبوبي صباحك صباحك.
7: قدمت أستراليا 2 مليون دولار كمساعدات إنسانية لفنزويلا بسبب الزلزالين اللي ضربوها واللي أدوا إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى. تحذير أمريكي لإيران بسبب تقويض المحادثات وفرض رسوم على مضيق هرمز. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو 2ME أستراليا.
8: صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحبك وعيش أحبك عيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك عيش أحبك.

0: سيرين معكم على 1638 تومي أستراليا. دايما بدنا نسمع منكم ونسمع رأيكم. شاركونا وتواصلوا معنا على تومي درايف تايم شو تنين للجمعة من الساعة 3 بعد الظهر.
1: TME listeners have their say.
2: TME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the TME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: TME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقي الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: معكن سيرين على إذاعتكن 2MA أستراليا. بتعرفوا إنه فيكن تتابعوا 2MA وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا. نحن معكن دايما على الويب 2MA.com.au.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Your news coming up moments from now on 2MA Australia.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير
2: إلا عند الصفدي. 24/7 on the hour every hour. First 2MA Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأنه أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب، والدولة لم تستسلم ولم تتنازل عن أي من حقوقها. بهذه الكلمات اختصر رئيس الجمهورية تجربة لبنان في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ردا بذلك على الانتقادات التي طالت السلطة لسيرها في خيار المفاوضات. لكن الأهم في كلمة رئيس الجمهورية قوله مخاطبا الآخر بالسياسة، قد ما بدك فيك تنتقد بس اوعى تجرب تقرب على الشارع. وهو بهذا الموقف يعطي صيغة عملية لكلام الرئيس نبيه بري الذي حذر اللبنانيين من الفتنة. توازيا تتجه الأنظار إلى زيارة رأس الدبلوماسية السورية إلى لبنان اليوم، التي تكتسي أهمية كبيرة وتحمل رمزية مهمة كونها تساهم في وضع العلاقة بين البلدين الجارين على السكة الصحيحة. إذن رئيس الجمهورية يسطر مرافعة الدفاع عن صيغة الإطار مع إسرائيل، منوها ببري ومتوعدا المشوهين وعد جرب الشارع.
1: بالسياسة قد ما بدك ناقشني، بس بالشارع وعد جرب تقرب على الشارع.
2: للمرة الأولى منذ توقيع صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، كسر رئيس الجمهورية الصمت بوجه المشوهين والمنتقدين.
1: تفضلوا شاركوا معنا بالمفاوضات وحطوا آراءكم وملاحظاتكم، بس ما بدكم تشاركوا وبدكم تنتقدوا وتشوهوا الإطار مثل ما فسروه هن، للأسف عن قصد أو عن غير قصد فسروه بطريقة مغلوطة. هو الهدف تشويهه، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات أعطونا الخيار البديل. ما في خيار بديل. المادة 13 بتقول أنه نحن ممنوع نرفع دعوة على إسرائيل. قرتوها منيح، ارتوه مظبوط، بتقول على اسرائيل ولبنان تعليق اي عمل قانوني بالمحافل الدولية. طيب انا عم بتفاوض مع العدو وبوقفه وبعلقه لحتى انهي التفاوض وخلص، شرعنا احتلال الاسرائيلي. طيب ما بكل هيدا عم نقول بس سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، الاسرائيلي خارج الاراضي اللبنانية، out of the Lebanese territory. وين نحن عم نحكي عن تشريع الاحتلال؟ حكينا عن عودة النازحين، حكينا عن الأسرى، حكينا عن الدعم الدولي، هو كلهم نحطوا بالإطار. هيدي لب المشكلة هون، انه نحن اخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف.
2: وللمنزعجين تذكير رئاسي بأن حصر السلاح وارد في الدستور اللبناني أمام وفد من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
1: اتفاق الطائف شو بيقول؟ ما بيقول حصر سلاح؟ طيب هيدا مذكور بالدستور اللبناني يلي تأخر 40 سنة تطبيقه. اللي مذكور بالاتفاق بالإطار هو اللي مذكور بالطائف. طيب قولوا لي يا جماعة أنتم قانونيين، وين في تنازل من قبلها او الاستسلام؟ ما في جدوله. يخي هيدا اطار بحط القواعد، وحاطين نحن انه يتبعوا اتفاق سيكوريتي اجريمنت او شو بدكم سموه، هيدا بيفوت بالتفاصيل. طيب ليه عم بتشوهوا هالشيء؟ يخي عال ما بدكم اياه؟ قولوا اعطونا فرصه لنجربه، اذا مشي بيكون مشي، ما مشي خليه يسقط لحاله، يسقطوا الاسرائيلي مش نحن نسقطه. مدعوين كل العالم لتشارك بالقرار، عدا عن انه عم تحكي عن الدستور الماده 52 هي بتكلف رئيس الجمهوريه. انا ما استفرت بالقرار، انا عطول مع رئيس الحكومه وعطول مع الرئيس بري. اذا انت ما وفقت معي او انا معرضتك معناتها مشروع فتنه؟ يا نحن بلد ديمقراطي في مع وفي ضد، وفينا نناقش بالسياسة، وفينا نعارض بالسياسة، وفينا نوافق بالسياسة. وهون معلش بدي سجل يعني بسني على دور الرئيس بري، حط خطين حمراء أساسية، الفتنة ممنوعة والجيش. نحن مكفيين لأنه مقتنع أنا أغلبية الشعب اللبناني مع القرار السيادي الحر للدولة اللبنانية ومع هلا عم نعمله نحن، لأنه بده يخلص. عندنا فوق 4000 شهيد، 97% منهم شيعة. طب ليه؟ هو ما قالوا حق يعيشوا؟
3: فالمفاوضات التي تتابعونها بكل تفاصيلها، تستند إلى أساس دستوري وفره مجلس الوزراء من خلال القرارات السيادية التي اتخذها إن لجهد تأمين الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأرض، وإن لجهد قيام الدولة وبث سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بالجهة الشرعية. وبالتالي جرت المفاوضات بغطاء دستوري وبموجب صلاحيات دستورية لصيقة. نحن معكم فخامة الرئيس في معركة تحرير لبنان بالدبلوماسية.
4: وقوفنا إلى جانبكم فخامة الرئيس هو وقوف إلى جانب الدولة، إلى جانب الشرعية، إلى جانب الدستور، إلى جانب مبدأ لبنان أولا.
2: بهذا النفس أوضح عون أن لا تنازل، وشدد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه على ضرورة التحاور ضمن إطار المؤسسات.
5: من اتفاق الطائف لليوم نحكي بالسلاح بيد الدولة. هل هذا موضوع إسرائيلي؟ هل هذا موضوع أمريكاني؟ هل هذا موضوع إيراني؟ لا، هذا موضوع لبناني.
2: وأكد الرئيس عون أمام وفد الهيئات الاقتصادية أن الاتفاق قد لا يكون مثاليا لكنه أفضل الممكن.
6: باسمي وباسم الهيئات الاقتصادية بنشد على إيدك على كل هالمحاولة.

0: الدولي وفق الأقضية لا وفق المناطق التجريبية قبل التوصل إلى اتفاق الإطار مع إسرائيل. وعن توسيع المطالب الدولية لتشمل ما يتجاوز جنوب الليطاني، أوضح بري أن هناك استعدادا لانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي كامل. هذا وأكد أن إسرائيل تسعى من خلال ضغوطها ومطالبها إلى جر الجيش للاشتباك مع المقاومة، مشددا على أن هذا الأمر لا يحصل. وعن رسالته إلى رئيس الجمهورية أنهى بري حديثه مكتفيا بالقول أنه لا يملك في الوقت الحاضر أي رسالة لبعبده. في الموازاة، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الأولوية في المفاوضات تتمثل في وضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. سلام وفي تصريح تلفزيوني أوضح أن الدولة لا تسعى إلى مواجهة أو صدام مع حزب الله، لكنها في الوقت نفسه لن تخضع للابتزاز أو التهديد بحرب أهلية، مشددا على أن ما تم التوصل إليه حتى الآن لا يشكل اتفاقية أو معاهدة، بل هو إطار توجيهي للمفاوضات يهدف إلى إطلاق مسار التفاوض ومعالجة الملفات العالقة. وأكد سلام عدم التراجع عن مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. سياسيا أيضا، وبين أمنيات النازحين بأن لا تتكرر الحرب وخطاب الممانعة الرافض مسار لبنان الرسمي والداعي إلى الحوار والوحدة الوطنية، سؤال واحد: هل تمنع الحرب المقبلة الشعارات والخطوات التي أثبتت عدم فعاليتها؟ تقرير ماريانا سوين.
1: يعودون إلى بيوتهم حاملين الحقائب والأمنيات أيضا، بعضهم يكتفي بأن يحملها في قلبه وبعض آخر يقولها أمام الكاميرات.
2: يعني بتمنى يصير أنه دائم وقف إطلاق دائم، ما ضلناش روح وطوعه، زهقنا وتعبنا، بكفي عاد، يعني من حقنا نعيش نتنفس إن شاء الله. آخر الحروب بتكون يا رب.
1: إذا كان المطلوب هو ألا يعود هؤلاء إلى النزوح مجددا، فمعالجة النتيجة لا تكفي، بل يجب معالجة السبب، ومن تسبب بنزوحهم يرفض اليوم حل الدولة اللبنانية ويستمر بتكرار عبارة قديمة.
3: اللبنانيون اليوم معنيون أولا وقبل كل شيء بالحفاظ على مناخ الوحدة والتماسك فيما بينهم.
4: وتصوروا ما أجمل أن نكون يدا واحدة.
1: لكن أي وحدة وطنية يقصد هذا المحور؟
5: وبعد شهادة الإمام الخامنئي قدس سره أن الظروف أصبحت متلائمة لأن نواجه هذا العدو.
1: عندما اتخذ هذا القرار، هل سئلت الدولة أو غالبية اللبنانيين الذين عبر رئيس الجمهورية لاحقا عن موقفهم الرافض لجر لبنان إلى الحرب؟
6: لا يحق لأي كان أن يرتكب تلك الجريمة، لا بحجة شعار ولا بغريزة انتحار ولا لغير لبنان وشعبه. بين الموت العبسي المجاني والدوري بذرائع القضايا الخارجية وبين الحياة لوطننا وأهلنا بكرامة وحرية ورفاه، أنا وشعبنا مع الحياة.
1: وفي كل مرة يتضح الانقسام العمودي يطرح هذا البديل.
4: ندعو رئيس الجمهورية والسلطة السياسية أن يتحملوا مسؤولية جمع الكلمة والحوار.
1: لكن أي حوار؟ أيشبه حوار عام 2006 الذي وعد فيه حزب الله بصيف هادئ وافتعل بعده حرب تموز؟ أم حوار 2012 الذي التزم حزب الله خلاله مبدأ النأي بالنفس ثم دخل بعده الحرب في سوريا؟ أم حوارات الأشهر الأولى من عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون التي انتهت بفتح جبهة جديدة ثأرا للخامنئي؟ ولماذا أصلا يطالب حزب الله بحوار جديد طالما هو شريك في الحكومة حيث بإمكانه أن يتحاور مع باقي الأفرقاء؟ إذا كان الحزب لا يقتنع بما تقرره الحكومة التي يشارك فيها، فلماذا يبقى فيها؟ أما إذا كان مقتنعا، فما الحاجة إلى حوار آخر؟
0: استحقاق دبلوماسي بين لبنان وسوريا الجديدة، زيارة أسعد الشيباني وما تحمله من رسائل وملفات. تقرير مجنون اللحام.
1: بأول اختبار عملي لما وعدت به دمشق الجديدة من علاقة دبلوماسية مختلفة عما كان مألوف سابقا مع لبنان، تأتي زيارة المرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت بعد طمأنة واضحة من الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها أنه لا نية لدى دمشق للتدخل عسكريا بلبنان رغم كل ما تم تداوله.

0: أمريكيا. فهل ستكون الزيارة بداية ترجمة سياسية لهذا الكلام أم تبقى الملفات العالقة بين البلدين والضغط الإقليمي أكبر من النوايا؟
1: على أهمية الزيارة لا تكمن فقط بالشيء اللي راح يتناقشوا فيه داخل الاجتماعات، بل بما تغير بالمرحلة المقبلة لسوريا الجديدة، المرحلة اللي دخلت فيها سوريا الجديدة. العلاقة كلياتنا بنعرف سابقا انه كانت تندار عبر النفوذ السياسي والاجهزة الامنية، تمام؟ من المفترض اليوم انها تندار عبر وزارتي الخارجية والمؤسسات الرسمية. وسابقا دمشق اخذت خطوة سابقة لافتة بتعليق اعمال المجلس اللبناني السوري باشارة واضحة على اعتماد القنوات.
2: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
3: تطورات الأوضاع اليوم عنا على صعيد لبنان وعلى صعيد المنطقة، لا سيما من بعد ما تم التوقيع على الاتفاق الإطاري اللي انعكس عنا على الساحة اللبنانية انقسام جديد، لبل راح البعض لحتى يشبهوا ب 17 اتفاق 17 أيار. واليوم المواقف السياسية بين مؤيد وما بين معارض كيف رح تتبلور يعني الأمور عنا بلبنان، من بعد ما شفنا كمان مشهد شوي هيك لدى البعض كان مستفز، هو وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي زار الجنوب. خلينا نتابع نحن وياكم تحليل وقراءة سياسية مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا على الخط وعلى هو المحلل السياسي دكتور ليون سيوفي. يعطيك ألف عافية دكتور ليون، صباح الخير.
4: صباح النور ست كلود، صباح النور لكل المستمعين بأستراليا وبكل العالم وخاصة لإذاعة توأم إيه من أستراليا.
3: شكرا لك دكتور ليون. يعني ما بدي طول، شو تعليقك على هذا الاتفاق اللي انعكس انقسام حاد عنا على الساحة اللبنانية؟
4: يعني مثل ما تفضلتي وقلتي انه هالاتفاق هيدا هو نفسه اتفاق 17 ايار اللي انعمل على ايام الرئيس امين جمعي وفشل، وهيدا رح يفشل صدقيني، لانه مثل ما شفتي اليوم الرئيس بدري كان عم بيحكي انه هيدا الاتفاق صار املاءات، يعني اجوا طلعوا حكي العالم شو بدهم يعملوا وهن رافضينه، يعني رافضوا 100%. والرئيس بري منيح اللي عم بيتفادى بهالاشياء هيدي تا يتفادى الفتنة بالبلد، يعني جاي مع عالم عم بيقول لهم اوكي، عم يطمن لهم بيقول انه هيدا نحن رافضينه للاتفاق، مش رح يصير مش رح يعملوه بالمره ابدا بصيغته الحالية، يعني قال لهم بصيغته الحالية انا ماني قبلان فيه لهالاتفاق هيدا. وبفتكر كلامه الرئيس بري هالشغله هيدي وما رح يقدروا يعني يتخطوه ويعملوا الاتفاق ويمضوها، لأني الاتفاق بدي أقول لك شغلة، الاتفاق صار بين سفير وسفير، بس الاتفاق بده توقيع، كمان التوقيع بده توقيع نيابة. يعني قبل اتفاق 17 أيار كان بيمضي بس رئيس جمهورية، هلأ مش رئيس جمهورية اللي بيمضي، هلأ اللي بيمضي مجلس النواب للاتفاق إذا بده يصير، وبفتكر بقلب البرلمان رح يمضى ما رح يمر.
3: طيب اليوم يعني كمان رئيس الجمهورية بيقول لهم شو البديل إذا فرضا أنه ما بدنا هذا الاتفاق وما وقعنا وما مشينا فيه، شو البديل برأيك اليوم للخلاص؟
4: ولا أهيم من هيك، سبق وحكيت فيها ألوف المرات، مش مئات المرات، ألوف المرات، حياد لبنان، إعلان حياد لبنان. إذا رئيس الجمهورية بيطلع بيعلن حياد لبنان، إسرائيل تنسحب من لبنان فورا، لانه نحن بيصير في عنا دفاع دولي بيدافع عن لبنان، بيصير وكل العالم يدافع عن لبنان، يعني مثلنا مثل سويسرا بنصير بيطلب حياد لبنان، لا الحزب بيصير عنده حجه انه هو اللي بده يدافع عن الجنوب، ولا الاسرائيليه بيكون عندهم حجه انه يبقوا بلبنان مثل ما عمل نتنياهو اليوم زار لبنان، امبارح زار لبنان وقال لهم أنا ماني طالع من لبنان، يعني فوتي بلا طالعة، يعني هني حاطين برأسهم هيك رح يصير وهيدا ما بيصير أبدا. حياد لبنان هو البديل، يعني يا ريت حدا يوصل صوتي لرئيس الجمهورية يقول له علون حياد لبنان، هيدا
3: طرح بس دكتور دكتور ريون، هيدا طرح ييد لبنان كان سبق وانطرح من قبل غبطية البطريرك الراعي، وشفنا كيف كان يتردد الفعل من حزب الله يعني بفترة سابقة.
4: أوكي. هلا إذا بيطلب رئيس الجمهورية بدل ما يعمل اتفاق يبعث ممثلين عن الدولة اللبنانية اللي هي السفيرة والسفير كرم وغيره وضابط بالجيش يبعثهم تهني يمضوا اتفاق ما رح يمشي، معناته هو عارف الرئيس يعني انه ما رح يمشي، ما رح يمر الاتفاق، يعني اللي موافقين على الاتفاق هن الكتائب والقوات والاحرار والحوار الوطني، هودي الاربع الجهات هن موافقين على الاتفاق. باقي ما تبقى من القوى الوطنيه وكل الاحزاب ما بدهم هالاتفاق ابدا، وما بفتكر رح يمر هالاتفاق. هيدا الاتفاق اللي صار ستنا وهلا هالشرخ اللي صاير بيذكرنا سنة 75 كيف بلشت الحرب. يا ما قلت لك عبر إذاعتي عبر الإذاعة عندك خوفي من الفتنة اللي عم بيشتغلوا عليها الجماعة حرب بلبنان، حرب أهلية بلبنان. بتشكر وزير الداخلية العميد أحمد الحجار إنه قادر يضبط الوضع، لأنه الوضع نحن عنا إذا ما عم بيقدر يضبطه وزير الداخلية وفلت الملاق.
3: طيب يعني بس كان في هونيك تهديدات أنه وصول إسرائيل للضاحية والسيطرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يعني على الأقل يعني الخطوات اللي اتخذها الرئيس الجمهورية وقفت هذا الاحتلال والسيطرة على عدد من المناطق يعني في الجنوب. ف يعني كيف بتشوف يعني هذا الأمر؟ يعني اليوم بشوف يعني بالمعنى أنه ما في بديل اليوم لإيقاف هذا الاحتلال الإسرائيلي، كلنا نتمنى خروج إسرائيل وعدم الاحتلال وقف إطلاق النار، كلنا يعني أكيد بنهدف يعني لهذا الأمر، ولكن كمان بنفس الوقت هل لدينا القوة؟ هل لدينا الدعم مثلا الخارجي؟ خاصة أنه اليوم مختلف عن 17 أيار، كان بفترة ب 17 أيار ب 83 كان في هونيك دعم يمكن في معارضة عربية، ولكن اليوم الدول العربية اللي رحبت في هذا الاتفاق.
4: صحيح، الدول العربية رحبوا بهذا الاتفاق، خلي يعملوا هني سلم مع إسرائيل قبلنا، نحن ما يرحموا عنا. ست كلود، نحن هيدا الاتفاق قلت لك مش رح يزبط ولا رح يصير ولا رح يمضوا. مجلس النواب اللي بده يمضي الاتفاق، مش دول العربية رح تجدي تمضي اتفاق عنا، نحن مجلس النواب اللي بده يمضي الاتفاق، والأغلبية بمجلس النواب رافضين هيدا الاتفاق، معناتها ما رح يمر، ورئيس الجمهورية عارف انه مش رح يمر، عم يعملوها هي مكسب وقت يعني تضيعة وقت عم يعملوها لا أكتر ولا أقل. تذكري كلامي، هذا الاتفاق ما بيمر إلا مثل ما بدها القوى المعارضة، مثل ما بدها، مش اليمينية مثل ما نحكي هلاني في صرنا يمين متطرف ويسار متطرف. نحن هلاني القوى اليسارية هي غلبت، هن الأكترية بالبلد يعني هن غلبوا اليمين وهن مش رح يمضوا، أكيد مش رح يمضوا، مش رح يمرقوا الاتفاق لا خير ولا
3: ولكن بس يكون هذا الاتفاق برعاية أمريكية، كيف تنظر يعني لهذا الاتفاق؟
4: ما لأنه برعاية أمريكية مش رح يمضوا.
3: ليه؟
4: هذا الاتفاقية يعني كي رعاية أمريكية، مين الأمريكان يعني بالنسبة لنا؟ ما يكونوا البابا تبعنا ونحن مش عارفين مين الأمريكان، يعني الأمريكان جايين ينبذوا مخططات إسرائيل بلبنان، الأمريكان جايين يعملوا مصالحهم بالمنطقة عنا، مش جايين يعملوا مصالحنا اللبنانية. وأكبر دليل وقت كان الرئيس ترامب يهدد اللبنانية، يعني يقالنا بده يفوت أحمد الشارع لهون يعملوا مشاكل بلبنان تما يروح شهدة بإسرائيل، يعني مين سألين على لبنان تقولي لي رعاية أمريكانية؟ ما اللبنانية ما بدهم إياهم للأمريكان تيجوا هن يكونوا رعاية عنا. وهلا أنا في انسحابات كمان لإلهم من بعض المواقع العسكرية من لبنان، في فنين الجماعة.
3: نعم. طيب هل
4: بدهم حش خلاص يعني هلا الجماعة كمان من لبنان.
3: دكتور ليون، هل برأيك اليوم المعارضة اللي هي رح تعرقل هذا الاتفاق، فماذا إذا كان في هونيك نجاح للمحادثات اللي عم بتصير بين إيران وما بين واشنطن اللي اتنيناتهم بحاجة لنجاح هذه المحادثات؟ فهل نحن يعني المعارضة اللي هي ستعرقل، أم إيران هي اللي بتوافق واللي بتعرقل برأيك؟
4: هلأ مبدئيا إيران اللي بتوافق وهي اللي بتعرقل مبدئيا، بس نحن عنا بلبنان هون مكفيين وموفيين، يعني هن قادرين ياخدوا قرارات من عندهم لا يعرقلوا. هلأ الاتفاقات اللي صايرة بين إيران وبين أمريكا، أنا قلت لك بدها تفشل ست كلود. هلأ هن مش من مصلحتهم الإيرانية يرجع يفوتوا بحرب، ولا من مصلحة الأمريكان يرجع يفوتوا بحرب. هلأ عم يعملوا مفاوضات بين بعضهم، هلأ ني في مفاوضات غير مباشرة بقطر عم يعملوها تيجنبوا صراع بالمنطقة، لأنه لحقت ورجعت هالمرة ولعت بالخليج بمنطقة إيران، رح تولع بالخليج العربي كله. يعني الله يسر الخليج إذا رجعت فيلة الملاق وما عدروا يقدروا يسيطروا عليه، لأنه هدف الأمريكان هو النووي والإيرانية متمسكين بالنووي. هدف الأمريكان فتح مضيق هرمز، والإيرانية فرجون للأمريكان إنه هيدا مضيق هرمز، نحن اللي منقرر فيه، نحن اللي بنعمل ناخد القرار عنه. وجنوب لبنان نحن منقلهم إذا بيقبلوا فيه ولا ما بيقبلوا فيه، للبنانية اللي هن تابعين لقلهم من جماعتهم. يعني أساسا جنوب لبنان ست كلود، يعني فيك تقولي 90% من السكان تبعوا الجنوب هن شيعة. طيب مين بده يحكي عن الشيعة؟ يعني بدنا نجيب من الفاتيكان واحد يدافع عن الشيعة بلبنان؟ أكيد بدها تجي إيران بدها تدافع عن الشيعة بلبنان. يعني مين بده يجي، الأمريكان ولا الفرنسوية؟ ما حدا بيدافع عن الشيعة غير الشيعة، مثل ما نحن المسيحية ما بيدافع عنا غير المسيحية. يعني نحن يعني كل طائفة بتدافع عنا طائفة تبعولها، والإيرانية عم يدافعوا عن الشيعة. يعني كيف عم يدافعوا؟
3: بس هلأ هني عم بيتخطوا الدفاع عن الشيعة، يعني عم بيتخطوا عم بياخدوا قرارات الدولة، يعني يعني مفروض يكون القرارات صادرة من الدولة اللبنانية مش من إيران. اليوم عم نشوف التدخل الإيراني الفائع بشؤون اللبنانية، مش أنه حماية الشيعة فقط.
4: مدام كلود لا أبدا مش عم بياخدوا قرارات عن الدولة بالمرة، هن جايين عم بيحموا أول شيء شعبهم، عم بيحموا ملتهم، عم بيحموا المتواجدين بلبنان الشيعة. تعرفي ست كلود نحن هلأ وأكثر من شخص طلع حكيها بالإعلام من سياسي ولا صحافي، في مخطط لتهجير الشيعة من لبنان، في مخطط بدهم يطلعوا الشيعة من لبنان. يعني هيدا مثل ما شايفك وشايفتيني، الشيعة إذا دعسوا دعسي ناقصة يطلعوا من لبنان، لأنه بدهم يغيروا خريطة لبنان، بدها تتغير خريطة لبنان. ست كلود تذكري كلمة عم بقلك إياها، يعني يمكن ما حدا حكيها غيري هلا عم بحكيك إياها، نحن رح يصير في عنا ضفة شمالية بوجود نتنياهو، وتأجى امبارح كرس الجنوب تقريبا لقلهم ما رح يطلع منه. نحن رح يصير في عنا إذا صار في حدا بده يرجع يعيش بالجنوب بدهم يعيشوا بالضفة الشمالية، مثل ما في الضفة الغربية بفلسطين هذا يصير بلبنان. عم بيخططوا تيعملوا هيك الضفة الشمالية مثل ما هونيك في الضفة الغربية. أنا بقول شغلة وحيدة ست كلود، يا ريت اللبنانية، يا ريت كل اللبنانية من جمعتين يمكن قلت لك إياها، يطلعوا يعملوا اجتماع بلوزان، يطلعوا يعملوا اجتماع بجنيف، يعملوا اجتماع بهونولولو، كل الأطراف اللبنانية بكل أحزابهم بكل طوايفهم يجتمعوا، هن الوحيدين اللي قادرين يخلصوا البلد. ما حدا غير بده خير لهالبلد، لا الامريكاني ولا الاسرائيلي ولا السعودي ولا الايراني، ولا حدا بده خير لهالبلد. نحن اللبنانية الوحيدين اللي بدنا خير لبلدنا. نحن الوحيدين اللي بنطلب، يعني بترجى هالسياسيين اللي انا ماني طايق ولا واحد منهم، بس القرار عندهم، يطلع يعملوا اجتماع يخلصوا هالبلد. أنا ما بريد لا الشيعي يتهجر من لبنان، ولا الماروني يتهجر من لبنان، ولا السني يتهجر من لبنان، ولا الأرثوذكس، ولا حدا، ولا الدرزي. بدي لبنان لللبنانية. إذا ما رح يعرفوا يشتغلوا ست كلود، هيدي المفاوضات اللي عم يعملوها، الاتفاق اللي عم يعملوه اللي عملوه بواشنطن، هيد قسم اللبنانية، قسمهم كثير كمان، قسمهم يعني قسمي بلا رجعة، ما بقى في تراجع عنا هيدي الشغلة. والله يسرنا. هيدي بتورد حرب أهلية بلبنان إذا ما تدارك الأمر.
3: نعم، لهون بدي أشكرك المحلل السياسي دكتور ليون سيوفي على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاء تالي. يعطيك ألف عافية دكتور ليون.

0: to Ami Australia, Marco and Nasreen. Ahla wa sahla fikon. Time to share just a few odd and fun facts about your body. Let's start with five, then we'll go to a break, more music, and we'll come back with some more. You ready? Okay, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Oh, now, I must preface it with saying some of these you'll know, some of these you don't know. But yes, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Yalla jarbo. Try it. Try and lick your elbow. I can't do it. Two, like fingerprints, everyone's tongue print is different. Three, your heart beats over 100,000 times a day. Four, it takes approximately 12 hours for food to entirely digest. Wow. And five, a sneeze travels out of your mouth at over 100 miles per hour. Wowza. We'll leave you on that one. We'll be back with more after this here on 2ME.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا.
0: 1638 AM تعليقاتكم إذن على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة فيكم تتصلوا فينا وتشاركونا وتعطونا رأيكم مباشرة على الهواء. رح أبتدي مع اتصال معنا بخلال هالوقت. معنا اتصال من برينزويك ميلبن، معنا جورج. صباح الخير.
4: صباح النور مدام كلود لإليك ولمستمعي 2ME. يعني الواحد شو بده يحكي بهالأيام؟ بتعرف لما الإنسان بيقع بمشكل وما بيكون قد المشكل، يعني بيكون خصمه قوي كثير وهو عم بيأكل قتل وتحت الدعس مثل ما بيقولوا، فبتجي فرصة انه يوقف يرجع على اجراه. شو بيعمل؟ بياخد المبادره ولا بيضلوا قاعد ياكل قتل؟
0: نعم.
4: نحن اليوم اللي بدي اقوله انه فخامه الرئيس جوزيف عون مع دوله الرئيس سلام، مع دوله الرئيس نبي بري، هنالك انسجام كامل انه الدوله تقوم بواجباتها تجاه كل شيء عم بيصير بالبلد، واللي عم بيصير بالبلد منه شيء طبيعي أبدا.
0: نعم.
4: كل واحد أخذ هالبلد لمطرح معين، وكل واحد بنقطة من النقاط معه حق، بس مثل ما بتتفضلي حضرتك وبتقولي بعض الأحيان إنه شو اللي وصلنا لهون. هلا اللي وصلنا لهون معروفة والعالم كله إيش، أو العالم كله عارف، حتى بيئة المقاومة. أنا بدي أحكي عن حزب الله، بحب أحكي عنه شقين، شق مقاوم وشق حزب سياسي. الحزب كحزب حزب الله يعني غير المقاومة الموجودة على الأرض اللي تتلقى كل أوامر من الحرب الثوري، فهن
0: ما هي زيتها؟ مش هي زيتها؟ أنا مش الحزب اللي
4: حزب الله. حزب الله السياسي بيحكي شيء وعنده تطلعات شيء للبلد، والحرس الثوري عنده تطلعات شيء. يعني الحرس الثوري ممكن جاهز يعني كمقاومة،
0: بس إذا اجت الأوامر من الخارج بتلاقي أنه السياسي من الحزب بيتأثر فيه. يعني هيدا أكبر دليل على المواقف الرئيس نبيه بري.
4: أكيد أكيد. نحن وقعين بهذا المشكل، والكل أي شيء عم يتلقوه إن كانت الدولة أو حزب الله، أي شيء عم يجي من الخارج عم يرجعوا يدرسوه، يعني ما بيكون في وضوح وما بيكون في، يعني أهم شيء
0: في حذر، يعني بمعنى أنه في حذر. خليك معي جورج لو سمحت، رح استقبل معك إنعام من منطقة ريفز بي سيدني. صباح الخير.
5: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور.
5: والله مش عارفة من وين بدي بلش أنا، أي لبنان وأي رئيس جمهورية، إذا ناس عم بتدافع عن كرامتها أو عم بتحارب عشان تدافع عن كرامتها وتدافع عن أرضها وعن بيتها عم نسميها إرهابية. بدل ما الرئيس ميشيل، بدل ما الرئيس عون يروح يحط إيده بإيد اليهود، يروح على التلفزيونات ويشوفهم. بارح وحده طلعت على التلفزيون، اكيد سمعتيها، بدها تشرع الدعاره بلبنان، وما حداش طلع حكى كلمه، ما حداش طلع قال انه عيب، يا عيب الشوم علينا لوين وصلنا. خلي الرئيس عون يضبضبهم، ما زال عم بتقول انه في ناس كتير عم يعملوا دعاره بالمخفي، خليه يروح يضبضبهم ويعطيهم معاش مثل ما هالدوله الاستراليه اللي معطيتنا معاشات ومعاديتنا محترمين ونحن وهن اجانب. خليه يروح يدور على هالاشياء بدل ما يروح يحط ايده بايد اسرائيل. هذا مش رئيس سوري يعني، مع احترامي لإلي.
0: اوكي خليكي معنا انعام لو سمحتي. معنا توني من باراماتا سيدني. صباح الخير لك توني.
6: صباح الخير ستك لك وللمستمعين.
0: صباح النور.
6: النقطة الأولى بالنسبة للسياسة الاقتصادية على حزب العمال وصلت لشفير الهاوي، 60,000-70,000 وحدة سكنية سحبوا الكروت ما بقى فيهم يكملوا. هلا بالنسبة لخطاب فخامة الرئيس جوزيف عون، لقيته خطاب واضح وجريء ومسؤول وهادف المصلحة وآخر المبادرة والاستقلالية، وأثبت أن القرار بالنهاية يعود للدولة الدنيا. برافو فخامة الرئيس، أمضي قدما والله معك، لا تلتفت إلى الوراء.
0: عظيم. إنعام عليك أي تعليق؟ وهذا هو طبعا الوضع ما بين مؤيد لهذا الاتفاق.
5: أنا سوري يعني كل واحد بعبر عن رأيه
0: طبعا،
5: وكل واحد حره برأيه. أنا كبنت جنوبية أنا ما بيشرفني هذا القرار تبع الرئيس عون.
0: طرح سؤال للرئيس، الرئيس طرح سؤال شو البديل، شو البديل يوم وصلنا لمرحلة أنه
5: والله هلا البديل أنه تضل المقاومة مثل ما بتضل، شو كل هالدم اللي راح وبعد بدنا نرجع نحط إيدنا بإيد إسرائيل. سوري يعني لك شو، وين هالشباب وين هالدنيا كلها، وين وين بعدين اللي ايده مثل ما عم قلك اللي ايده بالماي مش مثل اللي ايده بالنار، نحن ايدنا بالنار اهل الجنوب.
0: عظيم. جورج عندك اي تعليق سريع قبل ما تبع مع الاخبار؟
4: اكيد اكيد تعليق سريع لمدام انعام. انا بدي اقول لها شغله، مبسوطه بهالبلد هون باستراليا وبايوانينا، هون باستراليا مشرعه اول شيء الدعاره، يعني في اماكن خصوصي هون في تشريع وبيدفعوا ضريبه وبيشتغلوا شغلهم. هلا هي تنظيم الاشياء بالحياة هذه شغلة كتير مهمة. هلا فيما يخص المقاومة بلبنان وبيئة المقاومة،
0: لا بس انا مع نعم انه ما بتنطرح هذه المسألة بهيدا الشكل يعني الخفيف، انه مثل كأنك عم تحط صورة عن لبنان صورة منا كتير هيك لايقة. هلا هو مزبوط مثل ما عم تقول انه في هيدا السوق موجود بكتير من الدول، ولكن طريقة طرحه بهالطريقة العشوائية هي كانت الغلط.
4: عطول نحن بناخد المشكلة بطريقة طرح الأمور ومنعلق عليها ومنروح فيها للآخر، إنه بالنتيجة بدك توصلي لمطرح تنظمي حياتك تنظمي أمورك وتوصلي لمطرح لبر أمان ولبر سلام. اليوم يلي عم بيحط دمه عم بيدفع دم بلبنان، إنه بالنتيجة هذا الدم اللي عم يندفع منشان نضل نكفي بدفع الدم، ولا إنه نوصل لمطرح يكون في نتيجة صالحة للبلد والأهل البلد.
0: عظيم. شكرا لكم. أكيد رح أتابع. بدي أعتذر من اللي ما قدرنا أخذنا اتصالاتهم، ولكن موعدنا بالساعة الأدمي نتابع مع التوك باك. من رايت سيدني صباح الخير.
7: صباح النور ستك زوجاتك العافية.
0: الله يعافيك. صباح النور.
7: أنا بعتبر خطاب الرئيس جوزيف عون هو خطاب إنسان ضعيف، منه إنسان عم يحكي المطلب قوة عم يحكي المطلب ضعف. لما بيطلع فخامة رئيس الجمهورية مع أنه بعتبر لقب فخامة إذا حطه بين مزدوجين صرنا، لما بيطلع بيقول نحن ما عنا حل تاني إلا
0: فخامة الرئيس يعني النقطة انتهى. هلا بتعارضوا بتوافقوا بس الرئيس رئيس فخامة الرئيس هذا لقب.
7: أنا فخامة الرئيس بس بحط اللقب فخامة بين مزدوجين لأنه الفخامة بده شيء فخم، بده يكون يكون عم يحكي المصدر قوة عم يحكي المصدر سلطة، هو قائد جيش كان قائد الطاوس والمغاوير، ما بيجي بيحكي من نقطة ضعف، بيجي بيحكي من نقطة قوة، بيروح على المفاوضات من مصدر قوة مش من مصدر ضعف.
0: من مصدر قوي اوكي معلي هادي انت بدك تروح على مفاوضات من مصدر قوي، ولكن شو عندك قوي انت بالداخل لحتى تروح وتستعملها باي مفاوضات؟ نحن اذا رئيس للجمهورية بدك تستعين، بدك تنطر موافقة الخارج، بدك تنطر الدعم الخارجي ليصير عندك رئيس لحتى يكون في عندك اي استحقاق بالداخل، فوين نحن عنا المصادر القوة بالداخل؟ وين
7: رح قلك وين عنا مصادر القوة؟ انا عم كفيلك وين عنا مصادر القوة.
0: فضل.
7: هو عن اللي بده اياه اسرائيل انه راح على مسار المفاوضات منفردا، فصلوا ملف لبنان عن ملف ايران، هيدا كانت نقطة قوة للبنان انه يروح على ملف المفاوضات مع ايران، لانه ايران عندها مكاسب، هو بيستفيد من مكاسب ايران بالموضوع، كمان بيروح على طاولة المفاوضات بشعب موحد مع المقاومة مش بشعب مقسوم على المقاومة، كان دوره هو يوحد كل اللبنانيين ورا المقاومة ويروح على المفاوضات بملف قوي، مش يروح على ملف المفاوضات لبنان منقسم على ذاته، السلطة منقسمة على ذاتها وكل شيء منقسم.
0: طيب هلا بالمنطق مين اللي لازم يلتف على الآخر؟ هادي مين اللي لازم يلتف على الآخر؟ هل هو الدولة اللبنانية بدها تلتف على حزب الله أم حزب الله اللي لازم هو اللي يلتف على قرارات الدولة؟
7: المقاومة هي قوة للدولة، الدولة اليوم ما عندها قوة، ما عندها شيء، جيش منهك، اقتصاد منهك، سياسة منهكة، كل شيء بالبلد منهك، فشو عنده هو قوي الحزب بيروح يلتف على الدولة، مع الدولة ضعيفة، مين بيجي بتستمع بتنها الضعيف ولا القوي؟ ما هيدي نقطة قوة للمقاومة.
0: برأيك مين اللي عم مين عم بيضعف الدولة اللبنانية اليوم؟ مين اللي عم بيتخطى قرارات الدولة اللبنانية؟
7: الدولة نفسها، الدولة نفسها، الأفريقية اللي هن منقسمين على نفسهم، اللي بده يروحوا يحتموا بالإسرائيلي، وبده يروحوا يحتموا بالأمريكاني، وبده يروحوا يحتموا بما بعرف مين لمصالح سيئة شخصية بالنسبة لهم، لأنه واحد هو يحلم بكرسي رئيس الجمهورية، والدولة تحلم بمنصب، والدولة تحلم بشوية سلاح، هاي هو الرابع تحلم بشوية بشدة مصاري، هذا اللي بدهم إياه.
0: طيب اليوم في سؤال عم ينطرح وحتى طرحوا رأي، شو البديل التفاف حول المقاومة؟ هل المقاومة اليوم قدرت حمية لبنان برأيك؟ هل المقاومة قدرت حمية لبنان؟ كيف مخبرني كيف؟
7: ما عم بقول لك انا كيف؟
0: كيف المقاومة اليوم قدرت حمية لبنان؟ كيف المقاومة اليوم قدرت حمية لبنان؟ بالوقت يلي اليوم عم نشوف اسرائيل يلي محتلة أكثر من 60 ضيعة أو بلدة جنوبية، واليوم عم تفرض شروط علينا اسرائيل، وين بنكون نحن قدرنا حمينا الأرض؟ حمينا الناس اللي اليوم الناسحين لأعداد الناسحين اللي اليوم عم بيتشردوا هون وهون، انه هيدي كيف بنكون نحن انتصرنا؟ كيف بنكون حققنا هيدا النصر وحماية لبنان؟
7: انا كيف ستي فوضى اليوم اسرائيل بكل الحرب اللي عملتها وبكل القوة اللي عملتها اوكي ما قدرت تنتصر. انا مني عم بعطي النصر للمقاومة، تبعي عشان مني عم بعطي النصر للمقاومة، بس اسرائيل منها قادرة تنتصر، قادرة تدمر بس مش قادرة تنتصر، مثلا قادرة تحمل امريكا دمرت ايران بس ما قدرت تنتصر على ايران، مش ايران اخذت اللي بدها اياه بالمفاوضات تبعها، لانه امريكا ما قدرت كسرت ايران ما قدرت تنتصر عليها، ونفس الشيء احنا في لبنان، اسرائيل عندها قوه عسكريه، اسرائيل هي اصلا عندها القوه العسكريه، قوتها العسكريه جايه من امريكا. اسرائيل ما عندها القوه، لكن احنا ووقفنا برا المقاومه، احنا قادرين نكسر مش بس اسرائيل، قادرين نكسر امريكا، قادرين نكسر قوة مع تلتجي لبين عبر التاريخ
0: عظيم. شكرا لك. الخط صار عم بيأثر. عظيم. شكرا لك على المداخلة هذه. راح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تويمي أستراليا 1638 أيام مع تعليقاتكم إذن على الهواء من الجولد كوست كوينزلاند. بيير صباح الخير.
8: صباح النور كلود and all the listeners.
0: صباح النور.
8: بتحكوني الشعب الساوث لبنان عم بيقتلوا حالهم. They slaughter their own children. You'll never win. How can you win if you're losing? How can you say against our president? He is looking to benefit for the people, Lebanese people. Berre, he's looking for the benefit for the Iranian. Iranian doesn't care what happens to Lebanese people or to Gaza. What happened to Gaza? Here we go. Gaza, it's history. Gone. Every person got killed. Hamas used Gaza as a war shield. We don't want Lebanon second Gaza. And what benefit is Birre guarantee us for Lebanese people? For peace. Give me any clue. Just give me a clue. الأومي هاي كل الشعب الأومي بالدم بالدم what دم you got no trade look at America and Iran now they are very smart people
0: قاعدين وعم يعني وعم بيحاولوا يعملوا محادثات ولكن بعد زيول الحرب يعني كمان وسيناريو الحرب قد يعود يعني من جديد. شكرا لك بيير على المداخلة. خليني تابع مع سمير من منطقة بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
9: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح نور
9: مدام كلود. بيقولوا لك إسرائيل عم تستمد دوتها من أمريكا. فينا نعرف حزب الله والفلسطينيين اللي تمروا لبنان منين جيبوا استمد دوتها؟
0: سؤال
9: منين اليوم مدام كلود؟ يعني معلش بدنا نحكي منطق بقى. خلاص بقى نطلع من هالقصص هيدي كلها سوا. استمدت قوتها من امريكا. ما امريكا هي اسرائيل واسرائيل هي امريكا. يعني ما في لزوم بقى نضل نكرر هالمائده. اليوم نحن بدنا نخلق من جديد مدام كلود. هالمرافعه اللي عملها رئيس الجمهوريه بوضوح بهالرؤيه بهالبعد النظر اللي عنده اياه كيف عم بيشتغل وعم بيشتغل من ضمن المؤسسات مدام كلود. بس ما بدهم يعترفوا بشيء اسمه مؤسسات. تعودوا 40 50 سنه ما في مؤسسات بلبنان. عندنا دولة منهارة نحن مدام كلود. عندنا نحن عندنا مزرعة عندنا غابة. معلش عم نردد هالكلمات لأنه عم نرجع نوصلها. هي ذاتها بعد 40-50 سنة ما بنيوا شيء ما عملوا شيء ما نقدرين يستفيدوا ما نقدرين يشوفوا أنه الدولة عم تشتغل. ما رئيس الجمهورية عم بيقولكم طلبنا منكم تكونوا موجودين وتحطوا أنتوا شو بتشوفوا وأش بترتقيوا. ما حدا بده إلا بدهم يكسروا ويخربوا وما أكثر من هيك.
0: شكرا. نعم يعني أكيد. شكرا لك سمير على المداخلة. خليني تابع كمان مع مزيد من الاتصالات والأراء. معنا جون من منطقة تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
10: صباح الخير. كيفك؟ منيحة؟
0: الحمد لله منيحة. أنت منيح؟
10: جود منيح. ماشي. في سؤال بدي أسألك إياه. إذا ممكن تعمل بروغرام ليش ما عملوا المقاومة بسوريا أو بالأردن أو بمصر بس اختاروا بس لبنان؟ اسألي لي ياهن سؤال. هل مأيدين المقاومة عن أي مقاومة عن يحكوا هودي؟ فين تعملي لي بروغرام شي نهار هيك أنه ليش ما اختاروا سوريا أو الأردن أو العراق؟
0: كانوا موجودين يعني كانوا موجودين لا كانوا مدعومين من قبل النظام السوري.
10: لا تخسروا بس لبنان.
0: ليش؟ شكرا. لا
10: ممكن تعمل لنا بروجرام شي ساعه هيك على الصبح.
0: شكرا لك.
10: الحقيقه بدهم يحكوا وبدهم يعملوا مقومات وما بعرف شو وخربوا الدنيا بالمقومات والارهاب.
0: شكرا لك جون من تشستر سيدني. بتابع مع كمان اتصال معنا على الخط. صباح الخير. معنا إيهاب من تشستر هيل سيدني. صباح الخير. ألو. صباح الخير. خليني تابع معكم مستمعينا. شادي من منطقة بلاك تاون سيدني. صباح الخير.
11: صباح الخير ست كلود. بدي كل مستمعينك.
0: يا هلا. صباح النور.
11: بلا مؤاخذة يعني بعض اللبنانية تعودوا على جعدنة الحكي. الرئيس الجمهورية وقت المفاوضات كانوا يقولوا مناش مفاوضات مع إسرائيل مباشر أو غير مباشر، كان يسألوا نفس السؤال اللي سألوا مبارح، شو البديل؟ حدا جاوب ولا واحد جاوب على هذا السؤال.
0: عظيم، خليك معنا شادي، رح استقبل معك كمان اتصال كمان استاذ نجيب من تشاسيري سيدني، ياريت ترجع تصل لأنه فقدنا الاتصال. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. معنا فريد من منطقة جيلفورد سيدني، صباح الخير.
12: صباح الخير مدام كلود، إلي كل المستمعين
0: صباح النور.
12: مدام كلود، الرئيس حاول انه بالطرق السلمية ردوا الأشياء على جنوب لبنان، لكن هن مش قبلنين وما راح يقبلوا. فنتنياهو وعدهم انه بده يوصل للضاحية، معناته نتنياهو بده يوصل للضاحية، واذا ما كانش بعهده بده يكون بعهد اللي بعده او وراء عهد ترامب، فيكتفوا بالقليل ويختاروا السلام حتى يرجعوا على بيوتهم، او هم احرار بحياتهم. أما بالنسبة لإلهم أني بهالمنطقة اللبنانية اللي صاروا فيها شمالية الليطانية، إذا بيستمر الوضع هيك 10 سنين حتى بيروت راح تتحول للبصرة الجديدة، مش راح تبقى، حتى السنة راح يبيعوا أرضهم مش بس المسيحية. وأنا بتمنى أنه نرجع بالسلام، والسلام كل الرسل وكل الأنبياء قالوا سلام، هني مصرين على الأكل والدم وكذا لتحرير الأرض، فإسرائيل مش راح تسمح لهم إنه يرجعوا ينبوا أنفاق وينبوا جحور تحت الأرض ويحاربوها لإسرائيل. فإسرائيل دولة قوية ودولة فتية ولن تقف مقصوفة الأيدي. وشكرا لكم.
0: خلينا نتابع مع عمر من رايد سيدني، صباح الخير لك عمر.
13: صباح النور سنت كلود.
0: صباح النور.
13: ما كتير قدرت تابع الحلقة معك، بس حسيت أنه الحديث عن مقابلة مع رئيس الجمهورية
0: صحيح
13: أو في شيء تاني؟
0: لا أكيد، اليوم كلام الرئيس يلي كان رد على المنتقدين الاتفاق الإطاري، وأكيد شو تعليقك عليه؟ هل برأيك كان يعني قدر أقنعك رئيس عون بكلامه الأخير؟ وهذا كمان نرجع نفتح سؤال على كتار يلي موجودين معنا. تفضل عمر.
13: أنا سعيد الشخصي أنا أول نقطة، بس ما بهم إذا أناني ولا ما أناني، ولا بهم إذا أنا المتصلين ولا ما أناهم، مش هون النقطة كلود. اليوم بدنا نطلع على النظام السياسي بلبنان. النظام السياسي بيقلك انه السلطة تنتج عن الشعب، الشعب بينتخب مجلس النواب عبر الانتخابات النيابية، مجلس النواب بينتخب رئيس الجمهورية يلي هو ممثل الشعب ليترأس الجمهورية. طب اليوم اذا انا وكلتك بشغلة تتنوبي عني فيها، برجع بيجي وبقلك لا اعملي هيك وما تعملي هيك، وعشو وكلتك؟ يعني انت اليوم عندك شركه جبت اكاونتنت تيعمل لك محاسبه هالشركه، ما هو رئيس الجمهوريه هو موظف عند الشعب اللبناني، طب تجي بتقولي له لهذا الاكاونتنت انه لا ما تعمل لي هيك واعمل هيك، وما تجيبي لك من الاساس، خلي كل قبيله تحكم
0: بس
13: يعني كل قبيله، لانه قبيله نحن عايشين بالغابه، لانه او في نظام متبع مش منجم نجادل على كل فاصلة.
0: طيب خلينا بس هيك للمنتقدين اليوم، خلينا بس هل النقاط اللي وردت بهيدا الاتفاق،
13: بس لحظة كلود بدي اوضح نقطة، اجا ميشيل عون وسلم الجمهورية لحزب الله وللإيرانية، وما ما بتخيل في حدا يناقشني بهالموضوع. طيب شو صار اليوم؟ كل اللي كان فيه ينعمل بينعمل بمجلس النواب، أكتر من هيك لا.
0: طيب خليني بس اطرح سؤال،
13: نقطة على السطر، انتخبوا مجلس النواب يلي هو منتخب من الشعب.
0: عظيم،
13: مش عجبكم جوزيف عون، زيحوه بالانتخابات وجيبوا واحد تاني على ذوقكم. ما او بدنا نمشي بنظام ديمقراطي او بلا يعني ما بتركب يا اختي، ما في شيء مش منطقي.
0: طيب بالنسبة لهالاتفاق اللي في جهة اكيد معارضة عليه ومش موافقة وبدأت تساقطه، ولكن كمان بالنسبة لهالنقاط اللي وردت في هالاتفاق يلي بديروا على المفاوضات
14: مفروض يكون في تنازلات من الجهتين. اليوم نشوفها كأنه نحن عم نقدم الأرض أو عم نسمح باحتلال الأرض، يعني حسب ما بيفسروا البعض. طيب هيدا كيف تعتبره؟ اليوم أنت عم تروح على مفاوضات، مفروض يكون في تنازلات من قبل الطرفين. نعم
13: اليوم اكيد ما فيها تنازل عن احتلال الارض بهذه الاتفاقيه. معلش اللي ما بيعرف يقرا يقعد على جنبه ويسكت، او اقروا وعرفوا عن شو الاتفاقيه او ما تاكلوا.
14: طيب عم نسمع
13: تاني نقطة.
14: عم نسمع كاتس وعم نسمع نتنياهو عمر، عم نسمع كاتس وزير الدفاع ونتنياهو اللي عم بيعلنوا ما عندهم وقت محدد للانسحاب الإسرائيلي، لا من سوريا ولا من لبنان ولا من غزة. شو معناتها؟
13: أنا بأكد لك على قراءة سياسية إنه إسرائيل ما فيها تضل بلبنان، لأنه بقاء بلبنان هو بشرع مقاومة، يعني بتكون عم تعطيك ردت لحزب الله إنه خليك لأنه أنا محتلت لك أرضك. أما إذا بتنسحب بطل عنده حجة. واليوم إذا بتمشي اتفاقية بين لبنان وإسرائيل، ما حزب الله بطل له الجناح العسكري تبعه، بطل له حجة للوجود. بطلت عندك أرض محتلة، بطل عندك عدو، صار في علاقات دبلوماسية تحل بالسياسة. إذا لشو سيحك الضبضب يلا
14: اليوم هل قادرة إسرائيل تمحو؟ خليني بس أطرح عليك سؤال لعمر، هل فعلا اليوم إسرائيل قادرة تنزع سلاح حزب الله بالكامل برأيك؟
13: السؤال شوي معقد، لأنه حزب الله بيتعاطى من ناحية العصابات، مش من ناحية يعني حرب العصابات، مش من ناحية الجيش المنظم مثل الجيش دولي. حي الله دولي. طبعا فيها وفيها كثير تضعفه، هي ما بتخيل فيها تنهي كليا السلاح، بس فيها تضعفه كثير كثير كثير لتصير حي الله مخفر درك بيقدر يحل الموضوع داخليا. اما تقضي كليا عليه اكيد لا، ما فيها تقضي كليا، لانه متغلغل هو بكل المناطق وبكل الشوارع وبكل المحلات. بس اليوم اذا ضعفتيه ما خلص بطل عنده هالقوه العسكريه وهالسطوه السياسيه. يعني اليوم من سنتين او من ثلاث سنين مين كان بيسترجع بلبنان يطلع ويحكي كلمه؟
14: نعم.
13: ما كانوا دغري بيجيبوا بيركبوا له 100 ملف عمالة وبيقعدوا تحت الأرض وإلى ما هنالك.
14: خلينا نسمع علي.
13: اليوم في نقطة كتير مهمة، إذا بتسمحي لي، في نقطة كتير مهمة بدي أوضحها. اليوم اللي عم بينتقد هالاتفاق اللي انعمل بأمريكا بين اللبنانية والإسرائيلية، صار في اتفاق وقف إطلاق نار مدعي عليه الرئيس نبيه بري الأخ الأكبر لحزب الله بالموافقة تبع حزب الله، هيدا من سنة وقتا مضي وقف اطلاق نار. بقلولك بهيدا البند بتشوفيه وبتقريه you can check it online انه يحق لإسرائيل حرية الطيران فوق الأراضي اللبنانية، القصف بس تلاقي شيء خطر، ولا يحق للبنان تقديم أي دعوة.
14: أنا عشيت الأحقية لإسرائيل
13: عند الأمم المتحدة.
14: نعم. خليك معنا عمر، رح أتابع مع علي من أوكي خليك معنا عمر، رح أتابع مع علي من روكديل سيدني. صباح الخير لك علي.
15: صباح النور
14: تفضل.
15: أنا بستغرب إنه كيف كل كانوا وقت ما حرب الإسناد، وقت ما الحزب سكت سنة ونص وكلكم حطيتوا جريكم بمي باردي إنه الحزب انتهى وإنه إسرائيل قضت على الحزب، هلا عم بستغرب بحديثكم إنه كيف ما عم تقول الحزب ما أدري ليه إسرائيل. ما بالأول كنت عم تقول الحزب إنه راحوا القاضي وراحوا كلهم والحزب انتهى، بس رجعوا غيرتوا سياستكم كلها.
16: To Ami Australia with Serene, it's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
17: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
18: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
19: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
20: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
21: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
22: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رو لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
23: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
24: سميرة والنبي.
23: وفي عناوين النشرة، اختتام مباحثات الدوحة بين طهران وواشنطن، ناقشت مذكرة التفاهم بإيجابية، وسطاء يقولون إن المحادثات ستستأنف بعد تشييع خامنئي يوم السبت. بعد 1000 يوم من الحرب على غزة، حصيلة الخسائر البشرية والمادية بلغت مستويات غير مسبوقة. حماس تدعو لعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلية. رئيس الحكومة نواف سلام يدافع عن اتفاق الإطار مع إسرائيل، ويؤكد أن الحكومة لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مع حزب الله. وزير الخارجية السوري يستهل لقاءات مع الرئاسات الثلاثة في بيروت إذانا بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين سوريا ولبنان. وارتفاع حصيلة القتلى إلى 17 في القصف الروسي العنيف فجرا على كييف، والأخيرة تطالب بتعزيزات من الأنظمة الدفاع الجوي من الحلفاء.
24: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
23: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أكد الوسطاء القطريون والباكستانيون إحراز تقدم في اجتماعات منفصلة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة بشأن القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلامباد، استنادا إلى مخرجات قمة سويسرا على أن تتواصل المناقشات خلال الفترة المقبلة. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
25: بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماعات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة في الدوحة بالجيدة جدا، أكد الوسطاء الباكستانيون والقطريون التقدم المحرز فيها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، كما تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الذي ترأس وفد بلاده، اتفق الجانبان على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن انتهاكات المذكرة ورصدها وعن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. أضاف غريب أنه تمت مراجعة قضية إنفاق جزء من المبلغ الأولي البالغ 6 مليارات دولار، واستنادا إلى الاحتياجات التي أبلغت بها طهران تم الاتفاق على شراء السلع المطلوبة وتوفيرها لبلاده. وفيما يخص القضايا العالقة، قال ترامب إن نزع السلاح النووي من الجمهورية الإسلامية يسير على نحو جيد، وبالنسبة لمضيق هرمز والرفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران فقد عبرت أمس أكثر من 30 سفينة.
1: شكرا لك فايزة مصطفى. ومن الدوحة إلى غزة، حيث تواصل قطر مع دول الوساطة الجهود والمساعي لإنهاء الحرب وتطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعلن جهاز الدفاع المدني في القطاع أن حصيلة الخسائر البشرية والمادية خلال 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة، مؤكدا استمرار طواقمه في أداء مهامه الإنسانية رغم الاستهداف المباشر ونقص الإمكانات. وأكد أن استمرار هذه الاستهدافات يفاقم الأزمة الإنسانية ويحرم المدنيين في القطاع المنكوب من خدمات الإنقاذ والإسعاف في المدني لدى المدنيين. هذا ودعت حركة حماس إلى وقف موقف عربي موحد وفاعل لمواجهة خطط إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة، ومطالبة جامعة الدول العربية بعقد قمة طارئة للتعامل مع ما تراه تهديدا للأمن القومي العربي سواء في القطاع أو في الضفة الغربية المحتلة. في أول مقابلة له بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، دفع رئيس الحكومة نواف سلام عن اتفاق الإطار، وأكد أن الحكومة لا تسعى إلى المواجهة العسكرية مع حزب الله وستعمل على تفادي ذلك بعد أن لوحت دائرة حزب الله بالحرب الأهلية في حال طبق الاتفاق. جاء ذلك في مقابلة إعلامية مع قناة LBC المحلية. هذا ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام:
2: نحن لا نسعى إلى الصدام مسلم أكيد مع حزب أكثر من هيك،

0: اسرائيل على مشارف النبطيه وعلى مشارف شو بتريد مكلفتنا مليارات هالمغامرات يلي اسند اول واسند ثاني.
1: إذا كان هذا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مقابلة إعلامية مع قناة LBC المحلية. ارتفعت حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر اليوم إلى 17 قتيلا وفق خدمات الطوارئ التي تعمل الآن وتسابق الزمن في عملية الإنقاذ في موقع القصف الروسي الدامي. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

0: Let's do it. Let's do it.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز أبلاي، غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2MA Australia.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله، وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا، راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 1638 to AMI Australia. I'm Serene. Always good to have a quote of the day, and today I'm going with, music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent. And we never remain silent here at 2ME. We guarantee the freshest music mix in town.
1: Our music, 2ME. Music, Australia. Music.
2: The hits before they hit.
3: Today's hottest hits.
4: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
2: 2ME.
4: أستراليا.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض. لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

رجعنا لكم على 2 MA سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون او بنقرا بالجريده او على الانترنت كله هيك ما تاكلوا هيك، هل اكلي بتناسبكم، هل اكلي ما بتناسبكم، اتسترا اتسترا. خاصه القهوه، انا مهما سمعت عن القهوه ما بستغنى عنها. وانا حسب حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي از جود فور يو. And here are 5 reasons why. Number 1, improves energy levels as it contains caffeine. Number 2, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Uh-huh. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And 5, it's a big source of antioxidants. كيف نماكن؟ يلا حضروا فنجانكن وأنا ححضر فنجان قهوة كمان وخلينا نكمل مشوارنا مع أحلى أغاني على 2MA أستراليا. الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى اللي

0: بتعني أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
8: سميرة والنبي.
7: وفي عناوين النشرة، اختتام مباحثات الدوحة بين طهران وواشنطن، ناقشت مذكرة التفاهم بإيجابية. وسطاء يقولون إن المحادثات ستستأنف بعد تشييع خامنئي يوم السبت. بعد 1000 يوم من الحرب على غزة، حصيلة الخسائر البشرية والمادية بلغت مستويات غير مسبوقة. حماس تدعو لعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلية. رئيس الحكومة نواف سلام يدافع عن اتفاق الإطار مع إسرائيل، ويؤكد أن الحكومة لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مع حزب الله. وزير الخارجية السوري يستهل لقاءات مع الرئاسات الثلاثة في بيروت إذانا بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين سوريا ولبنان. وارتفاع حصيلة القتلى إلى 17 في القصف الروسي العنيف فجرا على كييف، والأخيرة تطالب بتعزيزات من الأنظمة الدفاع الجوي من الحلفاء.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أكد الوسطاء القطريون والباكستانيون إحراز تقدم في اجتماعات منفصلة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة بشأن القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، استنادا إلى مخرجات قمة سويسرا على أن تتواصل المناقشات خلال الفترة المقبلة. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
9: بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماعات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة في الدوحة بالجيدة جدا، أكد الوسطاء الباكستانيون والقطريون التقدم المحرز فيها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، كما تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الذي ترأس وفد بلاده، اتفق الجانبان على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن انتهاكات المذكرة ورصدها وعن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. أضاف غريب أنه تمت مراجعة قضية إنفاق جزء من المبلغ الأولي البالغ 6 مليارات دولار، واستنادا إلى الاحتياجات التي أبلغت بها طهران تم الاتفاق على شراء السلع المطلوبة وتوفيرها لبلاده. وفيما يخص القضايا العالقة، قال ترامب إن نزع السلاح النووي من الجمهورية الإسلامية يسير على نحو جيد، وبالنسبة لمضيق هرمز والرفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران فقد عبرت أمس أكثر من 30 سفينة.
7: شكرا لك فايزة مصطفى. ومن الدوحة إلى غزة، حيث تواصل قطر مع دول الوساطة الجهود والمساعي لإنهاء الحرب وتطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعلن جهاز الدفاع المدني في القطاع أن حصيلة الخسائر البشرية والمادية خلال 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة، مؤكدا استمرار طواقمه في أداء مهامه الإنسانية رغم الاستهداف المباشر ونقص الإمكانات. وأكد أن استمرار هذه الاستهدافات يفاقم الأزمة الإنسانية ويحرم المدنيين في القطاع المنكوب من خدمات الإنقاذ والإسعاف في المدني لدى المدنيين. هذا ودعت حركة حماس إلى وقف موقف عربي موحد وفاعل لمواجهة خطط إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة، ومطالبة جامعة الدول العربية بعقد قمة طارئة للتعامل مع ما تراه تهديدا للأمن القومي العربي سواء في القطاع أو في الضفة الغربية المحتلة. في أول مقابلة له بعد

0: أن رأيي نحن علينا أن نسعى إلى حقول دون صدام مسلح مع حزب الله. بس هذا ما معناته أنه نحن مستعدين لأن نخضع لابتزاز حزب الله أو غيره يلي بتسمعه عن طريق التهديد بالحرب الأهلية وبالفتنة وإلى آخره. هيدا كلام ابتزاز، نحن ما حنخضع له، نحن ما حنتراجع عن خطة حصر السلاح. هذا أمر تأخرنا علي من وقت اتفاق الطائف لليوم، تأخرنا كثيرا واندفع ثمنه غالي. اليوم يا عمي إسرائيل على مشارف النبطية وعلى مشارف شو بتريد؟ مكلفتنا مليارات هالمغامرات يلي اسند أول واسند تاني.
1: إذن كان هذا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مقابلة إعلامية مع قناة LBC المحلية. ارتفعت حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر اليوم إلى 17 قتيلا وفق خدمات الطوارئ التي تعمل الآن وتسابق الزمن في عملية الإنقاذ في موقع القصف الروسي الدامي. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
2: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the Sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on 1638 2ME.

0: we're back here on 2ME Australia, Mark and Sedin. Okay, here are some fun and interesting facts about the Arabic language. One, it's not actually, the Arabic alphabet is not actually an alphabet. It's an abjad, which means a writing system in which each letter stands for a consonant and not a vowel, which means the user of the language needs to provide the vowels using vowel marks. يعني الشدة والضمة والكسرة, things like that. December 18, 2010, or there are some that say 2015, was designated by the United Nations as Arabic Language Day. That was the day in 1973 when the General Assembly approved Arabic as an official UN language. Kinda cool. We'll be back with more interesting facts about the Arabic language right after this short break.
1: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerrick Road لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
4: There's only one network with all the coverage. And

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: H2ME with Serene. It's just all about music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7pm Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.
1: It was the summer of love.
2: Summer is 2ME.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربي.
8: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: First 2ME Australia.

0: النشرة الثانية، أهلا بكم. البداية مع أبرز العناوين. رأس الدبلوماسية السورية في لبنان ويؤكد من عين التين انفتاحه للقاء حزب الله إن اقتضت المصلحة. عون أمام الشيباني، لبنان متمسك بعلاقات أخوية مع سوريا وعدم تدخل في الشؤون الداخلية. قطر، الأطراف المتفاوضة في الدوحة اتفقت على مواصلة المناقشات لحل النزاع الأمريكي الإيراني. قفزة دبلوماسية نوعية شهدتها العلاقات اللبنانية السورية تمثلت بزيارة رأس الدبلوماسية السورية أسعد الشيباني إلى لبنان، وهي زيارة تكتسي أهمية كبيرة وتحمل رمزية مهمة كونها تساهم في وضع العلاقة بين البلدين الجارين على السكة الصحيحة والسليمة بعد عقود من العلاقات التي شابتها الفوقية والذمية والتزلف، كانت عنوان مرحلة الوصاية السورية السابقة على لبنان. وفيما أكد الشيباني من عين التين انفتاحه للقاء حزب الله إن اقتضت المصلحة، جزم رئيس الجمهورية أمام ضيفه أن لبنان متمسك بعلاقات أخوية مع سوريا وعلى ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية. البداية إذن من جولة الشيباني وتحديدا من كليموسو، ومعنا مباشرة الزميل رامي نصار لوضعنا بتفاصيل هذا الزيارة والجولة. إليك رامي.
1: رالف، بالفعل يلتقي في هذه الأثناء الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور النائبين وائل بوفعور وهادي أبو الحسن، بالإضافة إلى مسؤول الملف السوري في الحزب الاشتراكي. يلتقون جميعا وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني وبرفقته الوفد المرافق طبعا، بعدما كان جال الشيباني على رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. عند رئيس الجمهورية سمع كما تفضلت في المقدمة كلاما من الرئيس عون وتمسكا من عون بالعلاقات الأخوية بين البلدين، بالإضافة إلى ثقة عون بأن هذه الصفحة الجديدة التي تفتح هي مبنية على أن سوريا لن تقف طرفا مع طرف لبناني ضد آخر، بل هي مع جميع اللبنانيين، بالإضافة إلى الامتنان من عون لحسن العلاقات ولاسيما لموضوع التنسيق على الحدود بالنسبة لتهريب الأشخاص وضبط التهريب عمليا والسلاح وما شابه. أيضا تلقى عون دعوة رسمية من الشيباني باسم الرئيس أحمد الشرع لزيارة سوريا، ومن ثم التقى الشيباني رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني في زيارة لافتة جدا طبعا. خلالها قال الشيباني لدى مغادرته عين التيني أنه اللقاء كان ممتازا جدا وهو يصب في مصلحة تطوير العلاقات اللبنانية السورية، ولكن لن يلتقي حزب الله. إذن في هذه الأثناء خرج وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من اللقاء مع الرئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط. إذن يبدو أن لا تصريح في هذه الأثناء، ونذكر طبعا بأن جنبلاط كان أول من زار سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وطبعا بما يشمل وجنبلاط طبعا هو معني بشكل مباشر بملفات تتعلق بسوريا وبالتنسيق بين الجانبين ولاسيما ملف الدروز. استزهادي كلمة صغيرة سريعة، بس كلمة سريعة، نحن على الهواء، أنا مباشر على الهواء استزهادي، ما عم يحكي بعد. طب ما عم يحكي، انا على الهواء ما بدي اقطع،
2: بعطيك بعدين، بس
1: كلمتين بسرعه. تناولتوا اي ملفات؟
2: يلا هلا برجع بحكي.
1: طيب يلا، فاذا خلينا نقول انه بعد هذه الزياره والتي كان ايضا سبقها لقاء مع مفتي الجمهوريه في دار الفتوى، سوف يلتقي ايضا وزير الخارجيه، سوف ارى اذا ما كان سوف يصرح وليد جنبلاط.
3: نعم
1: اربو. اذا يبدو ان هناك تصريح.
4: بريد بيك، كلامك يلا هون لو سمحتوا، هو بيحدد وين بده يوقف.
1: وليد بيك، ما هي ابرز الملفات التي تناولتموها مع، لو سمحتوا من قدام الكاميرا بليز.
4: محمد، تطور من لحظه قبل تطور العلاقات الثنائيه اللبنانيه السوريه، هل اليوم يعني لمستم تطمينات؟
5: قدر تاريخي العلاقه الجيدة والمتوازنة بين لبنان وبين سوريا، وللبعض في داخل اللبناني الذين لم يفهموا بعد أو لا يريدوا أن يفهموا بأن نظام البائد انتهى وبين النظام بشار الأسد انتهى، هذا أمر غريب. هناك بعض الناس ربما لهم علاقات سابقة مع نظام بائد، هم والنظام البائد انتهوا، علينا أن نفتح علاقات جديدة سياسية اقتصادية وأيضا استراتيجية مع سوريا.
4: يعني هناك ضمانات لعدم التدخل السوري.
5: وأما ما خلصنا من التدخل السوري، لكن يعني ما بين العلاقة المتوازنة والمقبولة والموضوعية مع سوريا وبين اتفاق قد يؤدي في بنا إلى أسوأ من 17 أيار، لا أفضل العلاقة المتوازنة والركيزة والمعقولة مع سوريا ولا الاتفاق 17 أيار الجديد.
1: وليد بيك، وليد بيك، هل حملوا مبادرة بشأن السلاح؟
3: العلاقة مع حزب الله بين النظام الحالي
1: إذن واضح أن الرئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي اكتفى بهاتين الكلمتين بوضع حدين لهذه الكلمة. أولا العلاقات المتينة مع الجانب السوري، وتحديدا بما يتعلق بالعلاقات مع سوريا تحديدا.

0: عمليا متسرعا ويؤثر على الداخل اللبناني وعلى المحيط اللبناني. أذكر سريعا بأنه سوف يلتقي الآن الوزير السوري، سوف يلتقي رئيس حزب كتائب النائب سامي الجميل في الصيف، ثم يعقد سلسلة لقاءات منها النائبة السابقة بهية الحريري وعدد من الشخصيات، وصولا أيضا إلى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. وسوف نكون في مواكبة مستمرة لكل هذه المحطات. أما الآن فنستمع إلى تصريح رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية السوري بعد لقائهما وتوقيع الاتفاقية المشتركة وإنشاء اللجنة اللبنانية السورية العليا.
1: علاقاتنا لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع أيضا الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين فبالتأكيد.
2: اليوم هدف هاللقاء هذا هو تعزيز التعاون بعدد من المجالات يلي كنا بدأنا البحث فيها بزيارة إلى دمشق، و في مقدمتها ولكن مش هيدي واحدة طبعا، مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وعبر سوريا، موضوع النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة مرور الناس على بين لبنان وسوريا، وطبعا تطوير العلاقات الاقتصادية. وتم تشكيله هو مجلس أعمال لبناني سوري، واللي حينعقد قريبا اجتماعه بسوريا.
1: تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي سيرسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين. أيضا وقعنا بكل إصرار على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع الدولة الشقيقة لبنان. هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وحتى التفاهمات الأمنية وتفاهمات توسعة نطاق التعاون بين البلدين.
0: كيف تقرأ الإدارة السورية إطار العمل الذي توصل إليه لبنان مع إسرائيل، وهل هذا هو المسار المجدي فعلا لتحقيق الانسحاب في ضوء تجربتكم التي حتى الآن ربما لم تصل إلى نتائج ملموسة في الجنوب السوري؟
1: بداية، الموقف السوري الرسمي هو يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأيضا يرفض جميع عمليات القصف والتهجير التي أيضا أصابت الشعب اللبناني في الفترة الأخيرة. هذا الموقف ثابت ونحن ملتزمون به. موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار، ولكن نريد أيضا أن يكون هذا الإطار أو هذا النقاش بجو هادئ وبجو يضع المصلحة اللبنانية أولا، وما نريده في أي مسار سياسي أو ما ندعمه أيضا من للجانب اللبناني أن يكون أي نقاش أو أي مبادرة أو أي محطة تراها لبنان أنها مصلحة تصب في استقرار مستدام للبنان. نؤمن بلبنان بجميع أطيافه وعراقه وأديانه، ونريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية.
3: إلى سراي، حيث يلتقي مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام. الصورة مباشرة من هناك مع الزميل حسان الرفاعي. حسان، ما هي أبرز بنود جلسة مجلس الوزراء؟
4: نعم رالف، 17 بند على جدول مجلس الوزراء، بينها 14 بند عادي يعني يناقش في كل هذه اعتياديا في الجلسات، بالإضافة إلى ثلاث بنود تعد من البنود الأساسية. أول هذه البنود هو مناقشة الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة، وهي يعني نص هذه الاتفاقية الذي كان قد تم الاتفاق عليه عند زيارة الرئيس نواف سلام إلى سوريا قبل بعض الوقت من الآن، وتم خط هذه الاتفاقية. سيطلع عليها الوزراء ويحصل نقاش حولها. بالإضافة إلى هذا الأمر، هناك أمر يعني يهم المواطنين، وهو طلب وزارة التربية تعديل قرار إلغاء امتحانات الامتياز الفني والإجازة الفنية وتأجيلها بدلا من إلغائها، ما يؤشر إلى أن هذه الامتحانات ستعود على قاعدة أنها امتحانات برتبة امتحانات جامعية وليست امتحانات بكالوريا كسائر الامتحانات التي تم تأجيلها. من الأمور أيضا التي ستطرح على الطاولة موضوع استخدام أو توريد 100 حافلة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وهذا الأمر يهم أيضا المواطنين بعد التجربة الناجحة التي خاضتها المصلحة. السؤال الأكبر في هذه الجلسة، هل سيطرح

0: أي من الوزراء من خارج جدول الأعمال موضوع اتفاق الإطار؟ هل سيلجأ أي من الوزراء المحسوبين على حركة أمل وحزب الله إلى إثارة هذا الموضوع؟ هذا ما ننتظر لمعرفته خلال الساعتين أو الثلاث ساعات القادمة. رالف؟
1: على أي حال سنواكب الجواب معك، شكرا لك حسان الرفاعي. في نشاط بعبدة استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض على رأس وفد، كما استقبل عون رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل مع وفد من الحزب. الجميل جدد بعد اللقاء دعم الكتائب للرئيسين عون وسلام في مسار استعادة سيادة الدولة بعد 36 عاما من الحرب والدمار.
2: عم ترجع الدولة تستعيد هذا القرار، وعم ترجع المؤسسة الشرعية تلعب دورها بالكامل بتقرير مصير لبنان انطلاقا من معيار واحد هو مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين.

0: Listen to me, my friend. We are Lebanese people. يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك. We are نحن شو شغلتنا. We are business. نحن Lebanese people. شغلتنا ننزع كل شيء موجود وبطالوا ايدنا. ما بعرف اذا فهمت علي. اذا عندك شغلة يا اخي تخربها سلمها او طيلها للليبانيز. نحن شغلتنا ننزعها وبعدين نعن. انتبه من عن بس نخلص منها. شغلتنا نعن ونقعد ننعيها انه يا الله تزعج. شغلتنا كذلك نخرب كل شيء وبعدين نترسم ونقول لم يتبقى لنا اي شيء. شغلتنا على مراحل. انتبه. اول مرحلة الدمار مثلا. الدمار شغلنا. وتاني مرحلة نظم الريتة عن الدمار. اول مرحلة مثلا الفوضى شغلنا. وتاني مرحلة النعي على الفوضى. شغلتنا بالمختصر يا غابة مطلقة نحن مشجرين نحن صادين نحن مربين يا عيطوا للسوريين. يعني شغلتنا تخريب الأمن أولا، ثانيا طلب السوريين ليعملوا الأمن، وثالثا على ثلاث مراحل صارت، ثالثا تذمر من السوريين أنه يا أخي تفضل لا السوريين بدوا يعملوا الأمن هيك. ونحن على فكرة لشو طالبين الأمن؟ نحن طالبين الأمن لنطق حنك. يعني من بعد ما خربنا البلاد كلها مع شجراتها طالع عبالنا هلأ نطق حنك. والله منمسط بطقته. يعني طق الحنك مثل صوت الدربكة بالنسبة لنا. بيعني شيء حنين ممكن تراث. لا أكيد بدنا سوريا أو أي أمن كمان مرق على تاريخنا بالحرب. بدنا أخي يعني بدنا فعلا بدنا ناس يهتموا بالأمور اللي نحنا مش فاضيين نضيع وقتنا فيها مثلا مثل الأمن مثل الاستقلال مثل وحدة البلاد مثل الحوار. شالش خبريات هذه أشياء ثانوية. نحن مشغولين يعني نحن ما فاضين لها. نحن عنا تقييس بلاطنين مش زبطة على كروشنا كمان ما البنطلون التلياني والأخي. يعني ما تزعل مني اللي ما بيساع كرشنا. يعني هذا شو هذا دفو هذا من إيطاليا جاي دفو بكم لأنه لا يفوت كرشك فيه بده يكونوا إجراء أطول منك بشي نص متر. شو هذا شيء الصناعة والمتحضر. نحن مشغولين يعني معقول يعني شغلتنا هذه نضيع وقت والبلاطنين هذا. نحن مشغولين. نحن بدنا نظهر بدنا نصهر بدنا نرقص زي ترافولتا إذا قدرنا. نحن بدنا عنا نشرة أخبار بدنا نقدمها مثل ما بيقدموها الأمريكان مقتضبة مقطعة سريعة بس بفرق وحيد عنهم إنها فاشلة وهبيلة وريحتها سمنة حموية بدل الزبدة وتوم بدل المايونيز. شو لك نحن فاضيين. نحن مشغولين. نحن بدنا نخرب الساعات والغسالات والبرادات والتلفزيونات. هودي الغرب بيخترعون. شو الغرب ما الغرب عم الغرب مستعمرنا. شو ببعث لك كتالوج. نحن فاضيين نقرا كتالوج. نحن بعدين it's too late. هذا الكتالوج ما فينا نقراه لأنه صار بالأذان أساساً. ومع أنه الأذان عنا ريت بيشتغل نحن ماشيين وعلى الكتالوجات مثلاً. وهذا أرقى لخية مدام شغلنا يعني تصور كابس لدرجة أنه ما فاضين نعرف شو السر. يعني شو السبب لحتى لي الحالي ما كانت تعرف تجلس من 12 سنة لليوم. ما شغلتنا طيب. ما هي أيادي خارجية عم تلعب بمصيرنا وخلصنا. نحن شو دخل هول دول كبيرة عم يبعبصوا فينا. أما نحن فإذا بترجع لأنه إذا بتسألنا إذا بتحب تاخذ رأينا، والله ما معنا خبر شو عم بيصير، ليه عم بيصير فينا. نحن أبرياء بشرف وحياة ولادة، وهذا اللي شايفه أنت طالع بالعكس على الكورنيش، مسكين الله يسعد ممعمي قلبه، أرهقته الحرب صدق. هذا اللي بينط عن الصف كله وبيفوت راسه من طاقة الفرن، بده خبزة، ما أنا جوعان جاي أمي الخبز لأولاده. شوف ما شايف الصف، ما شايف، كدر كدر، حزن عميق. وهذا اللي بده ينجح كمان بدون فحص، هذا ما تزعل منه، هذا ما فيك، ما هذا يتيم، يتيم هو، والفحص بده يحطه بموقف حريجي، حدا بيفحص يتيم؟ الله بيقولها. طيب شوفي، ليش انت ما بتشوف انه رغم كل هالنكسات بعدنا قادرين نستلم أدخن مخلوق بالبشرية؟ من زعبر على الله وما بيعرف. هلأ طلع هاي مش فياط، ركبت لها يا ريس موتور فراري، شو رأيك؟ طلع سوق وفلتنا بريش الرادياتور لأنه ما له عصر، ماشي السيارة فرجي بلا، بس هني بشيت مدري ليه حاطينه، يعني بيحطوه لأنه زي يعني ممكن إن مثلا تحمى السيارة، بس منين بدها تحمى؟ ما راح تحمى، أنا عندي طريقة أخي، ما بخلي لك إياها تشوف الحماوي. هاي شغلتنا ما يدير، تخريب للموجود على أساس إنه تعديل للموجود، وتأسيس لتخريب أي شيء ممكن يجي بالمستقبل، ومحضرين له تعديل القانون معدل، الفيتاس معدل، 110 معدل، وعلى المعدل. واللزة انك اذا بتاخد هويتنا كلياتنا، ما في واحد مذكور على هويته انه هاي شغلته، يمكن لانه هالمصلحة هاي بعد ما قلقت، هاي خلقة بتكون هبة من الله. نحنا معلش، نحن مثل التلميذ البهلة والمستذكي، أو الذكي كتير وذكاء أكبر من عمره وغلطه وخبروه فهبله. منيح تلميذ أهم مشاريعه وإنجازاته إنه قدر عمل هو ومن كل قوته، بس ظهر لحظة الناظر للصف، وبس رجع الناظر بعد عائل، ومثل التوتو اللي أكيد سامعين فيه، مثل التوتو بس اللي كتير مبسوط إنه عملت هو هو هو، وهذا الحمار اللي هو الناظر ما عرف مين عمل هو هيك. يا لطيف شو هالإنجاز أساساً، لشو هالمستقبل من بعد هو هو، شو رح يصير، شو بتعمل؟ والأبشع من هيك، لو بيعرف هذا أنه الناظر عرف مين عمل هو وقافره وما قال له شيء، كل همه أنه بس هو رجع وصار بالصف ما حدا بقى يعمل هو. يا خي الناظر مش مقيد عقله عليه، فضيله يا الله.
1: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.

SAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920 وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist. Ole. Ole. Is it really you in it?
2: What are they saying anyway?
3: Run this like cardio. My radio.
4: You want it? We've got it.
5: Awesome.
4: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
6: Australia. Australia. Australia. Australia.

0: فكرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معي.
1: Australia. New music. Australia.

0: غلطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

0: المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة، مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: 1638 AM 2ME، أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي.
12: سميرة والنبي.
11: وفي عناوين نشرة الأخبار، 5 قتلى جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في دمشق، ووزير الخارجية السوري ينقل تطمينات لبيروت خلال زيارة التقى فيها مسؤولين لبنانيين. اختتام محادثات الدوحة بين طهران وواشنطن، وأنباء عن وسطاء يقولون إن المحادثات ستستأنف في بعد تشييع خامنئي يوم السبت. بعد 1000 يوم من الحرب على غزة، خسائر جسيمة بشرية ومادية بلغت مستويات غير مسبوقة. حماس تدعو لعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلي.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: وأستهل النشرة من العاصمة السورية دمشق، حيث أعلن عن مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط العاصمة، وفق ما أفادت السلطات السورية، في حادثة نادرة منذ وصول السلطات الانتقالية إلى الحكم. وتفاصيل هذا الانفجار معك هجيرة بن عدة.
13: 5 قتلى و16 جريحا هي الحصيلة الأولية لانفجار وقع
11: داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط دمشق وفق ما أعلنته وزارة الصحة السورية. مدير الإسعاف والطوارئ الدكتور أحمد البكور أوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن فرق الإسعاف نقلت الضحايا والمصابين إلى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج. وبعد ساعات من الغموض أكد التلفزيون الرسمي السوري أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الموقع، ما يرجح فرضية العمل التخريبي. وشهد المكان حالة من الفوضى والهلع، فيما سارعت سيارات الإسعاف والقوى الأمنية إلى تطويق المنطقة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. ويأتي الانفجار في وقت تشهد فيه دمشق إجراءات أمنية مشددة بعد سلسلة حوادث أمنية متفرقة.
13: شكرا لك هجيرة بن عدة على كل هذه المعطيات. وتزامنا استهل وزير الخارجية السوري أسعد شيباني زيارة هي الثانية من نوعها لبيروت، حيث التقى الرئيس جوزيف عون وقال إن لانية لسوريا للتدخل عسكريا في لبنان، ونقل له دعوة رسمية من نظيره السوري أحمد الشرع في لزيارة دمشق. كذلك التقى رئيس الدبلوماسية السورية مسؤولين لبنانيين من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف حزب الله، حيث أبدى انفتاحا على لقاء محتمل مع الحزب المدعوم من إيران مستقبلا. والتقى شيباني كذلك رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وارتباطا بالموضوع، يتعين على الجيش اللبناني بموجب الاتفاق الذي نشرت مضمونه الخارجية الأمريكية والاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية في واشنطن أن يستعيد سلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية بعد التحقق من نزع سلاح حزب الله، وهو ما سيتيح للجيش الإسرائيلي الانسحاب تدريجيا من الأراضي اللبنانية. ليطرح سؤال: هل ستساهم زيارة وزير الخارجية السوري ولقاءه نبيه بري حليف حزب الله في دعم جهود الدولة اللبنانية لنزع سلاح الحزب؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الكاتب السياسي اللبناني بشارة شربل.
14: أنا أعتقد أن ليس هناك أي خطوة سورية لنزع سلاح حزب الله أو للتدخل في لبنان، وأن أي مسعى لا يرقى إلى مستوى مبادرة. ما يحصل في لبنان هو المفاوضات التي حصلت في واشنطن، التي على أساسها تبنى السياسة حاليا في لبنان في هذه المرحلة. المبادرات الخارجية تبقى هامشية، ولا أعتقد أن سوريا ستتدخل في لبنان. كان هناك مخاوف من أن تتدخل عسكريا بعد الكلام الذي تحدث عنه دونالد ترامب 3 أو 4 مرات، وتوم براك سفيره في تركيا تحدث عنه 2 أو 3 عن أن سوريا ممكن تتدخل في لبنان لقمع حزب الله أو لنزع سلاحه، لكن هذه المسألة صارت بعيدة وغير مطروحة. سوريا تريد أن تدعم الشرعية في لبنان، ولا تريد أن تعيد التورط في الوحل اللبناني.
13: الكاتب السياسي اللبناني بشارة شربل متحدثا للزميل نضال شقير. أكد الوسطاء القطريون والباكستانيون إحراز تقدم في اجتماعات منفصلة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، واستنادا إلى مخرجات قمة سويسرا. هذا ودع رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ السبت. في هذا سياق متصل أعلنت إسلام أباد مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مراسم التشييع. في قطاع غزة حصيلة خسائر بشرية ومادية متفاقمة خلال بعد 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وبلغت مستويات غير مسبوقة مع استمرار طواقم الدفاع المدني في أداء مهامها الإنسانية رغم الاستهداف المباشر ونقص الإمكانات. ارتفعت حصيلة القصف الروسي لأوكرانيا إلى 17 قتيلا. إلى اللقاء.

0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكثر وأكثر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دائما على راديو تي ام اي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دائما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماتر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديسة الساعة saint of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

0: Get the news first from 2ME.
1: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM. فيكم ايضا تسمعونا على www.2me.com.au. بذكركم انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو 2ME.
2: تغيير هام سيعرفه اصحاب الاغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: كلهم كلهم عنا on 1638 2ME.
1: سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية من روح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم، وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2ME 1638 AM.
4: ثروات الأغاني الجديدة. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: تصميم للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do and Be Australia. عايشين معكم.

0: طب عاي بولو
1: كمان كيدز يو لاف ات
2: ذا بيست توك باك
3: لانه بامريكا اكيد كمان عندك فلو هونيك وبيسمعوكي لا ميشيغان واوهايو لوس انجلوس
2: يو لاف ات
4: ذا بريكفاست شو

0: أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو تو أم إي. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: To ME Australia News.
7: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي.
8: سميرة والنبي.
7: وفي عناوين نشرة الأخبار، 5 قتلى جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في دمشق، ووزير الخارجية السوري ينقل تطمينات إلى بيروت خلال زيارة التقى فيها مسؤولين لبنانيين. اختتام مساء محادثات الدوحة بين طهران وواشنطن، وأنباء عن وسطاء يقولون إن المحادثات ستستأنف في بعد تشييع خامنئي يوم السبت. بعد 1000 يوم من الحرب على غزة، خسائر جسيمة بشرية ومادية بلغت مستويات غير مسبوقة. حماس تدعو لعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلي.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: وأستهل النشرة من العاصمة السورية دمشق، حيث أعلن عن مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط العاصمة، وفق ما أفادت السلطات السورية في حادثة نادرة منذ وصول السلطات الانتقالية إلى الحكم. وتفاصيل هذا الانفجار معك هجيرة بن عدة.
9: 5 قتلى و16 جريحا هي الحصيلة الأولية لانفجار وقع
7: داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط دمشق وفق ما أعلنته وزارة الصحة السورية. مدير الإسعاف والطوارئ الدكتور أحمد البكور أوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن فرق الإسعاف نقلت الضحايا والمصابين إلى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج. وبعد ساعات من الغموض أكد التلفزيون الرسمي السوري أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الموقع، ما يرجح فرضية العمل التخريبي. وشهد المكان حالة من الفوضى والهلع، فيما سارعت سيارات الإسعاف والقوى الأمنية إلى تطويق المنطقة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. ويأتي الانفجار في وقت تشهد فيه دمشق إجراءات أمنية مشددة بعد سلسلة حوادث أمنية متفرقة. شكرا لك هجيرة بن عدة على كل هذه المعطيات. وتزامنا استهل وزير الخارجية السوري أسعد شيباني زيارة هي الثانية من نوعها لبيروت، حيث التقى الرئيس جوزيف عون وقال إن لانية لسوريا للتدخل عسكريا في لبنان، ونقل له دعوة رسمية من نظيره السوري أحمد الشرع في لزيارة دمشق. كذلك التقى رئيس الدبلوماسية السورية مسؤولين لبنانيين من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف حزب الله، حيث أبدى انفتاحا على لقاء محتمل مع الحزب المدعوم من إيران مستقبلا. والتقى شيباني كذلك رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وارتباطا بالموضوع، يتعين على الجيش اللبناني بموجب الاتفاق الذي نشرت مضمونه الخارجية الأمريكية والاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية بين الحكومة وإسرائيل في واشنطن، أن يستعيد سلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية بعد التحقق من نزع سلاح حزب الله، وهو ما سيتيح للجيش الإسرائيلي الانسحاب تدريجيا من الأراضي اللبنانية. ليطرح سؤال: هل ستساهم زيارة وزير الخارجية السوري ولقاءه نبيه بري حليف حزب الله في دعم جهود الدولة اللبنانية لنزع سلاح الحزب؟ سؤال طرحته مونت كارلو الدولية على الكاتب السياسي اللبناني بشارة شربل.
9: أنا أعتقد أن ليس هناك أي خطوة سورية لنزع سلاح حزب الله أو للتدخل في لبنان، وأن أي مسعى لا يرقى إلى مستوى مبادرة. ما يحصل في لبنان هو المفاوضات التي حصلت في واشنطن، والتي على أساسها تبنى السياسة حاليا في لبنان في هذه المرحلة. المبادرات الخارجية تبقى هامشية، ولا أعتقد أن سوريا ستتدخل في لبنان. كان هناك مخاوف من أن تتدخل عسكريا بعد الكلام الذي تحدث عنه دونالد ترامب 3 أو 4 مرات، وتوم براك سفيره في تركيا تحدث عنه 2 أو 3 عن أن سوريا ممكن تتدخل في لبنان لقمع حزب الله أو لنزع سلاحه، ولكن هذه المسألة صارت بعيدة وغير مطروحة. سوريا تريد أن تدعم الشرعية في لبنان، ولا تريد أن تعيد التورط في الوحل اللبناني.
7: الكاتب السياسي اللبناني بشارة شربل متحدثا للزميل نضال شقير. أكد الوسطاء القطريون والباكستانيون إحراز تقدم في اجتماعات منفصلة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، واستنادا إلى مخرجات قمة سويسرا. هذا ودعا رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ السبت. في هذا سياق متصل أعلنت إسلام أباد مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مراسم التشييع. في قطاع غزة حصيلة خسائر بشرية ومادية متفاقمة خلال بعد 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وبلغت مستويات غير مسبوقة مع استمرار طواقم الدفاع المدني في أداء مهامها الإنسانية رغم الاستهداف المباشر ونقص الإمكانات. ارتفعت حصيلة القصف الروسي لأوكرانيا إلى 17 قتيلا. إلى اللقاء.

عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل، أو هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقلك أنت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معي.

حبيبي وقع بالبيت.

يسعد مسيكم حبيب قلبي. ختم حبيبي وقع بالبير إلو ورنى يا بويلي سمع رنته مقسوم للجنة يا بويلي يا بويلي. وحدي أنا والكاس والدمار.

0: العسل.
1: ما وعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر محك الافتراق.
2: لبن ناوي دوي
1: سوبر ستار
3: مسافر على الجميع
1: جورج وصوف
4: قدك المي
1: سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
5: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تويم إي أستراليا عم تسمعون عبر 1638 AM وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا لانه ما فيها شيء، الحياه دايما استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
6: منيح زمطنا هالمره، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 1700.
1: This is 2ME.
5: لكم بزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم تغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا ونسمع جميع أراءكم، أراءكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر الراديو تأمي 1638 AM. دليدا اسكندر معيك.
8: ثروات الأغاني الجديدة
9: To ME, just drop.
8: Let it drop. New music. Australia.
9: New music.
8: Australia.
9: To ME, Australia.

0: The biggest hits.
1: Alla radio 2ME Australia. Maton Joe Ashar.
0: From the biggest singers.
2: Masiu Zeytoun.
0: Alla radio 2ME Australia. Only from 2ME.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي اف سي.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويني.
2: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
3: Okay, let's go.
0: مع تويني. الصباح.
1: Wake up.

0: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تي ام اي 16 38، سوا على الهواء بأجمل الأغاني، سوا على الهواء دايما بموسيقى، والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال، لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم، لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى، ودايما عبر راديو تي ام اي 16 38 AM. من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند
4: الصفدي. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
9: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي.
12: سميرة والنبي.
11: وفي عناوين نشرة الأخبار، 5 قتلى جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في دمشق، ووزير الخارجية السوري ينقل تطمينات إلى بيروت خلال زيارة التقى فيها مسؤولين لبنانيين. اختتام محادثات الدوحة بين طهران وواشنطن، وأنباء عن وسطاء يقولون إن المحادثات ستستأنف في بعد تشييع 5 أيلول السبت، بعد 1000 يوم من الحرب على غزة، خسائر جسيمة بشرية ومادية بلغت مستويات غير مسبوقة. حماس تدعو لعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلي.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: وأستهل النشرة من العاصمة السورية دمشق، حيث أعلن عن مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط العاصمة وفق ما أفادت السلطات السورية في حادثة نادرة منذ وصول السلطات الانتقالية إلى الحكم. وتفاصيل هذا الانفجار معك هجيرة بن عدة.
13: 5 قتلى و16 جريحا هي الحصيلة الأولية لانفجار وقع داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط دمشق وفق ما أعلنته وزارة الصحة السورية. مدير الإسعاف والطوارئ الدكتور أحمد البكور أوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن فرق الإسعاف نقلت الضحايا والمصابين إلى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج. وبعد ساعات من الغموض أكد التلفزيون الرسمي السوري أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الموقع، ما يرجح فرضية العمل التخريبي. وشهد المكان حالة من الفوضى والهلع فيما سارعت سيارات الإسعاف والقوى الأمنية إلى تطويق المنطقة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. ويأتي الانفجار في وقت تشهد فيه دمشق إجراءات أمنية مشددة بعد سلسلة حوادث أمنية متفرقة.
11: شكرا لك هجيرة بن عدة على كل هذه المعطيات. وتزامنا استهل وزير الخارجية السوري أسعد شيباني زيارة هي الثانية من نوعها بيروت، حيث التقى الرئيس جوزيف عون وقال إن لانية لسوريا للتدخل عسكريا في لبنان، ونقل له دعوة رسمية من نظيره السوري أحمد الشرع في لزيارة دمشق. كذلك التقى رئيس الدبلوماسية السورية مسؤولين لبنانيين من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف حزب الله، حيث أبدى انفتاحا على لقاء محتمل مع الحزب المدعوم من إيران مستقبلا. والتقى شيباني كذلك رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وارتباطا بالموضوع، يتعين على الجيش اللبناني بموجب الاتفاق الذي نشرت مضمونه الخارجية الأمريكية والاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية في واشنطن أن يستعيد سلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية بعد التحقق من نزع سلاح حزب الله، وهو ما سيتيح للجيش الإسرائيلي الانسحاب تدريجيا من الأراضي اللبنانية. ليطرح سؤال: هل ستساهم زيارة وزير الخارجية السوري ولقاءه نبيه بري حليف حزب الله في دعم جهود الدولة اللبنانية لنزع سلاح الحزب؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الكاتب السياسي اللبناني بشارة شربل.
14: أنا أعتقد أن ليس هناك أي خطوة سورية لنزع سلاح حزب الله أو للتدخل في لبنان، وأن أي مسعى لا يرقى إلى مستوى مبادرة. ما يحصل في لبنان هو المفاوضات التي حصلت في واشنطن والتي على أساسها تبنى السياسة حاليا في لبنان في هذه المرحلة. المبادرات الخارجية تبقى هامشية، ولا أعتقد أن سوريا ستتدخل في لبنان. كان هناك مخاوف من أن تتدخل عسكريا بعد الكلام الذي تحدث عنه دونالد ترامب 3 أو 4 مرات، وتوم براك سفيره في تركيا تحدث عنه 2 أو 3 مرات عن أن سوريا ممكن تتدخل في لبنان لقمع حزب الله أو لنزع سلاحه، لكن هذه المسألة صارت بعيدة وغير مطروحة. سوريا تريد أن تدعم الشرعية في لبنان ولا تريد أن تعيد التورط في الوحل اللبناني.
11: الكاتب السياسي اللبناني بشارة شربل متحدثا للزميل نضال شقير. أكد الوسطاء القطريون والباكستانيون إحراز تقدم في اجتماعات منفصلة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، واستنادا إلى مخرجات قمة سويسرا. هذا ودعا رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ السبت. في هذا سياق متصل أعلانات إسلام أباد مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مراسم التشييع. في قطاع غزة حصيلة خسائر بشرية ومادية متفاقمة خلال بعد 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وبلغت مستويات غير مسبوقة مع استمرار طواقم الدفاع المدني في أداء مهامها الإنسانية رغم الاستهداف المباشر ونقص الإمكانات. ارتفعت حصيلة القصف الروسي لأوكرانيا إلى 17 قتيلا. إلى اللقاء.

0: مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة وحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكم.
1: قلبي بيرقص على دقاته، حبك غير كل حاجة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: QME Archives.
1: Archives.
0: Archives.
1: Archives.
0: Archives.
1: Archives.
0: 2ME. Maximum hits and more. Maximum music.
2: Maximum hits.
0: 2ME. Australia.
3: من موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 أم بها العجقة. وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
4: Now.
0: Enjoy the new music first, fresh and clean.
4: From the original 2ME.
3: متابعين معكم دائما باخر اخبارنا على الساحه المحليه والعالميه. فاصل اخباري.
5: صار وقت الاغاني الجديده.
6: 2ME. 2ME. 2ME.
5: Just drop.
6: 2ME. Let it drop.
5: The new music.
6: Music.
5: Australia.
6: New music.
5: 2ME. 2ME Australia.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.

قلت لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك انا واحنا

احنا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: Today's best variety.
1: This is my radio.
2: Oles.
3: Oles.
4: Is it really you in it?
5: What are they saying anyway?
1: On this black party. My radio.
0: We've got it.
6: Awesome.
0: Today's best variety, 2ME, only on 2ME Australia.
7: إذا فقد اعتماد شخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergetway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رو لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي.
12: سميرة والنبي.
11: وفي عناوين نشرة الأخبار، 5 قتلى جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في دمشق، ووزير الخارجية السوري ينقل تطمينات لبيروت خلال زيارة التقى فيها مسؤولين لبنانيين. اختتام محادثات الدوحة بين طهران وواشنطن، وأنباء عن وسطاء يقولون إن المحادثات ستستأنف في بعد تشييع خامن يوم السبت. بعد 1000 يوم من الحرب على غزة، خسائر جسيمة بشرية ومادية بلغت مستويات غير مسبوقة. حماس تدعو لعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلي.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: وأستهل النشرة من العاصمة السورية دمشق، حيث أعلن عن مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط العاصمة، وفق ما أفادت السلطات السورية، في حادثة نادرة منذ وصول السلطات الانتقالية إلى الحكم. وتفاصيل هذا الانفجار معك هجيرة بن عدة.
13: 5 قتلى و16 جريحا هي الحصيلة الأولية لانفجار وقع داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط دمشق وفق ما أعلنته وزارة الصحة السورية. مدير الإسعاف والطوارئ الدكتور أحمد البكور أوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن فرق الإسعاف نقلت الضحايا والمصابين إلى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج. وبعد ساعات من الغموض أكد التلفزيون الرسمي السوري أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الموقع، ما يرجح فرضية العمل التخريبي. وشهد المكان حالة من الفوضى والهلع فيما سارعت سيارات الإسعاف والقوى الأمنية إلى تطويق المنطقة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. ويأتي الانفجار في وقت تشهد فيه دمشق إجراءات أمنية مشددة بعد سلسلة حوادث أمنية متفرقة.
11: شكرا لك هجيرة بن عدة على كل هذه المعطيات. وتزامنا استهل وزير الخارجية السوري أسعد شيباني زيارة هي الثانية من نوعها لبيروت، حيث التقى الرئيس جوزيف عون وقال إن لانية لسوريا للتدخل عسكريا في لبنان، ونقل له دعوة رسمية من نظيره السوري أحمد الشرع في لزيارة دمشق. كذلك التقى رئيس الدبلوماسية السورية مسؤولين لبنانيين من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف حزب الله، حيث أبدى انفتاحا على لقاء محتمل مع الحزب المدعوم من إيران مستقبلا. والتقى شيباني كذلك رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وارتباطا بالموضوع، يتعين على الجيش اللبناني بموجب الاتفاق الذي نشرت مضمونه الخارجية الأمريكية والاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وإسرائيل في واشنطن أن يستعيد سلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية بعد التحقق من نزع سلاح حزب الله، وهو ما سيتيح للجيش الإسرائيلي الانسحاب تدريجيا من الأراضي اللبنانية. ليطرح سؤال: هل ستساهم زيارة وزير الخارجية السوري ولقاءه نبيه بري حليف حزب الله في دعم جهود الدولة اللبنانية لنزع سلاح الحزب؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الكاتب السياسي اللبناني بشارة شربل.
14: أنا أعتقد أن ليس هناك أي خطوة سورية لنزع سلاح حزب الله أو للتدخل في لبنان، وأن أي مسعى لا يرقى إلى مستوى مبادرة. ما يحصل في لبنان هو المفاوضات التي حصلت في واشنطن والتي على أساسها تبنى السياسة حاليا في لبنان في هذه المرحلة. المبادرات الخارجية تبقى هامشية، ولا أعتقد أن سوريا ستتدخل في لبنان. كان هناك مخاوف من أن تتدخل عسكريا بعد الكلام الذي تحدث عنه دونالد ترامب 3 أو 4 مرات، وتوم براك سفيره في تركيا تحدث عنه 2 أو 3 عن أن سوريا ممكن تتدخل في لبنان لقمع حزب الله أو لنزع سلاحه، ولكن هذه المسألة صارت بعيدة وغير مطروحة. سوريا تريد أن تدعم الشرعية في لبنان ولا تريد أن تعيد التورط في الوحل اللبناني.
11: الكاتب السياسي اللبناني بشارة شربل متحدثا للزميل نضال شقير. أكد الوسطاء القطريون والباكستانيون إحراز تقدم في اجتماعات منفصلة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، واستنادا إلى مخرجات قمة سويسرا. هذا ودعا رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين محمد باقر قليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ السبت. في هذا سياق متصل أعلنت إسلام أباد مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مراسم التشييع. في قطاع غزة حصيلة خسائر بشرية ومادية متفاقمة خلال بعد 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وبلغت مستويات غير مسبوقة مع استمرار طواقم الدفاع المدني في أداء مهامها الإنسانية رغم الاستهداف المباشر ونقص الإمكانات. ارتفعت حصيلة القصف الروسي لأوكرانيا إلى 17 قتيلا. إلى اللقاء.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاؤوس، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تو ام اي أستراليا.

0: Crunching out the killer cuts.
1: The greatest music of our time starts now.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. Empty music. No boundaries. No rules.
3: What?
4: غريب الدنيا إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو 2ME 638 AM وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.ME.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا شو في من أخبار مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.
0: Let's add some more music.
5: Can I please have some more?
0: 2ME.
4: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين وهيدا شيء معروف جدا جدا، حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته، قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
6: ثروات الأغاني الجديدة
0: Two M E Australia.

0: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: This is Saya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius المفيد الطيب. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

حدا بروح طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

0: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.
1: زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلا, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 ل 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت, بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا, 9790-1387, وما تغير الا عند الصفدي.
2: لحظات وبتكونوا مع اخر الاخبار المحلية ومن الشرق الاوسط, كل الاخبار واجدد الاخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: الاطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض, لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك او لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027, يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع, مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلية الخاص بك.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: Maryland Dental Clinic 550 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street, 9897-222, خلف الـ KFC.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
11: إيمان الحمود.
10: فترة مسائية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية, نستهلها بنشرة الأخبار وفي أبرز عناوينها: قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في وسط دمشق, مباحثات لوزير الخارجية السوري في العاصمة اللبنانية بيروت, 1000 يوم على اندلاع الحرب في غزة, أوضاع إنسانية صعبة في القطاع, وتظاهرات في إسرائيل, وطهران تجهز لتشييع خامنئي, فيما المحادثات تستأنف بعد التشييع.
11: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. في الوقت الذي تستعد فيه سوريا لعقد أول جلسة برلمانية يوم الاثنين المقبل, وذلك غداة تسمية ثلث أعضاء مجلس الشعب من قبل الرئيس أحمد الشرع, وقع اليوم انفجار داخل أحد المقاهي في وسط العاصمة دمشق, وشهدت سيارات الأسعاف وهي تهرع إلى المكان. تفاصيل أكثر
12: معها جيرة بن عدة.
13: 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط دمشق وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية. وأكد العميد محمد خيط من قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية تشير إلى عمل تخريبي متعمد فيما لم تتبنى أي جهة المسؤولية حتى الآن. الانفجار الذي وقع خلال ساعة الذروة في شارع تجاري وسكني مكتظ أحدث حالة من الهلع والفوضى فيما سرعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين وسط طوق أمني مشدد. محافظ دمشق تعهد بمحاسبة المتورطين معتبرا أن جهات تسعى لزعزعة الاستقرار. ويعد الهجوم الأكثر دموية في العاصمة منذ تفجير كنيسة الدويلعة العام الماضي في وقت تواصل فيه السلطات جهودها لإعادة بناء المؤسسات الأمنية بعد سقوط حكم بشار الأسد.
12: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يواصل زيارته إلى بيروت، زيارة تحظى باهتمام واسع بعد أن سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على دور محتمل لدمشق في حل الإشكالية اللبنانية العالقة حول سلاح حزب الله. الشيباني طمأن الجانب اللبناني حيال نوايا دمشق، فيما أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه لن يفرط بأي جزء من أراضي لبنان. من بيروت نيكولا نصيف.
14: في زيارة هي الثانية له لبيروت منذ تشرين الأول 2025 حاملا عنوانا هو فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، جال وزير الخارجية السوري أسعد شيباني على رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام على أن يلتقي لاحقا قيادات سياسية ومراجع دينية مسيحية وإسلامية. وفيما سمع من الرئيس اللبناني رغبة في علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، اتسمت مقابلته رئيس البرلمان بطابع خاص هو أنها أول اتصال للدولة السورية الجديدة بمكون شيعي لبناني يمثله بري حليف حزب الله، فيما العداء مستحكم بين سوريا والحزب بفعل الاتهامات المساقة إليه إبان تدخله في الحرب السورية. مع ذلك حاول شيباني تقليل وطأة هذا العداء وهو يظهر انفتاح سوريا على الأفرقاء اللبنانيين بالقول إذا اقتضت المصلحة لقاء حزب الله نحن منفتحون، لكنه ركز على أنه لم يخض مع بري في موضوع الحزب بل في تعزيز العلاقات بين البلدين. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
12: أسئلة كثيرة تحيط بهذه الزيارة، لعل أهمها كيف يمكن أن تدعم جهود الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، أو هل يمكن أن تدعم الزيارة هذه الجهود؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الكاتب السياسي اللبناني بشار شربل.
15: أنا أعتقد أن ليس هناك أي خطوة سورية لنزع سلاح حزب الله أو للتدخل في لبنان، وأن أي مسعى لا يرقى إلى مستوى مبادرة. ما يحصل في لبنان هو المفاوضات التي حصلت في واشنطن والتي على أساسها تبنى السياسة حاليا في لبنان في هذه المرحلة. المبادرات الخارجية تبقى هامشية، ولا أعتقد أن سوريا ستتدخل في لبنان. كان هناك مخاوف من أن تتدخل عسكريا بعد الكلام الذي تحدث عنه دونالد ترامب 3 أو 4 مرات، وتوم باراك سفيره في تركيا تحدث عنه 2 أو 3 عن أن سوريا ممكن تتدخل في لبنان لقمع حزب الله أو لنزع سلاحه، ولكن هذه المسألة صارت بعيدة وغير مطروحة. سوريا تريد أن تدعم الشرعية في لبنان ولا تريد أن تعيد التورط في الوحل اللبناني.
12: استمعتم إلى بشارة شربل الكاتب السياسي اللبناني. تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها 1000 بعدما خلفت 10,000 من الشهداء من القتلى والجرحى ودمارا واسعا طال معظم أنحاء القطاع. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، واصلت إسرائيل عمليات القصف على مناحي متفرقة من القطاع ووسعت احتلالها إلى نحو 70% من مساحته. من غزة وسام أبو زيد.
16: بعد مرور 1000 يوم على الحرب في قطاع غزة، كشف المكتب الإعلامي الحكومي أن الجيش الإسرائيلي ألقى نحو 223,000 طن من المتفجرات على القطاع. ووفقا للإحصاءات الرسمية بلغ عدد الضحايا خلال 1000 يوم من الحرب 73,066 قتيلا، من بينهم 21,500 طفل وما لا يقل عن 12,500 سيدة. كما تشير تصدر البيانات إلى وجود أكثر من 9500 مفقود لا يزال مصيرهم مجهولا، بين من يعتقد أنهم في السجون الإسرائيلية وآخرين يرجح أن جثامينهم لا تزال تحت آلاف الأطنان من الأنقاض. كما تظهر التقارير حجم الدمار الواسع الذي خلفته الحرب بعد تدمير نحو 90% من المباني السكنية، إلى جانب استهداف معظم القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية. وعلى الصعيد الاقتصادي قدرت الخسائر المباشرة بنحو 80 مليار دولار في مؤشر يعكس حجم الدمار الشامل الذي طال مختلف مناحي الحياة في القطاع. وسام أبو زيد غزة، مونت كارلو دولية.
12: إسرائيل تحيي بدورها ذكرى مرور 1000 يوم على 7 أكتوبر وسط تظاهرات لأهالي الضحايا ودعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على حيثيات هذا الهجوم، فضلا عن إدارة حكومة بنيامين نتنياهو للأزمة. المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان يتحدث لمونت كارلو دولية عن تظاهرات اليوم.
17: هذه التظاهرات هي احتجاج على ما مر به الشعب في إسرائيل في 7 أكتوبر عام 23، بمعنى أنه لا يمكن نسيان ما مر به هذا الشعب على مدار كل 3 أعوام الماضية. هذه التظاهرات طبعا لها انعكاسات، ولكن ليس بشكل الذي يمس بمكانة نتنياهو لتشكيل الحكومة. صحيح أن شعبية نتنياهو هي متدنية في هذه الأيام لعدة أسباب، هناك عدة أسباب مثلها الاتفاقيات التي يبرمها مع المتدينين على حساب الاحتياطيين الذين يخدمون في الجيش ويحاربون، وإمكانية إعفاء كل الطلاب المعاهد من الخدمة في الجيش. هذا الأمر يثير غضب لدى الشعب في إسرائيل، وطبعا قضية مرور 1000 يوم على ما حدث في 7 أكتوبر، كل هذه الظروف لها انعكاسات سلبية على مكانة نتنياهو.
12: استمعتم إلى المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان. إلى ملف الشرق الأوسط والحرب على إيران، من المقرر أن تستأنف المحادثات إذن غير المباشرة بين واشنطن وطهران في 18 من هذا الشهر، أي بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي. الأنظار تتجه الآن نحو التشييع الحاشد الذي ستشهده إيران بحضور شخصيات بارزة من حول العالم ووسط إجراءات أمنية مشددة بعد تحذيرات من هجمات أمريكية وإسرائيلية. فايزة مصطفى،
18: رغم أن التقدم المحرز

0: إسرائيلي في شباط فبراير الماضي. وعليها دعا رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف الشعب إلى الاستجابة لما أسماه بنداء الأمة للثأر، وذلك من خلال مشاركة واسعة في مراسم الجنازة التي تنطلق السبت في طهران. ومن المرتقب حضور مسؤولين من 30 دولة، ومن الأوائل الذين أكدوا حضورهم نائب وزير الخارجية الهندي ونائب رئيس الهيئة التشريعية العليا في الصين. وتختتم مراسم التشييع في 9 من هذا الشهر بدفن خامنئي في مسقط رأسه في مدينة مشهد، مع إقامة مراسم أخرى في مدينة قم وفي العراق.
1: أسعار النفط تراجعت مع استبعاد المستثمرين خطر استئناف الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتلقيهم لمؤشرات إيجابية بشأن الملاحة في مضيق هرمز. تواصلنا الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. شنت روسيا فجر اليوم أكبر هجوم جوي على كييف منذ بدء الحرب، ملحقة أضرارا جسيمة بمبان سكنية ومتسببة بمقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وفق ما أفادت خدمات الطوارئ، فضلا عن عشرات الجرحى عقب الضربات. اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على موسكو، فيما طلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة رخصة تتيح تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وتوعد زيلينسكي قبل قليل بالرد على الهجوم الروسي في أقرب فرصة. هل يهرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التصعيد العسكري ضد كييف على حساب أزمات داخلية تعصف ببلاده؟ الدكتور خالد عزي خبير في شؤون جمهورية الاتحاد السوفيتي يجيب على سؤال ليال بشارة.
2: هذه الأحداث التي نشاهدها في ضربات عنيفة هي نتيجة الإفلات الروسي الذي يحاول تهديد بأنه يستطيع تدمير كييف ويرفض الرسالة للولايات المتحدة ولأوروبا، أعطوني ما أريد أو أنني سأستمر في هذه الحملة المنهجية الهمجية التي تؤدي إلى تدمير العاصمة الأوروبية. هناك كثير من الفيديوهات والمعلومات التي باتت تنشر قبل ضباط الجيش الروسي ويطالبون الرئيس بوتين بالتدخل لما يحدث مع الجيش، ممارسات غير صحيحة بحق الأفراد وحق المتطوعين، وبالتالي الجيش الروسي له نوع من الشخصية الخاصة التي لا تقبل بالنهاية أن تنفذ أوامر وتس صعب الجنود بالذهاب إلى الموت لقاء مجرد تعنت الرئيس بوتين.
1: استمعتم إلى الدكتور خالد عزي خبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة. ننتقل إلى أفريقيا، حيث أودى وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحياة المئات من الأشخاص حتى الآن في مؤشر مقلق دفع بالعديد من الدول حول العالم إلى اتخاذ تدابير احترازية حيال المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو ومن دول أفريقية قريبة أيضا من بؤرة التفشي. هجيرة بن عدة.
3: الوباء أودى بحياة 438 شخصا فيما بلغت الإصابات 1406 حالات وفق أحدث حصيلة رسمية أعلنتها السلطات الصحية. وباء إيبولا الذي أعلن رسميا منتصف مايو أيار الماضي سببه فيروس بونديبوغيو، وهو سلالة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج، بينما تستعد السلطات لإجراء تجارب سريرية لمكافحته. وتتركز غالبية الإصابات والوفيات في إقليم إيتوري شرقي البلاد، لكن تأكيد إصابة في مدينة كيسانغاني على بعد نحو 600 كيلومتر من بؤرة التفشي أثار قلقا واسعا بشأن تمدد العدوى. وتبين أن الحالة تعود لامرأة حامل نقلت جثتها سرا من منطقة موبوءة في وقت تحذر فيه السلطات من أن جثة من ضحايا إيبولا تبقى شديدة العدوى، خصوصا خلال مراسم الدفن التقليدية.
1: إلى ذلك قتل 16 شخصا بحادث سير وقع في جنوب غرب جنوب أفريقيا. وفي فرنسا ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الغرق إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 من حزيران يونيو الماضي. وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية وصفت هذا الرقم بالمقلق وأشارت إلى ارتباطه بموجة الحر الشديدة. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: جرحى قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في وسط دمشق. مباحثات لوزير الخارجية السوري في بيروت.

0: ألف يوم على اندلاع الحرب في غزة، أوضاع إنسانية صعبة في القطاع وتظاهرات في إسرائيل، وطهران تجهز لتشييع خامنئي، فيما المحادثات غير المباشرة مع واشنطن ستستأنف إذن بعد التشييع. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ابقوا معنا على أثير مونتي كارلو الدولية.
1: صباح الخير لكم مستمعينا راديو تؤمي أستراليا، نرجع من جديد التحية لكل اللي صاروا معنا بهالوقت على السمع واللي انضموا لمشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو. ملفات عديدة رح يتم مناقشتها، وكمان بنفس الوقت رح نضوي عليها بمشوارنا الصباحي، فبدعيكم لتكونوا معنا على السمع. أكيد خلافات سياسية حادة عم نشهدها على المستوى الأسترالي، والمنافسة عادة بتكون السياسية اللي أكيد منحب كمان ناخذ الاراء من هيدي الجهه ومن هيدا الطرف، وكمان بنفس الوقت نسمع ارائكم حولها لحتى تكونوا دائما انتم الحكم على اي قضيه، اي خبر، اي موقف سياسي يكون لكم كلمتكم وموقفكم. رايكم دائما بهمنا عبر راديو تؤمي أستراليا، حيث الكلمه والراي الحر يلي دائما نحن محافظين عليهم. الهوى لكم مستمعينا ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو حتى تعطونا تعليقاتكم وآرائكم. صباح الخير من جديد لكل اللي صاروا معنا بهالوقت.

وين ما كنتوا عم تسمعونا بأستراليا وحول العالم. أخبار البي بي سي من لندن رح نتابعها نحن وياكم بعد لحظات من الوقت لمتابعة أهم التطورات والأخبار والأحداث اللي عم تصير بالدقيقة عبر توعيمي أستراليا. خليكم معنا دقائق قليلة ومننتقل لجولتنا الإخبارية المعتادة على رأس الساعة من تابع جولة إخبارية.

0: السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. 6 قتلى و22 جريحا على الأقل في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى شعبي قرب القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق.
1: مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية.
0: ووزير الخارجية السورية يؤكد بعد لقائه عون في بيروت رفض دمشق لأي تدخل عسكري في لبنان ويعرب عن انفتاح سوريا لعقد اجتماع مع حزب الله. ومقتل 18 شخصا على الأقل في أعنف هجوم روسي على كييف بالصواريخ والطائرات من دون طيار.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب ما لا يقل عن 22 آخرين في حصيلة أولية لتفجير في مقهى قرب القصر العدلي وسط دمشق، فيما لا تزال الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات الإسعاف وفرض قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول موقع الانفجار من دون تبني أي جهة المسؤولية عن التفجير حتى الآن. مراسل بي بي سي نيوز عربي هايبار عثمان أعد التقرير التالي من موقع الحدث.
1: انفجار عنيف هز مقهى المشيرية هذا قرب القصر العدلي في منطقة الحجاز وسط العاصمة السورية دمشق. وزارة الصحة في الحكومة الانتقالية السورية أكدت وقوع عدد من القتلى والجرحى جراء هذا التفجير، فيما أكدت قوى الأمن الداخلي بأن التفجير نجم عن زرع عبوة ناسفة في هذا المقهى الذي كان مكتظا بالزبائن. إلى حد هذه اللحظة لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي هز العاصمة السورية دمشق اليوم، إلا أن التفجير يتزامن مع انطلاق محاكمات ممن تسميهم الحكومة الانتقالية السورية برموز وفلول النظام السابق، ويتزامن التفجير أيضا مع نشاط الخلايا النائمة لتنظيم ما يسمى.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: 1638 2ME Australia. كل واحد منا ما بيخلى من الهموم، ما بيخلى من المشاكل، لأنه الحياة بتالي الأمر يعني مش حلوة بدون ما يكون فيها بعض الإشكالات والمشاكل، لأنه هيدا بيعطينا التحدي بينه وبين نفسنا قديش قادرين نتخطاها. فكرمل هيك بدي ادعيكم مستمعينا لحتى نبلش نحن وياكم بيوم جديد ونهار جديد. المشاكل والهموم اللي مرقت بيوم مبارح نخليها مع يوم مبارح ونتعلم منها الدروس لحتى يكون بكل يوم في انطلاقة صحيحة، في صفحة بيضة عم نرسم عليها خطوات جديدة، فنتفائل بهالنهار اللي علينا نشكر ربنا اللي عطانا إياه لحتى يكون عنا فرصة للتجدد وللتجديد ولتخطي أي مشكلة كانت عالقة بنهار مبارح، ويكون عنا فرصة لتفكير أعمق أنه نقدر نتخطى كل الصعوبات اللي مرقت. أكيد بدي أتمنى لكم بداية نهار موفقة على كل الصعود. على 1638 أيام نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من تؤمية أستراليا.

0: العناوين. مجلس الوزراء يقرر اللجنة اللبنانية السورية ويؤكد اتفاق واشنطن إطار سياسي. الرئيس عون: المفاوضات ليست خيانة بل حرب دبلوماسية من دون دماء. رئيس الكتائب ابن بعبد: اتفاق الإطار لحظة تاريخية.
1: اللي عم بيقوس على هذا الاتفاق ما هدفه إلا ابقاء لبنان رهيني، ابقاء لبنان قاعدة عسكرية بيد إيران.
0: الشيباني: سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك. قتلى وجرحى في انفجار هز دمشق.

0: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on X.
0: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: فشل عسكري لحزب الله ضد إسرائيل أوصل إلى المفاوضات المباشرة، وفشل سياسي في إنشاء جبهة نيابية حزبية قيادية لإسقاط الاتفاق الإطار مع إسرائيل وصلت إلى حد محاولة المس بالمؤسسة العسكرية. فشلان قادران أن يعرقلا تنفيذ مندرجات الاتفاق، سواء لجهة تسهيل عمل الجيش في المناطق النموذجية وبالأخص لجهة تطبيق قرار حصر السلاح، لكنهما غير قادرين على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. رئيس المجلس نبيه بري مستاء من الاتفاق، لكن ليس لدرجة التهور ومساعدة حزب الله على إنشاء جبهة المواجهة، وقد عبر عن تمايزه باقتراح مظلة أمريكية سعودية إيرانية للتسوية، معلنا استعداده لتسوية بشأن اتفاق الإطار إذا كان الجانب الآخر مستعدا أيضا، قاصدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما نقل عن مصادر المختارة أن الوزير السابق وليد جملاط غير مستعد للركوب في أي جبهة يكون هدفها إسقاط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما توصلت إليه من نتائج، رغم اعتراضه على بعض بنود اتفاق الإطار. بالتوازي، رئيس الجمهورية أكد أن المفاوضات ليست خيانة بل حرب دبلوماسية من دون دماء، ومن يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في مسار التفاوض، ولن نفرط بأي شبر من أرض لبنان. وقال عون إن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري إلى لبنان تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل في لبنان. إذن صفحة جديدة فتحت في العلاقة اللبنانية السورية مع جولة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في يومها الأول على كبار المسؤولين، وتأكيد على العلاقات الأخوية القائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. كل التفاصيل مع مجد لينعيد.
1: في إطار تحرك سياسي يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، اندرجت زيارة ثانية التي يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان. ونقل في زيارته التي استهلها من بعبدة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق. رئيس الجمهورية أكد لضيفه أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين، وأبدى رئيس الجمهورية حرصه على استقرار سوريا ولبنان، كما وأعرب عن ارتياحه للتنسيق في ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وما هو مسيء لأمن البلدين. وأشار الرئيس عون إلى أن نظيره السوري أكد له أن سوريا ستكون إلى جانب جميع اللبنانيين. المحطة الثانية للشيباني كانت في عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعقب اللقاء أشار إلى أن البحث تناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، نافيا أن يكون ملف حزب الله قد طرح، وأضاف للقاء مع حزب الله اليوم، لكننا منفتحون على هذا الموضوع مستقبلا إذا اقتضت المصلحة. وفي محطته الثالثة التقى الشيباني رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم التوقيع على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع لبنان. الرئيس سلام أكد عقب التوقيع على أن هدف اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين
2: في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية. نحن كنا اتفقنا بسوريا وتم تشكيله هو مجلس أعمال لبناني سوري، واللي حينعقد قريبا اجتماعه بسوريا.
1: الشيباني نقل في المؤتمر الصحفي المشترك الموقف السوري من اتفاق الإطار،
3: يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأيضا يرفض جميع عمليات القصف والتهجير الذي أيضا أصابت الشعب اللبناني في الفترة الأخيرة. هذا الموقف ثابت ونحن ملتزمون به. موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار، ولكن نريد أيضا أن يكون هذا الإطار وهذا النقاش بجو هادئ وبجو يضع المصلحة اللبنانية أولا، ولا يكون هروبا من يعني مساحة من الضغط أو مشهد معين في يشهده الجنوب اللبناني ونذهب به إلى تفاهمات سريعة قد لا تؤدي إلى إيقاف الحرب أو لا تؤدي إلى استقرار مستدام. ما نريده في أي مسار سياسي أو ندعمه أيضا من الجانب اللبناني أن يكون أي نقاش أو أي مبادرة أو أي محطة تراها لبنان أنها مصلحة تصب في استقرار مستدام للبنان ولا يكون فقط يعني مسكنات أو مهدئات ومن بعد ذلك يؤثر على الجانب اللبناني أو حتى على المحيط اللبناني المجتمعي وما إلى ذلك.
1: سجل في اليوم الأول من زيارة الشيباني سلسلة لقاءات مع نظيره اللبناني يوسف رجي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي أشار إلى أن لبنان سيبقى متضامنا ومتعاونا مع سوريا والدول العربية بعيدا عن المحاور. الشيباني التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي لفت إلى أنه علينا فتح صفحة جديدة من العلاقات.
4: للبعض في داخل اللبناني الذين لم يفهموا بعض أو لا يريدوا أن يفهموا بأن نظام البائد انتهى وبأن نظام بشار الأسد انتهى هذا أمر غريب. هناك بعض الناس ربما لهم علاقات سابقة مع نظام بائد هم ونظام البائد انتهى. علينا أن نفتح علاقات جديدة سياسية اقتصادية وأيضا استراتيجية مع سوريا.
1: من كليمنسو توجه الشيباني إلى بيت الكتائب المركزي في الصيفي والتقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وأشار الشيباني ردا على سؤال لصوت لبنان أنه لم يتم التطرق إلى أي مبادرة تتعلق بسلاح حزب الله.
5: سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك وكدولة لها سيادة وأيضا إن كان هناك مشكلة فيتم التشاور فيها بشكل مشترك وتقاد المشكلة اللبنانية بجهود لبنانية وبقيادة لبنانية كما تقاد الأمور السورية بقيادة سورية وأيضا برؤية سورية.
1: النائب سامي الجميل أكد أن الكتائب تتطلع إلى فتح صفحة جديدة تعزز التعاون بين البلدين.
6: نتمنى أنه عم ينفتح بين البلدين صفحة جديدة مبنيين على مبدأين، المبدأ الأول الاستقلال السياسي والمبدأ الثاني التكامل الاقتصادي والتعاون بين البلدين وبين الشعبين، الاعتراف المتبادر بالخصوصية والاعتراف باستقلال وسيادة كلا البلدين وبنفس الوقت العمل المشترك من أجل مصلحة البلدين.
1: الشيباني التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مقره في معراب قبل أن يتوجه إلى طرابلس. مجدولين عيد، صوت لبنان.
7: Andrew Kalipas with the latest. Emergency workers in Venezuela have celebrated the rescue of a man who'd been trapped in the rubble of a building flattened by last week's earthquakes. The 44-year-old security guard had spent more than a week buried in the debris until he was extracted this morning, to the cheers of emergency crews who'd worked for 3 days to rescue him from the collapsed shopping mall in the coastal town of La Guaira. Authorities say almost 2,300 people have been killed by the earthquakes, while more than 40,000 remain unaccounted for. Ukrainian officials say at least 20 people have been killed in a massive Russian missile and drone attack on Kyiv. City authorities have accused Moscow of targeting civilians with residential buildings, a hotel, and an ambulance station among the targets hit. The Ukrainian Air Force says Russia launched nearly 500 drones and 74 missiles in one of its most intense barrages of the war. Independent MP Andrew Wilkie has accused Prime Minister Anthony Albanese of personally standing in the way of a gambling advertising reform. The federal government has introduced legislation to Parliament which aims to restrict gambling ads during certain times of the day on TV, radio and digital platforms. It's had a mixed reaction, including from some Labour MPs who say the measures don't go far enough. The Vatican has excommunicated priests and lay Catholics of a breakaway conservative group that ordained bishops without Pope Leo's approval. The Society of St. Pius X celebrates the ancient Latin Mass and opposes the modernizing reforms of the Catholic Church, which it considers to be rife with heresies and errors. ABC News.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي. 2ME

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222، خلف الKFC.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك.
9: TMA Australia News.
10: ABC News.
11: Andrew Kaloubis with the latest. Emergency workers in Venezuela have celebrated the rescue of a man who'd been trapped in the rubble of a building flattened by last week's earthquakes. The 44-year-old security guard had spent more than a week buried in the debris until he was extracted this morning, to the cheers of emergency crews who'd worked for 3 days to rescue him from the collapsed shopping mall in the coastal town of La Guaira. Authorities say almost 2,300 people have been killed by the earthquakes, while more than 40,000 remain unaccounted for. Ukrainian officials say at least 20 people have been killed in a massive Russian missile and drone attack on Kyiv. City authorities have accused Moscow of targeting civilians, with residential buildings, a hotel, and an ambulance station among the targets hit. The Ukrainian Air Force says Russia launched nearly 500 drones and 74 missiles in one of its most intense barrages of the war. Independent MP Andrew Wilkie has accused Prime Minister Anthony Albanese of personally standing in the way of a gambling advertising reform. The federal government has introduced legislation to Parliament which aims to restrict gambling ads during certain times of the day on TV, radio and digital platforms. It's had a mixed reaction, including from some Labour MPs who say the measures don't go far enough. The Vatican has excommunicated priests and lay Catholics of a breakaway conservative group that ordained bishops without Pope Leo's approval. The Society of St. Pius X celebrates the ancient Latin Mass and opposes the modernizing reforms of the Catholic Church, which it considers to be rife with heresies and errors. ABC News.

0: مساء الخير. في نشرة الليلة: العلاقات اللبنانية السورية عنوان لقاءات الشيباني في بيروت، انفجار في دمشق 5 قتلى و20 جريحا، الهاجس الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى إيران.
1: نشرة أخبار 8 من الـ LBCI مع ندى أندراوس وماريو عبود.
2: مساء الخير. فرضت زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني لبنان نفسها حدثا أولا على كل المستويات. الزيارة جاءت في توقيت دقيق بعد اتفاق واشنطن، وفي ظل شرخ لبناني على هذا الاتفاق، وفي تعدد القراءات لدور سوريا في لبنان. العلاقات اللبنانية السورية محور الجولة الموسعة. في هذا الإطار رصد اللقاء بين الوزير الشيباني ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحسب الصور الموزعة يبدو أن اللقاء كان ثنائيا بين بري والشيباني، ما يعطي انطباعا أنه كان مميزا عن سائر اللقاءات. الجدير ذكره أن العلاقة بين الرئيس بري والنظام السوري أيام بشار الأسد سدتها البرودة إلى درجة القطيعة، وكانت الرسالة السورية الأبرز للرئيس بري نتائج الانتخابات البلدية في بعلبك الهرمل التي جاءت مغايرة لتوقعات أمل، وكل ذلك بضغوط سورية على لوائح أمل لمصلحة حزب الله. هل تكون الزيارة بداية تأسيس لعلاقات سوية بين لبنان وسوريا تطوي العلاقة السابقة بسوريا الأسد؟ التطورات المقبلة تجيب على هذا السؤال، وهي تطورات لا تتوقف عند المواقف وحسب، بل هي مرتبطة بالجغرافيا والحدود والممرات. ومن أبرز محطات الشيباني في لبنان زيارته مدينة طرابلس بما تحمله من رسائل سياسية وغير سياسية. وفي وقت كان الوزير الشيباني يجول في بيروت، دوى انفجار في دمشق أسفر عن 5 قتلى و20 جريحا. وتأتي جولة الشيباني في وقت يتصاعد الجدال والنقاش في بيروت على خلفية اتفاق واشنطن، وهذا الجدال مرشح لمزيد من الاحتقان من دون أن يتحدد مداه. لكن البداية من جولة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومحطتها.
3: ليس تفصيلا أن يحل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ضيفا في عين التينة، فاللقاء هو الأول مع الرئيس نبيه بري منذ سقوط نظام الأسد، تكمن أهميته فيما يمثله بري في أوساط ثنائي أمل حزب الله. في الشكل أعطت صورة تطمينات إلى الطائفة الشيعية حول الانفتاح السوري على كافة المكونات. وبحسب مصادر الثنائي للـ LBCI، اللقاء يتم بعد رسائل سورية تؤكد على طي الصفحة الماضية مع حزب الله، وبعد دور لعبته تركيا في إطار تبادل التطمينات بين الجانبين. هذه الإشارات مجتمعة ترى فيها المصادر مقدمة لاحتمال بناء علاقة مباشرة مع حزب الله.
4: اللقاء اليوم مع دولة الرئيس نبيه بري لقاء ممتاز جدا، وأيضا يصب في صالح العلاقات السورية اللبنانية. لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع أيضا الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين فبالتأكيد.
5: تبدلت الهواجس
4: يعني النقاشات اليوم هي نقاشات كيف نطور التعاون بين سوريا ولبنان، لم يتم تناول هذا الأمر.
3: إذن ما الذي حمله الشيباني إلى لبنان؟ تتقاطع مصادر المقرات التي زارها من بعبدة إلى السراي الحكومي فاكليمانسو الصيفي بأنه لم يحمل مبادرة لحصر سلاح حزب الله ولم يبحث في مسألة السلاح. فسوريا الجديدة أبدت تأييدها لقرارات الحكومة اللبنانية ببسط سلطتها، ووزير خارجيتها أكد ما سبق أن أكده الرئيس أحمد الشرع بعدم وجود نية للتدخل العسكري في لبنان. ما تريده سوريا هو علاقة سوية مع لبنان من دولة إلى دولة، لأن المصالح مشتركة إن كان على صعيد ضبط الحدود ومنع تهريب البشر والبضائع والسلاح، وهو ما ركز عليه البحث مع رئيس الجمهورية، أو على صعيد الانفراجات الاقتصادية المأمولة، أو إن كان على صعيد الخطر المشترك الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي لجنوب سوريا وجنوب لبنان. خطر بحثه وليد جملاط في آخر لقاء مع الشرع في معلومات الـ LBCI، معتبرا أن المخطط الإسرائيلي يستوجب التنسيق بين لبنان وسوريا لا سيما مع الرئيس بري.
5: موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار. ما نريده في أي مسار سياسي أو ما ندعمه أيضا من للجانب اللبناني أن يكون أي نقاش أو أي مبادرة أو أي يعني محطة تراها لبنان أنها مصلحة تصب في استقرار مستدام للبنان، ولا يكون فقط يعني مسكنات أو مهدئات ومن بعد ذلك يؤثر على الجانب اللبناني أو حتى على المحيط اللبناني المجتمعي.
6: ما بين العلاقة المتوازنة والمقبولة والموضوعية مع سوريا وبين اتفاق قد يؤدي في بنا الى أسوأ من 17 ايار، لا افضل العلاقه المتوازنه والركيزه والمعقوله مع سوريا.
3: سياسه مد اليد عبر عنها الشيباني بلقاءات لم تشمل فقط قوى سياسيه على خصومه مع النظام السابق، وانما مختلف المكونات الطائفيه، ولاقها لبنان بالمطالبة بعلاقات من دولة إلى دولة.
7: أهم شيء فيهم يعملوا مع لبنان هو نفس السياسة اللي متبعينها من وقت ما وصلوا على السلطة لهلا. لبنان دولة سيدة حرة مستقلة متعاطة مع هالأساس، ومن جهة تانية إنه بدنا بقى يطلعوا النفوذ الإيراني من لبنان.
8: هذا الحزب يلي قدم آلاف الشهداء بمواجهة نظام الأسد يلي حاول يحط إيده على لبنان عم بيستقبل اليوم سوريا الجديدة يلي بنتمنى أنه تكون عم ينفتح بين البلدين صفحة جديدة مبنيين على مبدأين: المبدأ الأول الاستقلال السياسي، والمبدأ الثاني التكامل الاقتصادي.
3: توجه توج بالتوقيع على إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية في السراي الحكومي من قبل الرئيس سلام والشيباني.
9: التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة من لجان عليا مشتركة، وهي بتضم الوزراء المعنيين. إن شاء الله كمان تلتقي قريبا مع الوزراء المختصين لتوقيع ما هناك من مذكرات تفاهم أو من اتفاقيات ممكن يتم إعدادها.
3: توقيع سينهي حقبة المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي شكل رمزا للوصاية على مدى 34 عاما، وسيفتح باب التنسيق الرسمي بين الدولتين على كافة المستويات، ويضع الخطوط على عريضة لاتفاقيات مشتركة قائمة على الندية والمصالح المشتركة.
0: مصدر متابع للقاء بري الشيباني أكد للـ LBCI أن اللقاء كان صريحا وحبيا وشفافا، جرى خلاله تقييم المرحلة السابقة، حيث أكد الرئيس بري على أن سوريا تبقى العمق الطبيعي للبنان. كذلك أبدى الجانب السوري تقديره لموقف الرئيس بري خلال الحرب السورية، إذ أن حركة أمل لم تنخرط في العمل العسكري في سوريا، كما أبدى انفتاحه على كافة المكونات اللبنانية.
2: وزير الخارجية السوري الذي اجتمع بعدد من الشخصيات السياسية خاص مدينة طرابلس بزيارة، حيث استقبله أبناء المدينة بحفاوة. ومن طرابلس تنضم إلينا الزميلة يارا درغام مباشرة. يارا، كيف يمكن وصف استقبال الوزير الشيباني لطرابلس؟
10: مساء الخير ماريو وندى. إذن كما ذكرت، أنا والزميل روني حوات ويحيى حبشيتي وأيضا عيد موجودين بمدينة طرابلس بشمال لبنان بانتظار وصول وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، يلي بعد لحظات حسب ما علمنا ممكن أن يكون عم يوصل. وتتحضر مدينة طرابلس لاستقباله في هذه الزيارة التي خاصة بها هذه المدينة. ممكن عم نقدر نشوف على الشاشة هلأ إن كان بمنطقة البحصاص أو عند بعض الساحات في عدد كبير من العالم اللي جمعوا حاملين لافتات دعما لسوريا أو حتى استقبالا لوزير خارجيتها أسعد الشيباني. إذن أيضا لابد من ذكر أنه الشيباني رح يكون عم يلتقي مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام بدار الفتوى تحديدا مطرح ما نحن موجودين، بحضور عدد كبير من فعاليات المدينة إن كان السياسيين أو الدينيين. وحسب ما علمنا وصل منذ بعض الوقت نائب رئيس الحكومة طارق متري وعدد من نواب المنطقة، إن كان إيهاب مطر، أشرف فيفي وغيرهم من الشخصيات السياسية اللي وصلت وعم توصل كل شوي ليكونوا عند الساعة الساعه 8:30 عم بيلتقوا مع وزير خارجيه سوريا، وهي الزياره الاولى اللي فينا نقول عنها هي الزياره الاولى الموسعه اللي عم تقوم فيها شخصيه سوريه لعدد من الشخصيات اللبنانيه. اذا هيدي هي الصوره من امام دار الفتوى، شفنا انتشار امني كثير كبير ان كان لقوى الامن او للجيش اللبناني بانتظار وصول وزير خارجيه سوريا اسعد الشيباني، وايضا في تجمعات شعبيه بقلب مدينه طرابلس.

0: كبرى وشافوا أنه فصل لبنان عن سوريا هو تجزئة استعمارية فرنسية بريطانية لبلاد الشام. هون بيطلع معنا أهم رقم بالقصة كلها. من سنة 1920 ولغاية 2008، يعني 88 سنة متواصلة، سوريا ما بادلت لبنان تمثيل دبلوماسي رسمي، ولا سفارة ولا سفير، وهيدا مش تفصيل بروتوكولي، هيدا انعكاس مباشر لكون دمشق ولعقود طويلة ما كانت معترفة ضمنيا بلبنان كدولة مستقلة كاملة السيادة، حتى قبل ما نوصل لحقبة حافظ الأسد وابنه بشار. وهون كانت الذروة بعدم الاعتراف بلبنان، وصاية وإدارة مباشرة من العام 1976 فرض دخول الجيش السوري إلى الأراضي اللبنانية. ورغم انسحاب الجيش السوري بنيسان 2005، ظل النفوذ السياسي السوري حاضر بأشكال مختلفة لسنوات من بعدها. بين لبنان وسوريا كان في محطة وحيدة عكس التيار ب 25 أدار 1959 بلقاء الخيمة عند الحدود بين الرئيس فؤاد شهاب والرئيس جمال عبد الناصر يلي كان رئيس الجمهورية العربية المتحدة. قدر الرئيس شهاب يفرض مبدأ الحدود المصانة والسيادة المتساوية وياخذ اعتراف ضمني من أقوى زعيم عربي بوجود لبنان ككيان منفصل. بس من ناحية تانية لازم نقول إنه هالاعتراف كان شخصي وسياسي بين شهاب وعبد الناصر، لأنه ما انعكس اعتراف مؤسساتي أو دبلوماسي رسمي. اليوم بسوريا في نظام جديد برئاسة أحمد الشرع، فهل مسألة الاعتراف بلبنان رح تبقى موقف سياسي متبدل أو رح يصير واقع ثابت بترسموا الحدود والمصلحة الاقتصادية المشتركة؟ الجواب هالمرة كمان مش بإيد لبنان لحاله.
1: وفي سوريا قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى قرب القصر العدلي وسط دمشق وفق ما أفادت السلطات السورية، ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يعد الأكثر دموية في دمشق منذ انفجار انتحاري استهدف كنيسة في حي الدويلعة قبل عام وأسفر عن 25 قتيلا، في حين تعهدت السلطات السورية بأن ينال المرتكبون جزاءهم.
2: تتابعون بعد الفاصل. سلام، اتفاق الإطار.

0: صباح الخير لكل مستمعي راديو أوتو أمي أستراليا، كل اللي عم بيرافقونا بهالوقت. رح نكون نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار من أستراليا، وأيضا جولتنا بتكون مع أخبار لبنان والعالم. خليكم معنا على السماء برفقة راديو أوتو أمي أستراليا. رح نحكي كتير اليوم عن عدة مواضيع بالنسبة لعملية التحقيقات مع الأيكاك اللي عم تطال شخصيات، وكمان اليوم ذكر أسماء مسؤولين كبار بهالتحقيق. ولكن كان في هونيك مفارقة بين التحقيقات يلي كانت بفترة سابقة والتحقيقات اللي عم تكون اليوم. هلا بقيت التحقيقات السابقة للأيكاك اللي طالت بعد الشخصيات السياسية من حزب العمال بشكل سري، ولكن اليوم عم بيكون العكس، عم بيكون في أسماء عم تطلع للعلن، وهيدا الأمر ضمن التحقيقات يلي ممكن تأثر على مناصبهم وعلى مستقبلهم السياسي. منحكي تفاصيل أوفى بسياق مشوارنا هيدا، بالإضافة كمان لزيادة تعريفة التول بالسيتي، فهيدا الأمر اللي رح يأثر بشكل كتير كبير كمان على السائقين. رح ننتقل فورا للبنان بهالأثناء ونكون مباشرة على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا مع زميلتنا ماريا منصور لمتابعة زيارة وزير الخارجية السوري للبنان وما حملته هذه الزيارة. ماريا يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي لألي كلود ولكل مستمعينا بأستراليا ومؤي مكان عم يسمعونا، بونجورين.
0: شكرا لك ماريا من استديو تؤمي وميسات، عم تابع معك اليوم زيارة وزير الخارجية للبنان ما وما حملته هذه الزيارة. ياريت هيك تحطينا بإطار أجواءها، وهل أعطيت تطمينات نوعا ما للبنانيين من بعد الحديث والجدل على دخول سوريا للبنان؟
1: صراحة هيدي فينا نقول أول زيارة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد شيباني لبيروت من وقت تشكيل السلطة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبالتالي أكيد إلها رمزية سياسية كبيرة لأنها بتفتح صفحة جديدة بالعلاقة بين البلدين. هلا أبرز الملفات منشوف أنه كانت عن إعادة بناء العلاقات، إعادة بناء العلاقات يعني بين لبنان وسوريا، وهيدا كان العنوان الأساسي. وكمان يوسف راجي وصف العلاقة الجديدة بأنها قائمة على الاحترام طبعا المتبادل، سيادة كل دولة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. هيدا أكيد تغيير واضح عن طبيعة العلاقة بين البلدين من العقود الماضية.
0: نعم نعم. ما هي أهم المحطات اللي كانت للوزير الخارجية أسعد الشيباني؟ يعني حسب معرفنا كمان كان له محطات لرؤساء أحزاب، مش بس يعني عم بتكون على مستوى رؤساء المؤسسات اليوم الحكومية عنا بلبنان.
1: ايه طبعا، هلأ كمان من أول ما إجا مرق على يعني صار عن عملوا له أول شيء استقبال شعبي كبير. صار في هلأ كمان في بالساعات الماضية استقبال شعبي لوزير الخارجية السوري بساحة النور بطرابلس شمال لبنان، وعدد هائل من العالم كمان. كمان زيارته يعني إلى بيروت تناولت كل العلاقات السياسية والاقتصادية وحتى الربط الكهربائي بين سوريا ولبنان.
0: نعم.
1: منشوف نواف سلام كمان كيف بيأكد أنه ما في حاجة يعني للإجابة عن التساؤلات بشأن احتمالية التدخل العسكري السوري بلبنان بعد نفي الرئيس أحمد الشرع.
0: نعم.
1: فأكيد عم نشوف كمان عم نشوف يعني شوية تطمينات، وهيدا يمكن شيء إيجابي معقول يصير للبنان.
0: صحيح. صحيح،
1: يعني مش فاقدين نحن بالشغل.
0: نعم، هيدا الشيء فعلا بيعطي هيك نوعا ما تطمين للبنانيين من خلال يعني ما ذكروا سابقا الرئيس احمد الشرع، واللي اجى بعد تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي عملت هيك ضجه اعلاميه كبيره وخوف وقلق عند اللبنانيين. لكن كان في ملفت كلمه قالها وزير الخارجيه أسعد الشيباني عن أنه في أنه إذا كانت في هناك احتمالية الجلوس مع حزب الله، فهذه النقطة يلي كمان طرحت علامة استفهام حول يعني كمان ممكن تؤدي إلى مزيد من تحسين العلاقات يعني بين لبنان وسوريا، فكيف بتشوفي؟
1: مزبوط،
0: هيدا اللي أكثر شيء لفت الأنظار يعني كمان في هذه الزيارة.
1: هلأ هو بيّن انفتاح يعني على التواصل مع كل المكونات اللبنانية بما فيها حزب الله اللي إذا اقتضت المصلحة أكيد مؤكد أنه سوريا ما رح تكون إلى جانب طرف ضد آخر، وأنه هم الوحيد هو استقرار لبنان. فكمان قال كمان منشوف بري كيف أضاف أنه الخطر الإسرائيلي عم بيشكل هم مشترك إن كان للبنان أو لسوريا اثنيناتهم، خصوصي مع استمرار التوغلات والاحتلال، وشدد على أهمية التنسيق ليواجهوا هالتحديات المشتركة، لأنه على الاثنين إذا بديك على لبنان وعلى سوريا فيمكن في ضرورة لهيدا التناسق مع بعض. وهلأ بالنهاية كل الأنظار أكيد رح تكون على الخطوات العملية، لأنه نجاح هيدا المسار بيتوقف على ترجمة هيدا الكلام لتعاون ونفعل بين البلدين لنشوف
0: مزبوط.
1: شو حيصير على الأرض.
0: نحن بنأمل أنه هالعلاقات ترجع إلى أفضل ما كانت عليه سابقا على أيام النظام البائد، فمنتمنى تكون صفحة جديدة مع احترام سيادة البلدين، يعني هيدي الشغلة، لأنه خاصة نحن بالقرب الجغرافي يعني مفروض يكون في هونيك علاقات جيدة لمصلحة البلدين، فهيدا الشيء اللي بنأمله. ماريا بدي أشكرك أكيد على هذه المتابعة، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. أكيد منتابع معك من استوديو تؤمي ومايسات ضمن برنامجك مع المونيك شو. شكرا لك، يعطيكي ألف عافية، أمسيتك سعيدة.
1: بشكرك، يعطيك ألف عافية، نهارك حلو يا رب.
0: شكرا، كنا على الهواء مع زميلتنا ماريا منصور من استوديو تؤمي ومايسات من بيروت. خليكم معنا برفق تؤمي مع استراحة قصيرة، ومن بعدها منتابع مع جولتنا الإخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. خليكم معنا وتابعونا.
2: Get the news first from 2ME.
3: نصيحتي لكم أكيد
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
11: اتفاق الإطار. مساء الخير لبنوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعاده.

0: العناوين. مجلس الوزراء يقرر اللجنة اللبنانية السورية ويؤكد اتفاق واشنطن إطار سياسي. الرئيس عون: المفاوضات ليست خيانة بل حرب دبلوماسية من دون دماء. رئيس الكتائب ابن بعبدة: اتفاق الإطار لحظة تاريخية.
1: اللي عم بيقوس على هذا الاتفاق ما هدفه إلا ابقاء لبنان رهينة، ابقاء لبنان قاعدة عسكرية بيد إيران.
0: الشيباني: سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك. قتل وجرح في انفجار هز دمشق. فشل عسكري لحزب الله ضد إسرائيل أوصل إلى المفاوضات المباشرة، وفشل سياسي في إنشاء جبهة نيابية حزبية قيادية لإسقاط الاتفاق الإطار مع إسرائيل وصلت إلى حد محاولة المس بالمؤسسة العسكرية. فشلان قادران أن يعرقلا تنفيذ مندرجات الاتفاق، سواء لجهة تسهيل عمل الجيش في المناطق النموذجية وبالأخص لجهة تطبيق قرار حصر السلاح، لكنهما غير قادرين على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. رئيس المجلس نبيه بري مستاء من الاتفاق، لكن ليس لدرجة التهور ومساعدة حزب الله على إنشاء جبهة المواجهة، وقد عبر عن تمايزه باقتراح مظلة أمريكية سعودية إيرانية للتسوية، معلنا استعداده لتسوية بشأن اتفاق الإطار إذا كان الجانب الآخر مستعدا أيضا، قاصدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما نقل عن مصادر المختارة أن الوزير السابق وليد جنبلاط غير مستعد للركوب في أي جبهة يكون هدفها إسقاط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما توصلت إليه من نتائج، رغم اعتراضه على بعض بنود اتفاق الإطار. بالتوازي، رئيس الجمهورية أكد أن المفاوضات ليست خيانة بل حرب دبلوماسية من دون دماء، ومن يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في مسار التفاوض، ولن نفرط بأي شبر من أرض لبنان. وقال عون: إن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري إلى لبنان تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل في لبنان. إذن صفحة جديدة فتحت في العلاقة اللبنانية السورية مع جولة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في يومها الأول على كبار المسؤولين، وتأكيد على العلاقات الأخوية القائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. كل التفاصيل مع مجد لينعيد.
2: في إطار تحرك سياسي يهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، اندرجت زيارة ثانية التي يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان. ونقل في زيارته التي استهلها من بعبدة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق. رئيس الجمهورية أكد لضيفه أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين، وأبدى رئيس الجمهورية حرصه على استقرار سوريا ولبنان، كما وأعرب عن ارتياحه للتنسيق في ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وما هو مسيء لأمن البلدين. وأشار الرئيس عون إلى أن نظيره السوري أكد له أن سوريا ستكون إلى جانب جميع اللبنانيين. المحطة الثانية للشيباني كانت في عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعقب اللقاء أشار إلى أن البحث تناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، نافيا أن يكون ملف حزب الله قد طرح، وأضاف للقاء مع حزب الله اليوم، لكننا منفتحون على هذا الموضوع مستقبلا إذا اقتضت المصلحة. وفي محطته الثالثة التقى الشيباني رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم التوقيع على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع لبنان. الرئيس سلام أكد عقب التوقيع على أن هدف اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين.
3: في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية نحن كنا اتفقنا بسوريا وتم تشكيله هو مجلس أعمال لبناني سوري واللي حينعقد قريبا اجتماعه بسوريا.
2: الشيباني نقل في المؤتمر الصحفي المشترك الموقف السوري من اتفاق الإطار.
4: يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وأيضا يرفض جميع عمليات القصف والتهجير الذي أيضا أصابت الشعب اللبناني في الفترة الأخيرة. هذا الموقف ثابت ونحن ملتزمون به. موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار، ولكن نريد أيضا أن يكون هذا الإطار وهذا النقاش بجو هادئ وبجو يضع المصلحة اللبنانية أولا ولا يكون هروبا من يعني مساحة من الضغط أو مشهد معين في يشهده الجنوب اللبناني ونذهب به إلى تفاهمات سريعة قد لا تؤدي إلى إيقاف الحرب أو لا تؤدي إلى استقرار مستدام. ما نريده في أي مسار سياسي أو ما ندعمه أيضا من للجانب اللبناني أن يكون أي نقاش أو أي مبادرة أو أي محطة تراها لبنان أنها مصلحة تصب في استقرار مستدام للبنان ولا يكون فقط يعني مسكنات أو مهدئات ومن بعد ذلك يؤثر على الجانب اللبناني أو حتى على المحيط اللبناني المجتمعي وما إلى ذلك.
2: سجل في اليوم الأول من زيارة الشيباني سلسلة لقاءات مع نظيره اللبناني يوسف رجي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي أشار إلى أن لبنان سيبقى متضامنا ومتعاونا مع سوريا والدول العربية بعيدا عن المحاور. الشيباني التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي لفت إلى أنه علينا فتح صفحة جديدة من العلاقات.
5: للبعض في داخل اللبناني الذين لم يفهموا بعض أو لا يريدوا أن يفهموا بأن نظام البائد انتهى وبأن نظام بشار الأسد انتهى، هذا أمر غريب. هناك بعض الناس ربما لهم علاقات سابقة مع نظام بائد، هم والنظام البائد انتهوا. علينا أن نفتح علاقات جديدة سياسية اقتصادية وأيضا استراتيجية مع سوريا.
2: من كليمنسو توجه الشيباني إلى بيت الكتائب المركزي في الصيفي والتقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وأشار الشيباني ردا على سؤال لصوت لبنان أنه لم يتم التطرق إلى أي مبادرة تتعلق بسلاح حزب الله.
6: سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك وكدولة لها سياسة، وأيضا إن كان هناك مشكلة فيتم التشاور فيها بشكل مشترك وتقاد المشكلة اللبنانية بجهود لبنانية بقيادة لبنانية كما تقاد الأمور السورية بقيادة سورية وأيضا برؤية سورية.
2: النائب سامي الجميل أكد أن الكتائب تتطلع إلى فتح صفحة جديدة تعزز التعاون بين البلدين.
7: نتمنى أنه عم ينفتح بين البلدين صفحة جديدة مبنيين على مبدأين، المبدأ الأول الاستقلال السياسي والمبدأ الثاني التكامل الاقتصادي والتعاون بين البلدين وبين الشعبين، الاعتراف المتبادل بالخصوصية والاعتراف باستقلال وسيادة كلا البلدين وبنفس الوقت العمل المشترك من أجل مصلحة البلدين.
2: الشيباني التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مقره في معراب قبل أن يتوجه إلى طرابلس. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: واجتمع الشيباني أيضا مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. تفاصيل اللقاء مع جوزيفين أبي غصن.
8: نصف ساعة دام اللقاء بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني والوفد المرافق، وخرج بعده الشيباني ليؤكد على الدور الذي لعبه المكون المسيحي في كل من سوريا ولبنان لتحقيق الاستقرار في البلدين.
9: شرفنا بزيارة صاحب الغبطة، نحن اليوم في هذا المكان لنؤكد على أن على وجوب انتشار السلام بين الشعوب والتعايش وأيضا ربط العلاقات الاجتماعية وأيضا علاقات التعايش بين الشعب السوري والشعب اللبناني. هناك من المكون المسيحي في سوريا والمكون المسيحي في لبنان مكونان لهم بصمة كبيرة جدا في استقرار البلدين وأيضا بصمة تاريخية تعود لمئات السنين.
8: البطريرك الراعي ينتقل إلى المقر الصيفي في الديمان السبت المقبل. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان بكركي.
0: زيارة دعم لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى بعبدة يشدد فيها على أن ما ينص عليه اتفاق الإطار هو تطبيق للقانون والدستور، ومن ينتقده يهدف إلى إبقاء لبنان قاعدة عسكرية بيد إيران. التفاصيل مع مروان الأدوم.
10: وفد كتائبي موسع في قصر بعبدة برئاسة النائب سامي الجميل للتعبير عن دعم حزب الكتائب بالمسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة لاستعادة قرار الدولة وسيادتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي. وهذا ما فنده رئيس الكتائب في كلمته مؤكدا أن من يرفض هذا الإطار لا يريد الانسحاب الإسرائيلي ولا يريد قيام الدولة من أجل الأبقاء على سلاحه وعلى الحرب وعلى محاولة هيمنته على الدولة اللبنانية.
1: بتمنى بالأخص أصحاب النوايا الطيبة ما ينظروا على هذا الاتفاق من منظار أنه عبالي أنا فرجي أنه بفهم أكثر من غيري وعبالي هيك لاقي شي صغرة شي محل تأحكي عنها، إنما من منظار أهمية اللحظة التاريخية اللي نحن موجودين فيها وأهمية هذا الاتفاق بالأساس تبعه. خلينا نذكر بالأساس ويعرف اللي عم بينظر بشو عم بيدق. شو هو هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق عم بيعمل ثلاث اشياء. اول شيء عم بيحط اطار لانسحاب اسرائيل من لبنان. ثاني شيء عم بيحط اطار لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية. والشيء الثالث انه عم بيعمل هالشغلتين من دون حرب. فيلي ما بده هذا الاتفاق يا بده اسرائيل تبقى بجنوب، يا بده انه حزب الله يحافظ على سلاحه ويتبقى الدولة رهينة، او بده الحرب تكمل. يلي ما بده هالثلاثة بده يدعم هذا الاتفاق لانه ما في غيره بيقدر يأمن هذا الأمر.
10: رئيس الكتائب وردا على سؤال لصوت لبنان اعتبر أن هذه الورقة الإطار ليست معاهدة سلام ولا اتفاق سلام، بل هي تطبيق للقانون والدستور واتفاق الطائف، ونظرية عرضها على مجلس النواب هرطقة، مع أننا نؤيد مرور كل اتفاقية تبرمها الدولة رسميا على المجلس. والتحدي اليوم هو تخطي الصعوبات التي ستعترض الدولة أثناء تنفيذ وثيقة الإطار.
1: شو عم بتقول هيدي الورقة؟ انسحاب إسرائيل وفرض سيادة الدولة؟ ما في شيء.

0: تحياتنا للجميع من راديو توامي أستراليا مع هالغنية الرائعة هيك اللي بتروي الأعصاب عند هالفترة الصباحية. بتمنى تكونوا عم تشربوا فنجان قهوتكم أو رايحين لأشغالكم ببيوتكم بسياراتكم مع هالأنغام الحلوة الصباحية اللي عم تترافقوا مع براديو توامي أستراليا. والتحضيرات القائمة اللي بلشت بشكل كبير إن كان على صعيد سيدني أو ملبن، التحضيرات للمباراة اللي راح تكون بكرة للسكوروز. يعطيك العافية محسن، صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين، وإن شاء الله تكون هالويكند حاملة أخبار جيدة على صعيد الرياضة لأستراليا. نتمنى فوز الفريق الأسترالي اللي عم نشوف تغطية إعلامية وضجة إعلامية كتير كتير كبيرة على كل وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية والإعلانات اللي عم تصير لهذه المباراة اللي أول مرة أستراليا ربما بتربح
0: بتتأهل
1: للدور 16. فبنتمنى فوز كتير حلو لأستراليا. ومش بس هيك، يعني حتى الولايات اليوم بفيكتوريا سمح للحانات بتمديد أوقات العمل لحتى يسمحوا للمشاهدين أنه يكونوا عم يحتفلوا أو يشاهدوا هذه المباراة، وبنيو ساوث ويلز كمان.
0: نعم.
1: فشي كتير جيد وكتير مريح أنه عم نركز على الرياضة أكثر من عمليات الطعن اللي عم تصير بولاياتنا وخصوصا بفيكتوريا ونيو ساوث ويلز.
0: يعني هيدا الموضوع اللي كمان شفنا بالمباراة السابقة، بس كانت المباراة الساعة 12 فتيت ظهيرة، كمان انعطى هيك فرصة للأستراليين لحتى كمان يشاهدوا ويشجعوا. ولكن بكرة الصبح توقيت هذه المباراة راح تكون بتوقيت أستراليا بكرة الصباح
1: ساعة 7، ساعة 4 الصبح.
0: ساعة 4 الصباح،
1: أيوة.
0: يعني أنا بنطر مناطرة لحتى بس هيك يصير لي أن منيم السبت.
1: ما تنامي بكرة؟ طيب
0: بكرة إيه بدي إن لا بدي خلاص أنا مضطرة أرجع داوم بكرة صباحا.
1: إيه طبعا عندك شغل بكرة صباحا،
0: أعتبر هيك.
1: إيه طبعا
0: بكل الأحوال أكيد نحن مشجع الفريق الأسترالي من قلبنا، وإن شاء الله يفوز فعلا ويتأهل. هيدا الشيء اللي منأمله. نرجع على الأخبار السياسية
1: بعدين. في شغلي كتير تاني كلود، أنه الأسبوع القادم كمان المباراة النهائية لل State of Origin، كمان أنه هيدا حدث رياضي كتير مهم لكل أستراليا، ولكن خصوصا لنيو ساوث ويلز وكوينزلاند اللي كلهم كل فريق عم بيتمنى الربح. فهذه راح تكون الأسبوع القادم كمان أسبوع رياضي بامتياز، وفي كتير من المؤسسات التجارية اللي بلشت تعمل تجمعات للذهاب ومشاهدة هذه المباراة الرائعة. نتمنى لتكون الأخبار الرياضية هي اللي طاغية على كل الأخبار بعيدا عن السياسي والمشاكل وغيرها.
0: أكيد هذا الشيء اللي نتمناه، ولكن كمان عنا هيك هالتخبط السياسي اللي بلشنا عم نعيشه هالفترة هيدي، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لقضية التحقيقات اللي اليوم عم تاخد منحة أكبر من خلال عرض بعض الأسماء السياسيين يلي طلعت للعلن، يعني ما بقيت بشكل سري، وهيدا بيعطي مفارقة بين التحقيقات اللي كانت بفترة سابقة وتحقيقات اليوم وذكر أسماء سياسيين مهمين، وهذا قديه ممكن يأثر على مستقبلهم السياسي برأيك؟
1: بين السياسي والاقتصاد والرشوة وتسهيل أمور رجال الأعمال على طول في كلود بيكون في تواصل إلى حد ما، رشوة إلى حد ما، استعمال نفوذ إلى حد ما لتمرير بعض القضايا. وهيدي مش بس اللي عم بيحصل اليوم مع أحد كبار الديفلوبرز بنيو ساوث ويلز، كان حصل قبل كمان مع أحد أكبر أركان حزب العمال بالسابق كمان ودخل السجن وحوكم. ولكن الملفت كلود أنه استعمال هذه السلطة من قبل أشقاء أو أقارب لرجل سياسي مهم للاستفادة بالرشوة وتمرير بعض الـ الأمور العقارية والديفلوبس تسهيل أمورهم. هيدي اللي بتخلي يعني الواحد بيصير يقرف انه نحن باستراليا عندنا هذا الكم وهذا النوع من الرشوة واستعمال السلطة لتمرير هذه الامور. اليوم في عندنا الهيئة المستقلة لمحاربة الفساد اللي هي الى حد ما عم تعطي نتيجة، وبالاسابيع القادمة راح يكون في مساءلة أو استماع لشهود حول قضية رجل الأعمال جون نصيف الهارب إلى الخارج، ورح يكون في استماع من سياسيين ومن أقارب لسياسيين ومن كتير من المسؤولين اللي كانوا عم بيسهلوا له أموره للحصول على مناقصات بمناطق معينة بنيو ساوث ويلز وسيدني.
0: يعني مثل ما بيقولوا دايما المتهم بريء لحتى تثبت الإدانة بعد هذه القضية ضمن التحقيقات. لكن كان ملفت يعني وزير النقل والشرطة السابق في ولاية نيو ساوث ويلز ديفيد إليوت يعني كمان اليوم عم يدعو زعيم المعارضة للتنحي والاستقالة من منصبه. وين راحت يعني؟
1: هيدي أول شيء بتصير هيدي تعلية السقف لهيدي الحرب السياسية اللي بتصير كلود. بس يكون في أي موضوع بيحط علامة استفهام حول بعض السياسيين طبعا يطالب باستقالته، مش بس هو، في كتير من السياسيين اللي اتهموا أو سرب أنه اتهموا بأمور وطلب استقالتهم، ولكن الرؤساء الحكومة إن كانوا عمال ولا أحرار كانوا يلتزموا بالمساندة هؤلاء السياسيين، وهذا شيء معروف بالسياسي بأستراليا وبغير أستراليا. يعني ما في عندنا نحن المحاسبة المطلقة للسياسيين، وخصوصا إذا كانوا بمكان السلطة، يعني إذا كانوا هن موجودين بمحل بيسمح لهم أنه ينتقدوا أو ينقضوا هذه الأفكار.
0: نعم، يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع استراحة، ومن بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار عبر تؤمي أستراليا بتستمعوا إلى Only the hits. Just the hits. Just hits. Only the hits. All the hits. All the time. 2ME. Playing just hits. مشاكل أمنية مش عم تقدر تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. استمتعوا بسماع آخر تطورات
2: المحلية عدوهمي أستراليا. زيادة جديدة تثقل كاهل السائقين، فاعتبارا من اليوم يواجه مستخدمو سيدني هابر بريدج وسيدني هابر تانيل تعرفة مرورية بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الرسوم. الارتفاع الجديد يأتي وسط انتقادات متزايدة من المعارضة التي اعتبرت هذه الخطوة ضربة إضافية لميزانيات الأسر التي تعاني أساسا من ارتفاع تكاليف المعيشة. في المقابل تؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تأتي تماشيا مع مؤشرات التضخم السنوية، وأن العوائد تستثمر مباشرة في تطوير وصيانة شبكة الطرق والمواصلات العامة. يبدو أننا أمام سيناريو جديد، خاصة من خلال ما نشرته إحدى الصحف تقرير يكشف عن قفزة هائلة في غرامات المواقف في مدينة سيدني، لدرجة أنها باتت رسميا أغلى من مدينة نيويورك الشهيرة بتكاليفها الباهظة. متابعة نحن وياكم مع مزيد من الأخبار. دعا وزير نقل والشرطة السابق في ولاية نيو ساوث ويلز ديفيد إليوت زعيم المعارضة الفيدرالية إنجس تايلر للتنحي والاستقالة من منصبه. وتأتي هذه الدعوة على خلفية علاقة إنجس بدالاس ماكلنيرني الرئيس التنفيذي لمنظمة المدارس الكاثوليكية في نيو ساوث ويلز.
3: نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يانيك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير الا عند الصفدي.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن زيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان اليوم تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل في لبنان. ولفت أمام زواره إلى أن الزيارة تؤكد عدم صحة ما أشيع، ولا سيما أن الهدف منها إقامة علاقات طيبة وسليمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون الآخرين. وقال عون إن الوفد السوري شدد على أهمية أن يكون التعاون الثنائي من خلال المؤسسات الدستورية، أي بين دولة ودولة، لا من خلال أو مع أي فريق أو على قاعدة التدخل بالشؤون اللبنانية. وتطرق رئيس الجمهورية إلى اتفاق الإطار مؤكدا أن ما نصت عليه صيغة الإطار لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، لا بل يسعى إلى ضمانها بشكل كامل، ولا سيما أن التفاوض يعتبر الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان بعدما تكبد ما تكبده من خسائر بالأرواح والممتلكات. وشدد عون على أن مفهوم السيادة يتضمن سيادة الدول في قرارها، وهي التي قررت الذهاب إلى المفاوضات لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها. وأضاف المفاوضات ليست بخيانة، بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تضحك هدرا. وإضافة إلى أنه أشار إلى أن من يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في هذا السياق، قائلا إن مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية ألا يفرط بالدعم الأمريكي للتوصل إلى حل كما لصيغة الإطار، فضلا عن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية الداعمة. واعتبر الرئيس عون أنه آن للبنان الخروج من زمن الحروب والوصايات، لافتا إلى أن غالبية اللبنانيين تؤيد هذا الطريق، ولا سيما أهلنا في الجنوب الذين يحق لهم العيش بكرامة وأمان. وقال عون لن نفرط بأي شبر من أرض لبنان، وليحكم علينا من خلال التطبيق، لأن ما وضعناه من أهداف تصب نصب أعيننا لا يختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء. كما استقبل الرئيس عون تباعا النواب ميشيل الظاهر، سامي الجميل ونجاة عون. وننتقل إلى معراب، حيث يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في إطار جولته على المسؤولين اللبنانيين. ومن هناك ينضم إلينا الزميل آدم البرازي. آدم، ماذا لديك من تفاصيل عن الزيارة؟
7: نعم نور، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. في يوم حافل من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، وفي المحطة ما قبل الأخيرة وصل وزير الخارجية السورية الشيباني إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وعلى الطاولة عدة ملفات بينها الشراكة بين لبنان وسوريا، وتحديدا الاتفاق الذي وقع اليوم مع رئيس الحكومة نواف سلام، اتفاق الشراكة العليا، لجنة الشراكة العليا بين لبنان وسوريا، وأيضا عدة ملفات على طاولة في معراب، من ضمنها كما ذكرنا العلاقة بين الطرفين، وأيضا المستقبل الاقتصادي وحتى السياسي بين البلدين، وسط كل الضوضاء أو كل المعطيات عن العلاقة بين سوريا ولبنان. أيضا يرافق وزير الخارجية السوري في هذا اللقاء القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع، في هذا اللقاء أيضا حاضر، وعدد من أعضاء الكتلة الجمهورية القوية أي نواب القوات اللبنانية حاضرة في هذا الاجتماع. أيضا من المرتقب أن يكون هناك كلمة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأيضا لوزير الخارجية السوري بعد هذا اللقاء، لتفاصيل أكثر عن ما جرى تداوله في هذا الاجتماع، وأيضا كل ما يتعلق في العلاقة بين البلدين لبنان وسوريا. هذا كان كل شيء، وسنكون معكم فور خروج وزير الخارجية السوري وأيضا رئيس حزب القوات اللبنانية للحديث من هذا المنبر. نور،
8: شكرا الزميل آدم برازي. وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد زار كذلك الصرح البطريركي في بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، وجرى البحث في العلاقات اللبنانية السورية وآخر المستجدات الأقليمية. يترأس رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الأثناء جلسة عادية لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها 14 بندا من ضمنها بند اتفاق الإطار. وقبيل الجلسة أعلن وزير العمل محمد حيدر رفضه الاتفاق، وقال إن وزراء حزب الله لن يطالبوا بإدراجه من خارج جدول الأعمال، لأننا لم نتسلم أي ورقات اتفاق، وأن كل ما يحكى هو كلام في الإعلام. فيما شدد وزير الصحة ركان ناصر الدين من جهته على أن الاتفاق هو من جانب واحد ومرفوض جملة وتفصيلا. وتحدث قبل الجلسة أيضا وزير الداخلية أحمد الحجار، مؤكدا أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لم تعطي الإفادة السنوية لجمعية القرض الحسن بانتظار انتهاء التحقيقات. بناء لقرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي قضى بتعزيز إجراءات ضبط مخالفات الدراجات الآلية في بيروت ومكافحة التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها سائقوها والتي تشكل خطرا عليهم وعلى السلامة العامة، نفذت سرية سير بيروت في وحدة شرطة بيروت حملة لضبط هذه المخالفات ضمن العاصمة، تخللها إقامة حواجز ظرفية وثابتة، وأسفرت عن حجم 880 دراجة آلية و58 سيارة مخالفة وتنظيم 4528 محضرة مخالفة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 24/6/2026 و1/7/2026. أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين في الانفجار الذي وقع في مقهى بشارع النصر قرب القصر العدلي في دمشق، ولفتت إلى أنه ناجم عن عبوة ناسفة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: على البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندك انك تابعي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي.
1: كيس
0: بياخذ العين. شوف في عندك محللين،
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
4: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة تتراوح بين 18 لل 20 درجة. على صعيد ميلبورن درجات الحرارة بين 11 لل 14 درجة، وطقس رح يكون جيد.

0: سوا نكمل نحن وياكم لقاءنا الصباحي عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM عبر شبكة الإنترنت توأمية.com.au عبر الساتلايت عبر مايسات. رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء متابعة الأخبار اللبنانية وكمان الأخبار المنطقة الشرق الأوسط. قبل خلينا نرحب بهالأثناء مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي والصحافي الأستاذ كلوفيس شويفاتي معنا مباشرة على الهواء. منحييك أستاذ كلوفيس, صباح الخير.
1: وأنا بحييك كلود, لك تحية ولكل المستمعين بأستراليا.
0: شكرا لوقتك أستاذ كلوفيس. قبل ما نغوص بالأخبار السياسية بحب هيك نوه وأشكرك يعني طبعا اليوم على الجهد الكبير اللي عم تقوم فيه, خاصة من خلال هذا المشروع المهم يلي كنت أنت من ضمن اللجنة اللي كانت سعيت لترميم كنيسة مار شربل بيلا. فياريت تخبرنا عن هذا المشروع قبل ما نروح للأخبار السياسية, وهي يمكن أحلى بكتير نغوص بهيك أخبار عن الأخبار المتعبة. خليني أعرف منك يعني عن هذا المشروع, ونحن من هون من إلك تهانينا.
1: مرسي كلود. يعني وأنا بدي أشكر كل اللي ساهموا, حتى من أستراليا كان في ناس يعني متضيعة ومن القرى المحيطة بأستراليا من برحليون والضيعة اللي حولينا كمان ساهموا معنا, بدنا نشكرهم. يعني بدي أستغل هاي الفرصة توجه تحية لألهم وأشكرهم على كل جهودهم وكل دعمهم ومساعدتهم. يعني والنهاية نحن كنا وسيلة فقط لغير, وخدنا مبادرة والباقي يعني الناس ومار شربل وال يعني أهل الخير إذا بدك هن اللي عملوا الشغل. خلينا نقول من هالمنطلق كتر خير الله, كل شيء تمع خير وكل شيء كان منيح, ويعني وأكثر ما توقعنا لأنه بتعرف ظروف البلد كانت صعبة, وهيك كنيسة حلوة كتير مهضومة بالضيعة وعلى أول ضيعة وبمنطقة الفيو كتير حلوة. يلا بس تجي على لبنان.

0: هيك تزوري يا عذراء،
1: أكيد أكيد
0: شرفينا.
1: أكيد أكيد ناخد هيك نتبرك من مشاربي
0: بتعرفي مرشربل يعني
1: أكيد
0: بيقولوا
1: العجائب كتيرة.
0: طوبى للودعاء يرثون الارض، مرشربل ورث الارض بلا ما يكون معه سك ملكيه لاي قطعه ارض يعني، بس
1: نعم
0: انه يعني صار موجود بكل العالم بقى يعني. ان شاء
1: ربنا،
0: الله نقدر هيك
1: نعم،
0: نكون.
1: مرشار اللي
0: ميرسي ميرسي
1: يحميكم ويبارك بكل خطوة عم تقوموا فيها ويحمي لبنان
0: ميرسي
1: كمان، لأنه
0: كلود،
1: نحن
0: الله اكيد
1: للحقيقة بدنا
0: يحميكي انت
1: سلام.
0: وعائلتك كمان.
1: شكرا شكرا لك أستاذ كلوفيس. نرجع منتابع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، يعني هيدي أول
0: هلا
1: زيارة
0: صعبي
1: هيك
0: واحد يقول
1: رسمية.
0: من مرشربل على زيارة الشيباني
1: حسيت
0: دغري
1: حسيت
0: يعني.
1: في شيء هيك بالنقل،
0: يلا ماشي
1: مش
0: الحال
1: ظابطة كتير، بس أكيد
0: يعني.
1: نتمنى يعني تكون هالزيارة كمان تأسس لمرحلة أفضل مما كان عشناه يعني بفترات سابقة. خبرنا
0: أكيد
1: عن هذه
0: كلود، نحن
1: الزيارة.
0: يعني نحن أهم شيء هلا الزيارة. أوكي زيارة وزير خارجية سوريا للبنان، طبعا يعني نتمنى أنه تكون زيارة مثل زيارات كل وزراء خارجية العالم اللي بيزوروا لبنان، وزراء خارجية الدول اللي بيزوروا لبنان، لأنه نحن نطمح مع سوريا ومع غير سوريا إلى علاقات طبيعية بين دولة ودولة. لأنه بتعرفي انطرحت أفكار كثيرة قبل، حتى الرئيس ترامب دعي الشرع إلى تدخل بلبنان لمواجهة حزب الله. هلا أكيد، وحتى لو كنا يعني مش موافقين على كل شيء عم يعمله حزب الله، ولا على سلاحه ولا على تصرفه ولا على توريطه لبنان بحروب ما لنا فيها وما لازم يكون لنا فيها، طبعا التدخل السوري بلبنان هيدي مشكلة كتير كبيرة. ولأنه بتعرف أي جيش غريب بفوت على محل بده يأذي وبده يعمل ارتكابات وتجاوزات وتعديات نحن ما فينا نحملها يعني. مش لازم بقى يكون يعني هذا الأمر مطروح أصلا. طبعا زيارة الوزير الشيباني، لقاءاته الرسمية وغير الرسمية، مفترض أن تكون من دولة لدولة وفي احترام للدولة اللي بيزورها، من دون ما يكونوا عم بيفكروا سوريا بقى مثل ما كان التفكير السابق انه لبنان خطأ تاريخي كما قالوا سابقا، ولبنان يعني لازم يكون المحافظة 19 في سوريا. وبالتالي نحن دولة مستقلة، عندنا جيران دول ايضا مفترض تكون مستقلة، نحن نطمح الى حسن الجوار وإلى التعاطي من ند للند من دولة إلى دولة، إن كان مع سوريا وإن كان مع أي دولة ثانية، إن كانت مجاورة للبنان أو كانت بعيدة عن لبنان.
1: نعم
0: هذا بالإطار العام يعني، هذا إذا بدك التفكير اللبناني المفترض يكون، وهذا العلاقات والتعاطي المفترض يكون. لأنه مثلا زيارته إجا من طرابلس الشيباني، مثلا بطرابلس في تعاطف كتير طبعا، انه بالنهايه الناس حرين يعبروا، ولكن نتمنى الزيارات تكون زيارات رسميه وليس زيارات يعني إلى طابع خاص وإلى طابع حتى شعبي او تعاطي مع غير الرسميين بأي منطقه اللي كان.
1: نعم، هيدا طبعا اليوم يلي أعطيت تطمين زيارة الوزير الخارجية أسعد الشيباني، وهيدي أكيد يمكن كسرت هيدا الجمود بالعلاقات بين يعني بين سوريا وبين لبنان وبين المخاوف يلي حضرتك ذكرتها، وخاصة من بعد كلام رئيس ترامب. كانت يمكن زيارات للرؤساء الأحزاب يلي طرحت علامة استفهام، هيدي رجعت شوي ذكرتنا يعني ما بعرف إذا هيدي
0: يعني.
1: صحية ولا غير صحية زيارة رؤساء الأحزاب.
0: خليني لك شغلة، هيدي بالنهاية زيارة رؤساء طبعا الأحزاب موجودة ولا حضورها بلبنان وطبعا، ولكن زيارة وزير خارجية دولة أجنبية إلى الأحزاب بتكون يمكن زيارة بروتوكولية، ولكن الأهم أنه تكون محصورة بالإطار الرسمي، لأنه اللي زارهم يمكن يكونوا مبسوطين بس اللي ما زارهم يمكن يكونوا مزعوجين. وبتعرفي هذه الأمور يعني، تنعتبر أنه عبد الحليم خدام قديما إجا على لبنان وزار بعض رؤساء الأحزاب، رؤساء الأحزاب التانيين طبعا رح يعترضوا على هالأمر ورح يكون لهم يعني مواقف. هلا من هذا المنطلق نحن زيارة الأحزاب شو الهدفنا؟ يعني خلينا مش نعرف شو الهدفنا.
1: نعم صحيح.
0: كان هدفه هو ولا هدف الأحزاب اللي استقبلته. إذا كان الهدف تثبيت سيادة لبنان وحرية لبنان ويقولوا له إنه تعاطيك لازم يكون مع الدولة اللبنانية ونحن استقبلك يمكن ونرحب فيك ونحن بنرحب بالضيف، ولكن التعاطي السوري لازم يكون من دولة لدولة. بتأمل أن الأحزاب اللي استقبلته أنه تكون يعني وجهت هذه الرسالة أو أوضحت له أو أوضحت له أنه هذا الأمر لازم يتم بهذه الطريقة. على كل مش غلط أنه يكون رئيس حزب أو حزب له علاقة مع دول، أو ولكن ضمن إطار سيادة لبنان، ضمن إطار سيادة الدولة. لأنه ما بدنا نكرر الأمور اللي صارت قبل، ونحن عم ننتقد حزب الله لأنه فاتح علاقات مباشرة مع إيران وعم بيتمول من إيران وعم بيجي دعم من إيران بكل الأوجه والسلاح وإلى ما هنالك. طبعا أكيد الزيارة بغير إطار زيارة الشيباني وما بيّن فيها هيك، ولا مفترض يكون فيها أي شيء من هذا النوع.
1: نعم.
0: لأنه ولكن تكون بإطار سيادة لبنان، بإطار حرية لبنان، بإطار الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية.
1: نعم، ولكن كان في كلمة ملفتة للوزير الخارجية السوري أنه مستعدين نقعد مع حزب الله. كيف قرأت يعني هذه، يعني إذا كانت هي للمصلحة البلدين فنحن مستعدون يعني أنه نقعد إلى على الطاولة مع حزب الله؟
0: كيف كلود لمصلحة البلدين ما يقعد مع ولا حزب، يقعد مع رئيس الجمهورية، يقعد مع وزير خارجية لبنان، يقعد مع رئيس حكومة لبنان، إذا لمصلحة البلدين. ما في زوم يقعد ولا مع أي حزب ولا يطمن أي حزب ولا أي حزب يطمنه. بالتالي في دولة لبنانية هي مفترض تكون سيدة قرارها وسيدة الساحة اللبنانية وسيدة يعني أي تعاطي بده يصير من أي دولة أجنبية أو جارة أو صديقة أو شقيقة أو حتى عدوة، تكون مع السلطات اللبنانية مباشرة.
1: نعم.
0: أنه مستعد يقعد مع حزب الله كمان شو تيطمن حزب الله، خلي يطمن الدولة اللبنانية واللبنانيين كلهم سوا وماشي الحال. يعني
1: طيب اليوم هذه الزيارة وهذا الكلام اللي سمعناه من قبل وزير الخارجية، برأيك في تخطي للموقف الأمريكي وموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم في هونيك رضا من خلال هذا التعاطي بهذا الشكل مع لبنان؟ كيف بتشوف يعني نظرة الجانب الأمريكي تجاه ما تقوم به سوريا؟
0: الجانب الأمريكي غير يعني موقفه عن أول، إذا بدك عن الأشهر الماضية، وبالتالي الاتفاق الإيراني الأمريكي كان له وقعه طبعا على الآراء الأمريكية أو المواقف الأمريكية حتى تجاه لبنان وتجاه إسرائيل. يعني الولايات المتحدة وإسرائيل اللي خاضوا الحرب سوية ضد إيران والضربات اللي تلقتها إيران خلال الحرب اللي صارت وبيال المرشد الأعلى ومعظم قادة الحرس الثوري الإيراني وقادة الدولة الإيرانية حتى، طبعا بعد يعني المفاوضات بباكستان والاتفاق اللي عملوه شبه الاتفاق، ما بعرف إذا اتفاق كامل ولا بعضه معرض لنكسات كثيرة وكل واحد بيقول أنه انتصر، طبعا تغيرت شوي إلى حد ما التعاطي الأمريكي مع الواقع اللبناني والحرب اللبنانية حزب الله إسرائيل.
1: نعم.
0: بالتالي ممكن تكون صارت مقبولة حديث الشيباني عن حزب الله أو أنه بده يلتقي حزب الله، والأمريكان يمكن يطنشوا عن هالموضوع عكس ما حكي الرئيس ترامب سابقا أنه يدعي الشرع إلى المساهمة بضرب حزب الله. تعرف يعني الرئيس ترامب تحليلاته أو أنه
1: كل يوم
0: وتعاطيه وطريقة تغيير مواقفه
1: صحيح
0: حسب طبعا حسب مصالح الولايات المتحدة.
1: خلينا ننتقل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل اللي شكل انقسام حاد اليوم بين الأفرقاء السياسيين، حتى رحنا لإسقاطه، تشبيهه بإسقاط اتفاق 17 أيار ب83. كيف قرأت هذا الاتفاق، وكيف قرأت أيضا رد الرئيس جوزيف عون على المعارضين أو على المنتقدين لهذا الاتفاق؟
0: كلود من 17 أيار يعني 82 83 83 84 لحد هلا اللبنانيين ولا مرة اتفقوا حول أي اتفاق. يعني اتفاق 17 أيار طبعا كان في انقسام كتير كبير حوله وتم فشله ويعني ما طبق. الاتفاقات اللي صارت فيما بعد، الاتفاق الثلاثي كان في مشكلة عليه، اتفاق الطائف يعني طبق نتيجة حرب وكان في معارضة كتير كبيرة عليه، بتعرفي يعني وصلنا لمحل أنت مع الطائف ولا ضد الطائف، يعني أنت عدو ولا صديق وأنت خاين ولا مش خاين إلى ما هنالك. ولا مرة صار في اتفاق أيا كان هذا الاتفاق لبنان وكان في إجماع عليه أو كان في موافقة كل الأطراف عليه. وهذا الاتفاق يعني إذا بدك بذات السياق وبذات المنحة لن يكون هناك إجماع لبناني عليه، ولكن على الدولة اللبنانية أنه تحسم أمره وتعمل الشيء اللي بيخدم مصلحة الشعب اللبناني ومصلحة لبنان فقط، بغض النظر رضي إيران أو رضي حزب الله أو رضي يعني أي طرف ثاني أو مرضي. أنا يعني هذا اللي نتأمل نشوفه ونتأمل أن الدولة تحزم أمره وتقول اللي عم تعمل يكون لمصلحة لبنان ولمصلحة الشعب اللبناني، بغض النظر برجع بقلك إذا إيران موافقة ولا مش موافقة. ونحن كلبنانيين مفترض كأحزاب
1: نعم
0: وكمسؤولين وكزعماء كمان نفكر بمصلحة لبنان قبل أي اتصال، لا بالشيباني ولا بعرقجي ولا بأي مسؤول خارج إطار لبنان أو أي مسؤول مع دولة أجنبية تانية. طبعا بيشتغلوا لمصلحتهم ومش لمصلحتنا أبدا.
1: نعم، هل برأيك اليوم هيك بسؤال سريع بدي بس فقط دقيقة أستاذ كلوفيس، يعني هل نتيجة المواقف اللي عم نسمعها من قبل الجانب الإسرائيلي وخاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي اللي زار الجنوب وتصريحات كاس بأنه رح يبقوا بجنوب لبنان وبسوريا وبغزة ومعطيوا فترة أو مدة محددة للانسحاب، هيدا اللي خلى نوعا ما سوريا تتحرك ويكون فيها هذه الزيارة، هل هيدا شيء مرتبط ببعض البعض أنه اللي قطع الطريق؟
0: ما بتصور على زيارة ما بتصور زيارة الشيباني بتأثر على إسرائيل، والأكيد الأكيد أنه إسرائيل ما رح يعني تعمل أي تنازل إذا ما كان هذا الأمر بحافظ على أمن حدودا كان من جهة غزة أو من جهة لبنان أو من جهة سوريا. إسرائيل ما بقى مستعدة توصل لمحل يكون في 7 أكتوبر تاني، هيدا هيدا هيدا هني بفكروا هيك وهيدا هيدا مشروعهم وهيدي خطتهم وهيدا مسارهم. ما رح يعملوا أي خطوة ممكن تأثر على أمن إسرائيل وأمن مواطني إسرائيل، هيدا صارت واضحة.
1: نعم،
0: وبغض النظر حتى لو الولايات المتحدة طلبت أو الرئيس ترامب طلب يمكن بيمون أنه يوقفوا إطلاق النار، أما أنه يعملوا خطوات تتأثر على أمنهم تصور ما حدا بيقدر يمون عليهم، وهم يعني هيدا الشيء سيفرضونه بالقوة لأنه ما بقى مستعدين مثل ما قلت لك يكون في حدا يفكر أنه بعملية مثل 7 أكتوبر أو أنه إزالة إسرائيل من الوجود أو أنه ضرب إسرائيل بالعمق يعني أو أنه يكون في مجموعات عم تأثر على أمن إسرائيل. لن تتهاون إسرائيل في هذا الأمر، هلا قديش بتقدر يعني تفرض هذا الأمر على كل المحيط سوريا ولبنان وغزة يبدو أنه قادرة لحد هلا وعندها إمكانات كبيرة جدا جدا
1: خاصة
0: وعندها دعم الولايات المتحدة الأمريكية
1: خاصة هني قديم نتنياهو انتخابات يعني كمان هيدا بده يكسب.
0: حتى لو خليني لك شغلي، نتنياهو الرئيس الحكومي يمكن الوحيد اللي وصلت شعبيته لأكبر قدر ممكن خلال الحرب، يعني خلال حرب غزة 80% من الإسرائيليين أو 85% حتى كانوا مع نتنياهو، والإحصاءات ويعني الكل سوا كانت تشير إلى أنه بأعلى نسبة شعبيته، لأنه نتنياهو قالوا يعني أن على الإسرائيليين ويمكن هو الأمر هيك أنه هيدي الحرب وجودية وأنا عم دافع عن وجود وبقاء إسرائيل. ومنذكر لمن طلبوا الاحتياط أو لما طلبوا الاحتياط وقت صارت قصة 7 أكتوبر وهجوم حماس على غزة، على غلاف غزة. يعني الاحتياط لبى بشكل مش طبيعي، 130%، يعني
1: نعم.
0: المتوقعين 100,000 إجا 130,000، هذه الإحصاءات. بالتالي نتنياهو حصل على كل دعم الإسرائيليين اللي كانوا بالسلطة ولا خارج السلطة، معارضين أو موالين، من حزبه ولا من خارج حزبه، حصل على كل الدعم خلال
1: نعم.
0: الحرب. هلا
1: نعم.
0: ما بعرف إذا هذا يعني الحرب ما بقى تأثر على نتنياهو، يمكن أثر عليه أشياء تانية، محاكمات اللي متهم فيها، أمور تانية، ولكن الحرب هي أنا بشوفها نقطة قوة لنتنياهو.
1: نعم، شكرا لك الكاتب والصحفي الأستاذ كلوفيس الشويفتي على هذا اللقاء، وعلى أمل اللقاءات اللاحقة. يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيد أستاذ كلوفيس. بريك، من بعد فورا منروح لغفية الأخبار لمتابعة كل جديد.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: TME Australia News.
5: ABC News.
6: Ted O'Connor with the top stories. Bars and public transport authorities are preparing for people to have a big night out in major cities because the Socceroos' all-important World Cup knockout match is at 4 a.m. tomorrow Eastern Time. Pubs, bars and live sites will be open late and extra security is being brought in. Police say they'll have extra patrols out for antisocial behaviour, including the lighting of flares. Homicide Squad detectives have charged a teenager with murder over the death of a 15-year-old boy in Melbourne's north. He was found with stab wounds outside a medical centre in the suburb of Craigieburn. A 16-year-old boy and a 20-year-old man were arrested in nearby Pascoe Vale, and the teenager has now been charged with murder. He's due to appear in a children's court at a later date. And rescuers in Venezuela have successfully pulled out a man alive after he was trapped 9 metres below rubble for more than a week following twin earthquakes. Venezuelan authorities say almost 2,300 people are confirmed to have died from the quakes, though tens of thousands remain missing. Residents are accusing the authoritarian country of not being there to help them as they dig through rubble, often with limited tools and their bare hands. The country was already going through an economic and humanitarian crisis before the quake. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: تسعة قتلى واثنان وعشرون جريحا على الأقل في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى شعبي قرب القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق.
8: علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية.
7: وزير الخارجية السوري يؤكد بعد لقائه بالرئيس اللبناني في بيروت رفض دمشق لأي تدخل عسكري في لبنان، ويعرب عن انفتاح سوريا على عقد اجتماع مع حزب الله. مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية في الجزائر تغلق أبوابها وبداية عمليات فرز الأصوات. إسبانيا تفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على النمسا في مباراتهما التي انتهت منذ قليل.

0: أهلا إلى التفاصيل. قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب ما يقل عن 22 في حصيلة أولية لتفجير في مقهى قرب القصر العدلي بوسط دمشق. فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول موقع الانفجار، ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن هذا التفجير حتى الآن. هبار عثمان لديه المزيد من دمشق.
1: انفجار عنيف هز مقهى المشيرية هذا قرب القصر العدلي في منطقة الحجاز وسط العاصمة السورية دمشق. وزارة الصحة في الحكومة الانتقالية السورية أكدت وقوع عدد من القتلى والجرحى جراء هذا التفجير، فيما أكدت قوى الأمن الداخلي بأن التفجير نجم عن زرع عبوة ناسفة في هذا المقهى الذي كان مكتظا بالزبائن. إلى حد هذه اللحظة لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي هز العاصمة السورية دمشق اليوم، إلا أن التفجير يتزامن مع انطلاق محاكمات ممن تسميهم الحكومة الانتقالية السورية برموز وفلول النظام السابق، ويتزامن التفجير أيضا مع نشاط الخلايا النائمة لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في عدة محافظات سورية. هيبار عثمان، بي بي سي نيوز عربي، دمشق.
2: انفجار في دمشق يسفر عن قتلى ومصابين حسبما أعلنت عنه السلطات السورية. شاهد عيان وصاحب متجر قال إنه في حوالي الساعة 3 عصرا بالتوقيت المحلي منتصف النهار بتوقيت غرينتش دوى انفجار قوي واهتزت واجهة متجره. الوكالة السورية للأنباء نقلت عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أن المصابين في الانفجار نقلوا إلى مشفى المجتهد لتلقي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى جريح نقل إلى مشفى الهلال الأحمر السوري. كما نقل المصدر ذاته عن وزارة الداخلية السورية أن الانفجار وقع بعبوة ناسفة في مقهى قرب قصر العدل، وهو مبنى حكومي رئيسي في شارع النصر بالعاصمة دمشق. المصدر قال أيضا إنه فور وقوع الانفجار توجهت دوريات من قوى الأمن وفرق الإسعاف للعمل على إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، وفرضت طوقا أمنيا لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل.
3: هناك الشهود حقيقة الأمر تحدث عليهم المرصد، مراسل المرصد يعني في المنطقة، وقالوا بأنهم شاهدوا بأن شخص يدخل ومن ثم حدث الانفجار، أي أن قد يكون عمل انتحاري. هناك عدة جهات لها مصلحة نعم بأن تخلط الأوراق، ولكن يعني هذه التفجيرات هي تحمل حقيقة الأمر ملامح تنظيم داعش الإرهابي.
2: دمشق شهدت هجمات وحوادث متعددة منذ تولي السلطات الجديدة الحكم في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول عام 2024. وكان أكثر تلك الهجمات دموية قد وقعت في شهر يونيو حزيران من العام الماضي، حين خلف هجوم على كنيسة في دمشق مقتل 25 شخصا. وقد أعلنت جماعة إسلامية سنية لاحقا مسؤوليتها عن ذلك الهجوم الانتحاري، في حين حملت السلطات تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية المسؤولية عن هذا الهجوم الدموي. كما قتل خطيب مقام السيدة زينب في دمشق في مايو أيار الماضي. نبيه وطاس، بي بي سي.
0: حضر مقر خاتم الأنبياء غرفة العمليات المركزية في القوات المسلحة الإيرانية، حذر الولايات المتحدة من مغبة المساسي بما وصفه السيادة الإيرانية العمانية على مضيق هرمز، وأضاف أن طهران سترد بقوة على أي تدخل في إدارة طهران لحركة الملاحة في المضيق. هذا التحذير جاء بعد انتهاء جولة مفاوضات الدوحة الأمريكية الإيرانية والحديث عن تحقيق تقدم فيها.
4: وسط تصريحات أمريكية إيرانية تتحدث عن تحقيق تقدم في جولة مفاوضات الدوحة التي اختتمت الأربعاء بإعلان عن الاتفاق على الإفراج عن 3 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة، أصدر مقر خاتم الأنبياء بيانا شديد اللهجة حذر فيه واشنطن من المس بما وصفه سيادة إيران وعمان على مضيق هرمز.
5: تحذير صارم من مقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي إلى الولايات المتحدة، أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم من القوات المسلحة. يطلب من جميع ناقلات النفط والسفن التجارية لضمان عبور آمن عبر مضيق هرمز استخدام المسار الذي حددته إيران.
4: البيان العسكري الإيراني جاء فور إعلان الدوحة انتهاء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي شارك فيها مبعوثا الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من جهة، ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي من جهة ثانية. لم يرشح أي شيء رسميا عن السبب الذي دفع مقر خاتم الأنبياء إلى توجيه تحذيره لواشنطن، لكن وسائل إعلام مختلفة تحدثت عن خلافات كبيرة بين واشنطن وطهران حول مستقبل حرية الملاحة في مضيق هرمز. فواشنطن وبتأييد دول المنطقة وغيرها تطالب بحرية الملاحة الدولية، لكن طهران تصر على أن ما بعد الحرب لن يكون كما كان قبلها فيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق يخضع للسيادة الإقليمية الإيرانية العمانية. أكثر من ذلك، تقول طهران إن مذكرة التفاهم أقرت سيادة إيران ومسؤوليتها عن تأمين حركة الملاحة في المضيق خلال فترة 60 يوما التي يتم فيها التفاوض على إيجاد تسوية نهائية للصراع الإيراني الأمريكي. مصادر أخرى بعضها إيرانية تحدثت عن خلافات بين الجناح المتشدد الرافض للتفاوض مع واشنطن داخل القيادة الإيرانية والجناح المؤيد للتفاوض. خلاف برز بأشكال مختلفة، منها قطع مقابلة تلفزيونية لرئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف في منتصفها بعد أن تحدث عن تقدم في المفاوضات. قطع المقابلة فسر بأنه لم يكن ليتم بدون أمر صادر عن مكتب المرشد مجتبى خامنئي.
6: In Sydney, on the M5 motorway at Liverpool, a trucker breakdown city-bound near the Hume Highway overpass is just being cleared. Traffic delays behind it, though. At Epping, there's been a crash on Carlingford Road westbound near Cliff Road, and a truck breakdown at Penshurst on King George's Road southbound at Forest Road. In Melbourne, delays following a crash on the Calder Freeway city-bound at Green Gully Road. Crash on the Eastern Freeway city-bound just past Doncaster Road also has heavy delays. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس مشمس بالإجمال، درجات الحرارة تتراوح بين 18 لل 20 درجة على صعيد ملبن، مشمس بين 11 درجة لل 14 درجة أقصى. منتابع نحن وياكم مع محطة فيروزية الساعة 7:44 دقيقة باستوديوهاتنا. خليكن معنا لمتابعة أخبار أستراليا. في خبر أكيد ما رح يرضي كتار، خاصة السائقين اللي رح تزيد عليهم تعريفة التولز داخل السيتي. نحكي عن هيدا الموضوع بعد هالفاصل الغنائي. وإذا حبيتوا تشاركونا وتعطونا تعليقاتكم بهيدا الموضوع

0: دايما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. اليوم بعد أسوأ بداية لموسم التزلج من سنوات عديدة ومن عشرات السنين، ضربت عاصفة ثلجية ليل مارح جبال بالقلب في ولاية نيو ساوث ويلز فيكتوريا، وهيدي العاصفة الثلجية غيرت شوي هيك الملامح. فقبل 36 ساعة ورغم مرور أكثر من 4 أسابيع على بداية فصل الشتاء، كانت هيدي الجبال ما فيها شيء وتأخر كتير يعني موسم التزلج خلال هالسنة. وفعلا يعني نحن لاحظنا أنه هالسنة الشتوية كانت دافية، يعني المعدلات درجات الحرارة كانت أعلى مما كانت عليه السنوات الماضية، حتى نسبة تساقط الثلوج والأمطار كمان أقل بكتير مما كنا شدناه بفترات سابقة. فاليوم شهدت بعض الأجزاء من نيو ساوث ويلز لهذه الأمطار والثلوج، بقى يعني من 59 سنة ما شفنا هيدا الدفع الاستثنائي اللي تسبب بانعدام اي تراكم للثلج بمنتجعات التزلج. فكل محبين السكي والتزلج يلي تاخروا يعني لحتى يستمتعوا بهيدي الرياضه. نرجع للموضوع الاهم اليوم واللي كتير حابي اسمع تعليقاتكم حوله. واليوم منشوف يعني بالوقت يلي كل يوم عم نطرح موضوع الغلاء المعيشي، وكل يوم عم نتابع يعني أكيد صرخة الناس والتحديات اللي عم تواجه المواطنين هون عنا في أستراليا والعائلات يمكن المتدنية المعاشات والمتوسطة اللي عم تواجه تحديات كتير كبيرة، إن كان من خلال غلاء الكهرباء، غلاء المنازل، الغلاء البترول، الغلاء المعيشي. اليوم بتيجي علينا زيادة جديدة مستخدمو سيدني هابر بريدج وسيدني هابر تانل اللي رح تزيد عليهم التعريفة، رح تزيد عليهم تعريفة التول بعد الزيادة. هيدا الشيء اللي وجهوا لهم انتقادات كتير كبيرة من المعارضة اللي اعتبرت انه هيدي الخطوة ضربة إضافية للعائلات اللي عم تعاني أساساً من ارتفاع تكاليف المعيشة. الحكومة بتأكد أنه هيدي التعديلات بتجي تماشياً مع التضخم السنوي والعوائد يلي قد تستثمر بتطوير وصيانة شبكة الطرق والمواصلات العامة. يعني بيعملوا لنا تصحيحات ويعني صيانة، وحتى هيدي بدك ترجع تدفع حقها، يعني هيدي الصيانة. ومن كل الميلات كيف ما برمت بتلاقيه هون مثل المنشار يلا سفق. فهون حسب الكلام والرد الحكومة نيو ساوث ويلز أنه هذه التعريفة وزيادة التعريفة رح تكون لتطوير وصيانة شبكة الطرق والمواصلات. الهيئات المرورية اللي دعت السائقين إلى مراجعة حسابات الإيتول الخاصة فيهم لتفادي أي غرامات، والاطلاع كمان على الخيارات البديلة المتاحة لتخفف العبء المالي. فخليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع، شو تعليقكم كمان على اللي بيستهلك أو بيمرق بشكل يومي نتيجة طبيعة الشغل والعمل اللي كتار يمكن بيمرقوا بسيدني هابر بريدج وسيدني هابر تانل اللي بيستعملوا هاي الطرقات، واليوم رح تزيد عليهم التعريفة كأنه مش ناقصنا يعني بعد أنه زيادة مدفوعات وغلا. وهون إذا بنطلع كمان بتقرير صدر من إحدى الصحف الأسترالية بيّن المواقف عنا بمدينة سيدني أكتر من نيويورك، يعني صفت سيارتك بالكار بارك أو بالمواقف هيدا الشيء اللي أغلب كتير من حتى أهم مدينة بالعالم نيويورك يلي عم نشوف اليوم التفوق عالمي، ولكن بالغرامات اليوم عنا تفوق عالمي، إنما عم نشوف بالغرامات مش بشي تاني. بتبين البيانات المتعلقة بمخالفات القيادة حول العالم أنه مدينة سيدني أفزت للمراكز الأولى عالميا حسب ما عم نشوف. وتخيلوا أنه غرامة تجاوز وقت الوقوف المحدد بشوارع سيدني صارت بتتخطى تكلفة المخالفات بمدن معروفة بغلاقة مثل نيويورك. ارتفاع صاروخي كمان بالإيرادات مع التعديلات السنوية ورفع قيمة العقوبات بالولاية. صارت مخالفات المواقف بتتراوح بين 120 ل 200 دولار، وبترتفع بشكل جنوني إذا كانت المخالفة بمناطق سكول زون أو الكليروايز. هيدي طبعا المخالفات يلي زادت كمان الغرامات عليها، وما بيزيد طين بلة ويثير غضب السائقين هو اعتماد البلديات وبشكل كبير على نظام المخالفات الذكي بدون ورقة كمان على الإزاز. يعني كانت بالأول يحطوا لك ورقة، بيعني ذلك أنه ما رح تلاقي مخالفة ورقية على سيارتك، بل رح تتفاجأ بالغرامة بتوصلك للبريد بعد أسابيع. هو ما بيخلي الاعتراض عليها أو إثبات عكسها أمر بغاية الصعوبة. يعني كانت بالأول بس يحطوا لك ورقة على الإزاز السيارة، تروح تعمل عدة طرق يعني ترجع تراجع فيها، تحط محامي أو توصلها للمحكمة، بلكي بيعملوا لك هيك تخفيف يعني بالمدفوعات أو بيلغوها. اليوم لا، ما في هيدي التسهيلات للسائق ولا يعني اللي بياخد غرامة بدك تدفعها، يعني بدك تدفعها. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم حول كل هالمواضيع على 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق بهالأمور، وبالوقت يلي كيف شفتوا هذا الاستقبال، استقبال ما كيف تنقال الفاتحين. يعني اليوم زيارة الوزير الخارجية السوري أسعد شيباني هلأ جيدة لتحسين العلاقات بين لبنان وسوريا، ولكن ما لاحظتوا أنه شوي انهرقنا زيادة عن اللزوم؟ ما بعرف كيف أنتوا شفتوها من وجهة نظركم، خبروني على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة. خلينا نسمع أرائكم وأصواتكم على الهواء. معنا بهالوقت آش من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير كلودي لك لجميع المستمعين.
0: يا هلا آش، صباح النور.
1: بس بدي أعقب على آخر شيء حكيتي عنه عن البلديات والمخالفات. أنا تعرضت له الموقف أكثر من 4 أو 5 مرات في أوبن تحديدا. توصلني مخالفة على البيت، لكن هم مش أشطر مني كانوا صدقا، لأني تعلمت درس. أنا لما أصف باخذ صورة للسيارة ديت أنت بالآب اللي بيعطي التاريخ والوقت على الصورة، ولما أجي أخلص بعطي صورة. وصلني أكثر من 4-5 مخالفات على البيت إنه أنا متأخر وأكون مش متأخر، أفرجيهم إياها أبعث لهم إياها. طبعاً أو لما أعترض ما أبعث لهم الصورة، بدهم إيفيدنس، أرجع أبعث لهم الصور يلغوا المخالفة. أوكي؟ والله. وخاصة بالمناطق المدفوعة كمان، أنا أخذ لهم صورة إني أنا دافع ويحكوا لي إنك أنت مش دافع. وبالأخير لما أنا اعترضت وصلتها للمسؤولين الكبار، طبعا حاولوا يتهربوا من الموضوع، لكن بالأخير حطوا حجة إنه هاي السيارة اللي بتمشي بالشارع اللي بتخالف، مو الشخص اللي الرينجر هو اللي عم بخالفها. فهنالك تلاعب فظيع بجني المخالفات، كذب وخداع للشعب صار من الكونسل ومن غير الكونسل، من الحكومة إجمالا. بالنسبة للتصليحات على اللي بيحكوا عنها على الطرق السريعة، هذا أسلوب طبعا أسلوب مخادع وأسلوب جباية قديم بيعملوا اذا بيخططوا الشارع بيحكوا لي تسوينا صيانه وبدنا نرفع الاجور، وهذا كل سنه راح يسووه. نعم. حتى لانه هو في مده محدده للشارع هذا حتى ياخذوا منك مصاري، اتوقع 30 سنه 25 سنه. نعم. فهم لما تقارب هاي المهله او المده انها تنتهي بيخترعوا هذا الاختراع. نعم. حتى يجددوا المده هاي ويرفعوا الاسعار.
0: شكرا لك آش على مداخلتك، مضطر أروح لبريك، من بعدها مباشرة رح نكون مع جولتنا الإخبارية عبر تؤمية أستراليا. بتستمعوا إليها.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. بالاحتفالات استقبلت طرابلس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي اختتم لقاءاته الطويلة اليوم من دار الفتوى في طرابلس، حيث التقى مفتي الشمال الشيخ محمد إمام على رأس وفد ضم سياسيين ورجال أعمال. ملف الموقوفين الإسلاميين بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي بين سوريا وطرابلس عناوين بحثها الوزير السوري مع الوفود المشاركة. وكان الشيباني أجرى جولة على المسؤولين اللبنانيين وبعض المسؤولين السياسيين ضمنهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إذ أكد مصدر متابع للـ LBCI أن اللقاء كان صريحا وحبيا وشفافا، جرى خلاله تقييم المرحلة السابقة، حيث أكد الرئيس بري على أن سوريا تبقى العمق الطبيعي للبنان. كذلك أبدى الجانب السوري تقديره لموقف الرئيس بري خلال الحرب السورية، إذ أن حركة أمل لم تنخرط في العمل العسكري في سوريا، كما أبدى انفتاحه على كافة المكونات اللبنانية.
1: ليس تفصيلا أن يحل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ضيفا في عين التينة، فاللقاء هو الأول مع الرئيس نبيه بري منذ سقوط نظام الأسد، تكمن أهميته فيما يمثله بري في أوساط ثنائي أمل حزب الله. في الشكل أعطت صورة تطمينات إلى الطائفة الشيعية حول الانفتاح السوري على كافة المكونات. وبحسب مصادر الثنائي للـ LBCI، اللقاء يتم بعد رسائل سورية تؤكد على طي الصفحة الماضية مع حزب الله، وبعد دور لعبته تركيا في إطار تبادل التطمينات بين الجانبين. هذه الإشارات مجتمعة ترى فيها المصادر مقدمة لاحتمال بناء علاقة مباشرة مع حزب الله.
2: اللقاء اليوم مع دولة الرئيس نبيه بري لقاء ممتاز جدا، وأيضا يصب في صالح العلاقات السورية اللبنانية. لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع أيضا الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين فبالتأكيد.
3: تبدلت الهواجس
2: يعني النقاشات اليوم هي نقاشات كيف نطور التعاون بين سوريا ولبنان، لم يتم تناول هذا الأمر.
1: إذن ما الذي حمله الشيباني إلى لبنان؟ تتقاطع مصادر المقرات التي زارها من بعبدة إلى السراي الحكومي فاكلي مانسو الصيفي بأنه لم يحمل مبادرة لحصر سلاح حزب الله ولم يبحث في مسألة السلاح. فسوريا الجديدة أبدت تأييدها لقرارات الحكومة اللبنانية ببسط سلطتها، ووزير خارجيتها أكد ما سبق أن أكده الرئيس أحمد الشرع بعدم وجود نية للتدخل العسكري في لبنان. ما تريده سوريا هو علاقة سوية مع لبنان من دولة إلى دولة، لأن المصالح مشتركة إن كان على صعيد ضبط الحدود ومنع تهريب البشر والبضائع والسلاح، وهو ما ركز عليه البحث مع رئيس الجمهورية، أو على صعيد الانفراجات الاقتصادية المأمولة، أو إن كان على صعيد الخطر المشترك الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي لجنوب سوريا وجنوب لبنان. خطر بحثه وليد جملاط في آخر لقاء مع الشرع في معلومات الـ LBCI، معتبرا أن المخطط الإسرائيلي يستوجب التنسيق بين لبنان وسوريا لا سيما مع الرئيس بري.
2: موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار. ما نريده في أي مسار سياسي أو ما ندعمه أيضا من للجانب اللبناني أن يكون أي نقاش أو أي مبادرة أو أي يعني محطة تراها لبنان أنها مصلحة تصب في استقرار مستدام للبنان، ولا يكون فقط يعني مسكنات أو مهدئات ومن بعد ذلك يؤثر على الجانب اللبناني أو حتى على المحيط اللبناني المجتمعي.
4: ما بين العلاقة المتوازنة والمقبولة والموضوعية مع سوريا وبين اتفاق قد يؤدي فيه بنا إلى أسوأ من 17 أيار، لا أفضل العلاقة المتوازنة والركيزة والمعقولة مع سوريا.
1: سياسة مد اليد عبر عنها الشيباني بلقاءات لم تشمل فقط قوى سياسية على خصومة مع النظام السابق، وإنما مختلف المكونات الطائفية، ولاقها لبنان بالمطالبة بعلاقات من دولة إلى دولة.
5: أهم شيء في نعمله مع لبنان هو نفس السياسة اللي متبعينها من وقت ما وصلوا على السلطة لهلا. لبنان دولة سيدة حرة مستقلة متعاطة مع هالأساس، ومن جهة تانية إنه بدنا بقى يطلعوا النفوذ الإيراني من لبنان.
6: هذا الحزب يلي قدم آلاف الشهداء بمواجهة نظام الأسد يلي حاول يحط إيده على لبنان، عم بيستقبل اليوم سوريا الجديدة يلي بنتمنى إنه تكون عم ينفتح بين البلدين صفحة جديدة مبنيين على مبدأين: المبدأ الأول الاستقلال السياسي، والمبدأ الثاني التكامل الاقتصادي.
1: توجه توج بالتوقيع على إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية في السراي الحكومي من قبل الرئيس سلام والشيباني.
3: التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة من لجان عليا مشتركة، وهي بتضم الوزراء المعنيين إن شاء الله كمان تلتقي قريبا مع الوزراء المختصين لتوقيع ما هناك من مذكرات تفاهم أو من اتفاقيات ممكن يتم إعدادها.
1: توقيع سينهي حقبة المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي شكل رمزا للوصاية على مدى 34 عاما، وسيفتح باب التنسيق الرسمي بين الدولتين على كافة المستويات، ويضع الخطوط العريضة لاتفاقيات مشتركة قائمة على الندية والمصالح المشتركة.
0: العلاقة اللبنانية السورية لم تكن يوما مستقرة، وكانت دمشق تسعى دائما للتدخل في الشؤون اللبنانية بغض النظر عن النظام القائم، إلى أن وضع لبنان تحت الوصاية السورية الكاملة مع آل الأسد، ومع سقوط نظامهم وقيام نظام جديد برئاسة أحمد الشرع يتردد السؤال مجددا، هل ستكون العلاقة من الند للند؟
7: لبنان خاصرت سوريا الرخوة، هالعبارة تكررت على مدى عقود لتبرير التدخل السوري بلبنان مهما كان شكل النظام بسوريا. المشكلة بين لبنان وسوريا قائمة منذ إعلان لبنان الكبير يلي تأسس بقرار فرنسي، وهالقرار اعترض عليه مؤيدو الوحدة بين البلدين، واعتبروا أنه لبنان الكبير ولد من رحم سوريا الكبرى، وشافوا أنه فصل لبنان عن سوريا هو تجزئة استعمارية فرنسية بريطانية لبلاد الشام. هون بيطلع معنا أهم رقم بالقصة كلها، من سنة 1920 ولغاية 2008 يعني 88 سنة متواصلة، سوريا ما بادلت لبنان تمثيل دبلوماسي رسمي، ولا سفارة ولا سفير، وهيدا مش تفصيل بروتوكولي، هيدا انعكاس مباشر لكون دمشق ولعقود طويلة ما كانت معترفة ضمنيا بلبنان كدولة مستقلة كاملة السيادة، حتى قبل ما نوصل لحقبة حافظ الأسد وابنه بشار. وهون كانت الذروة بعدم الاعتراف بلبنان، وصاية وإدارة مباشرة من العام 1976 فرض دخول الجيش السوري إلى الأراضي اللبنانية، ورغم انسحاب الجيش السوري بنيسان 2005 ظل النفوذ السياسي السوري حاضر بأشكال مختلفة لسنوات من بعدها. بين لبنان وسوريا كان في محطة وحيدة عكس التيار ب 25 أدار 1959 بلقاء الخيمة عند الحدود بين الرئيس فؤاد شهاب والرئيس جمال عبد الناصر يلي كان رئيس الجمهورية العربية المتحدة. قدر الرئيس شهاب يفرض مبدأ الحدود المصانة والسيادة المتساوية، وياخد اعتراف ضمني من أقوى زعيم عربي بوجود لبنان ككيان منفصل. بس من ناحية تانية لازم نقول انه هالاعتراف كان شخصي وسياسي بين شهاب وعبد الناصر، لأنه ما انعكس اعتراف مؤسساتي أو دبلوماسي رسمي. اليوم بسوريا في نظام جديد برئاسة أحمد الشرع، فهل مسألة الاعتراف بلبنان رح تبقى موقف سياسي متبدل، أو رح يصير واقع ثابت بترسمه الحدود والمصلحة الاقتصادية المشتركة؟ الجواب هالمرة كمان مش بإيد لبنان لحاله.
0: نتابع النشرة لكن بعد الفاصل.

0: لأكثر من ساعة من الوقت التقى وفد من حركة أمل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في مقر مجلس الشورى في العاصمة الإيرانية طهران. رئيس وفد حركة أمل خليل حمدان استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس بري واعتذاره من المشاركة شخصيا في مراسم تشييع السيد علي الخامنئي لأسباب طارئة، كما سلمه رسالة خطية من بري. اللقاء تخلله حوار حول الظروف والمستجدات الدولية والإقليمية ومدى انعكاسها على دول المنطقة وخصوصا لبنان. وتمنى الوفد على قاليباف زيارة الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية والمناطق التي تعرضت لهمجية ووحشية الاعتداءات الإسرائيلية. تطوير العلاقة اللبنانية السورية يتزامن مع تحديات أمنية مشتركة لا تزال تفرضها إسرائيل التي تحتل مناطق في البلدين وترفض بدء تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان.
1: يوما بعد يوم تتكشف الخلافات العميقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مقاربة الملف اللبناني، وسط شكوك أمريكية بنجاح اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وفي وقت حظر

0: طبعا البترول والغاز والديزل.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب، لا عيب هيدا، لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك يا نكتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخصني شغلي؟
1: ليس
0: بيخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: وببدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
4: سيدني لليوم مشمس، درجات الحرارة بتوصل للعشرين درجة على صعيد ميلبن، أقصاها 14 درجة، والطقس كمان رح يكون اليوم طقس مشمس بميلبن ولكن بارد. نسمع نحن وياكم وائل جسار 8:15 دقيقة باستديوهاتنا.

0: خني كتير حلو لوائل جسار، وهيدي الاختيارات اللي بتليق بمستمعينا مع الأغاني الحلوة اللي بتمنى تكونوا عم تستمتعوا برفقتها. واليوم بحب أرجع أذكر مستمعينا رح يكون لنا وقفي مع زميلنا بيدرو ضمن فقرة أغاني منسية عبر هوا راديو تؤمي. بكرة رح يكون الماتش اللي كتير رح يكون حماسي وحلو، ورح نوع بكير كلنا لحتى نتابع المباراة اللي رح تكون بين أستراليا، بين بلدنا الحبيب أستراليا، وبين كمان مصر الحبيبية اللي كمان رح يكون المنتخب المصري بمواجهة المنتخب الأسترالي. طبيعي أنه نطرح سؤال اليوم، مين بتشجعه، المنتخب الأسترالي أم المنتخب المصري اللي بيتأهل لأول مرة للدور 32؟ ف يعني هلأ اللي بيفوز بيتأهل للدور 16. فخليني اسمع منكم أنتوا أي فريق بتشجعوا، المنتخب الأسترالي أم المنتخب المصري؟ 02-96-53-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638 لكل اللي حابب يشاركنا ويعني أكيد يعطينا رأيه بهذا الموضوع. مين بتشجعوا، الفريق المصري العربي لأول مرة بيتأهل لهذه المرحلة بمقابل المنتخب الأسترالي يلي كمان بيمثل بلدنا الحبيب أستراليا؟ نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب، إذن على 04-10-638-638. معنا من بوكيم هيل سيدني معنا سمير. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود.
0: صباح النور.
1: صباح الخير لمستمعيني.
0: يا هلا.
1: أنا بالنسبة لي هذا السؤال ما في نقاش، عم حكيك إيجاد، ما في نقاش بالمرة. أنا بتمنى النجاح والأفضل لأستراليا من كل قلبي، بغض النظر نحن عم نحكي عن دولة عربية، بس نحن مواطنين أستراليين، نحن جينا على هالبلد، ونحن أستراليا فتحت لنا مجالات كتيرة، عطتنا الاستقرار والأمان اللي عم نفقده ببلادنا العربية كلنا سواء. وبغض النظر هلا بعرف كتير عالم بدها تطلع وتقلك لا معلش وهيد مصر وهي مدري شو، لا ما في شيء اسمه معلش، يا في مواطني صحيح في وطن صحيح، يا اما يكون ولائك للبلد، يا اما تقعد برا ما تضل هون وتتحلف مع التاني، لانه عم حكيكي جد.
0: لا هلا ما بتوصل لهون يعني ما
1: لا لا بلا بلا مدام كلود معلش، وهذا الحديث حكي فيه انا معي عن ايام وقت اللي كانت ايطاليا عم تلعب بالانترناشونال سوكا، وقت اللي بلايكارد عملوا سكرين، حطوا سكرين من قدامهم من ورا بشارع مارين ستريت، عفوا بشارع الرئيسي بإيطاليا، وبقيوا يهيسوا لإيطاليا كانت أستراليا. لا هذا غلط مدام كلود، هذا أكبر غلط، هذا لازم يكون نحن عنا صدق للولاء، لأنه البلد اللي بتعيشي فيه وما بيكون ولائك لإيله، القانون بكل بلد أنه بيسمح لك يمكن إعدامك، معلش لو عم بقول هيدا.
0: طيب بس أنا مش قصة بالرياضة، مش قصة ولي بقدر ما كمان أنت بلدك له حق عليك
1: بكل شيء، بالرياضة بكل شيء. لا لا لا لا لا، أنا عايش بهالبلد ومعي جنسية إسرائيلية وعم بيكل وبشرب، وولادي عم بيكلوا هوني وبدني عندهم مستقبل بهالبلد، ومأمنت لي كل هالضروريات إسرائيلية ما بساوم. عم بقول لك جد، وبالزمان قلت لك مدام كلود قلت لك اياها وانا بتذكر تمام، واذا بترجعي للارشيف عندي، اذا لبنان عم بيلعب ضد استراليا ولاقي كله لاستراليا وببقى لبس الجيرجي الاسترالي، يمكن قلبي يكون مع لبنان، بس تكون انا وولادي وعائلتي كلنا سوا عم نشجع الفريق الاسترالي.
0: نعم.
1: لانه بدون منازع مدام كلود لازم نتعلم بقى انه الوطن ما بيفصله، ما انه تفصيل الوطن انه لا معلش اليوم ومعلش عبكره، لا.
0: بس انت حامل الجنسيه مثلا اللبنانيه، عندك الجنسية نعم. الأسترالية وعندك الجنسية اللبنانية نعم. صح؟
1: نعم أي. صح،
0: يعني عندك أنت لبناني، ما فيك تنكر أنه أنت منك
1: أنا لبناني. أنا ماني عم بركض، أنا فيني ساعد لبنان بعدة مجالات، ساعد لبنان بعدة مجالات، بس أنا عم بحكي كاليوم عبكرة عم بيلعب الفريق الأسترالي، أكيد ولاقي كله الفريق الأسترالي بدون منازع.
0: نعم.
1: هلا عبكرة بيطلع الفريق الأسترالي من اللعبة، بتشجعي فلان بتشجعي فريق الفلاني هذا من حقك أنا ماني ضدك.
0: نعم.
1: بس إذا عبكرة ما بقدر شوف إنسان وقف بالشارع هون بإستراليا وعم بيشجع الفريق المصري وأنا مثلا إستراليا عم تلعب ضده ما أنا مقبولة ما أنا مسموح فيها أبدا ييكون ولاك للبلد يطلع منها
0: لا مش
1: ما بي لا لا لا لا عم بقول لك جد مردم
0: هلا مفروض يكون انا ولاء لاستراليا واحترام لبلدنا
1: كيف بده يكون ولاء لاستراليا مدام كلودي اذا انت مانك عم تشجعي فريق الوطني كيف بده يكون عندك ولاء لاستراليا فسر لي اياها تشوف خليه يطلع حدا يفسر لي اياها اذا انا بالسبورت وبالايفنت سيدي ما عندي ولاء لاستراليا امتى بده يكون عندي ولاء لاستراليا لما استراليا بتفوت بحرب وما بحمل بورودي وبحمل حالي بطلع برات البلد بقول هلا استراليا بحالك حارب ماني فاضي موت عيلتي وولادي كيف بيكون الولاء؟
0: نعم
1: حدا يطلع يفسرنا كيف بيكون الولاء؟
0: شكرا لك سمير على مداخلتك لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الموضوع بكرة يعني رح يكون في المباراة بين المنتخب الأسترالي والمنتخب المصري مين رح تشجعه بهذه المباراة؟ أكيد اليوم المنتخب المصري لأول مرة بيتأهل لهذه المرحلة وأكيد كفريق عربي ومنتخب عربي بهمنا نجاحه بهمنا يوصل لمراحل متقدمة ولكن كمان أستراليا اللي هو طبعا المنتخب اللي بيمثل بلدنا خليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638 ماجي من فيرفيل سيدني صباح الخير
2: صباح النور مدام كلاود كيفك؟
0: يا هلا صباح النور
2: الأخ اللي قبل عملنا الحرب العالمية الثالثة يعني هلا مدرب العراق استرالي لو استراليا لعبت مع العراق أشجع المدرب الاسترالي ولا أشجع المنتخب؟
0: شو بتقولي؟
2: يعني ما بعرف مين أشجع المدرب الاسترالي طبعا
0: أنت مين بتشجع؟ كانت أكيد أستراليا عم تلعب مع العراق مين بتشجعي أستراليا ولا العراق؟
2: شوفي أشجع أستراليا بس ما بيهمني أشجع أستراليا to be honest لأنه بعرف أستراليا أحسن من العراق بس مش إنه عنصري يعني أنا هلا عندي فريق مفضل إذا لعب مع أستراليا رح أميل لفريق مفضل يعني مش وفي مصريين بيشجعتهم فريق مفضل يعني يمكن لو لعبوا مع مصر رياضة هاي صارنا سنين عم بنشجع فريق مش نجي نغيره نعم. عشان قومية وعشان استرالية وعشان أنا بحب استراليا بس شو دخلها بالرياضة يعني مع احترامي إله أنا بحب إنه بيحب استراليا عاجبني هذا الإشي بس مش ندخلها بهيك أمور إنه
0: قصيت الانتماء
2: أنا رح أشجع استراليا
0: جات
2: بس لو ألمانيا وإستراليا لو ألمانيا وإستراليا
0: عم تحرجيني اوكي بتعرفي هيبة المونديال كلها راحت هيبة لو ما في فريق الأسترالي بكرة أنا بس كمان لا عندي كم فريق هلا
2: عنجد أحلى كأس العالم أحلى مونديال يعني ما بتعرفي لا هلا بعالك عم بترشحي فرق بس إنه ما بتعرفي
0: نعم يعني اليوم اسبانيا ميزي. يعني كمان حقيت انتصار على كل خليني اتابع اي شكرا لك ماجي خليني اسمع بعض الاراء لشوف يعني كمان مين راح يشجعوا بالمباراه اللي راح تكون بكره بين منتخب استراليا ومنتخب مصر عمر من بانشول سيدني صباح الخير
3: صباح النور مدام كلود عليك وللجميع
0: يا هلا عمر
3: كيفك مدام كلود
0: نشكر الله مين بتشجع
3: إن شاء الله صباحكم خير جمعة مباركة يا رب
0: هلا
3: مثل ما قال الأخ سمير أنا معه 100% بس أنه بالنهاية كمان بدك تشجع اللعب الحلو هلا أنا من وقت ما كنا صغار قبل ما أجي لهون أخويتي لأنهم بألمانيا يعني شفتي هلا ألمانيا مثل ألمانيا اللي فات لا
0: بنشجع
3: اللعب الحلو ما فينا ننكر
0: لا بفعلك ما فيني أنا أطلع منها لألمانيا حتى لو كان لعبنا اختلاف وتغير بس ما فيني مش بإيد ما بعرف لأنه ربينا على هالشي هيدا وبقيت معنا عنا وافة
3: ربينا بس كمان كبرنا يا مدام كلود ووعينا هلأ بيحكي منطق الأخ سمير ولا بده يكون بكل شيء هلأ أي شيء هلأ مثل مثلا صوت قصة بانداي ما كل العالم ضايقت وانقهرت وزعلت ما بيتوا العنصرية ولا طائفية كلها يتنضيعنا عشان اللي صار بس بالنسبة للفريق المصري صراحة كلهم أبطال.
0: كلهم
3: نعم. كلهم أبطال. كلهم أبطال. لا يستاهلوا هن والمغرب. وعم يصير مفاجآت كثير مثل ما عم تشوفي. عم يصير كثير مفاجآت.
0: أوكي. هلا بدي أقول لك بس هيك بشكل مختصر.
3: هيدا أنا بشجع اللعب الحلو. هلا ألمانيا ما عادت ألمانيا. البرازيل ما عادت البرازيل. أنا بشجع اللعب الحلو.
0: حرام
3: ما صار عن لعب حلو. وبعدين يعني
0: لا ما فيك تكون ما فيك تشجع اللعب الحلو. ما أنا ما بحب هيك يعني. خلاص لازم يكون عندك ولي لفريق معين. أنت مع المنتخب المصري ولا مع المنتخب الأسترالي بشكل سريع؟
3: لا هلا مع المنتخب الأسترالي. بيخسر الأسترالي بصير مع المصري.
0: أوكي عظيم. شكرا لك عمر. بنتقل لماري من فيرفيل سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير.
0: يا هلا صباح.
4: أنا بشجع أنا أستراليا لأن أنا عايشة هناك وباكل من كيرات أستراليا. وإن شاء الله أستراليا تربح وتكون أول وحدة. وإحنا المصر كيلو بيت مصر. إحنا وين ومصر وين؟ إحنا ريت أستراليا وإن شاء الله إن شاء الله أستراليا.
0: شكرا ماريا من فيرفيل سيدني. راح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا. حاسي حالي أنا راح أفوت بحرب يعني مش بأجواء الرياضة. راح نتابع مع بريك من بعد جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا.
5: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007. ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألاينمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكنبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
6: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Tidore Corner with the top stories. Bars and public transport authorities are preparing for people to have a big night out in major cities because the Socceroos' all-important World Cup knockout match is at 4 a.m. tomorrow Eastern Time. Pubs, bars and live sites will be open late and extra security is being brought in. Police say they'll have extra patrols out for antisocial behaviour, including the lighting of flares. Homicide Squad detectives have charged a teenager with murder over the death of a 15-year-old boy in Melbourne's north. He was found with stab wounds outside a medical centre in the suburb of Craigieburn. A 16-year-old boy and a 20-year-old man were arrested in nearby Pascoe Vale, and the teenager has now been charged with murder. He's due to appear in a children's court at a later date. And rescuers in Venezuela have successfully pulled out a man alive after he was trapped 9 metres below rubble for more than a week following twin earthquakes. Venezuelan authorities say almost 2,300 people are confirmed to have died from the quakes, though tens of thousands remain missing. Residents are accusing the authoritarian country of not being there to help them as they dig through rubble, often with limited tools and their bare hands. The country was already going through an economic and humanitarian crisis before the quake. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: العاجل على شاشتنا نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسي ام بي سي الأمريكية. يقول إيران مهزومة تماما عسكريا وما تبقى من صواريخها يمكن تدميره. نحن على رأس الساعة ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. وقال إنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب في حديث لسي ام بي سي أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هذا ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران وإن المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعات مثمرة في قطر. في طهران قال وزير الخارجية عباس عرقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا دون أي تدخل خارجي. في تطورات الملف اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه أشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جوران باسيل في حديث للجزيرة إلى أن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري إضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون. باسيل أضاف للجزيرة أن الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان ولا التزامات على إسرائيل، لا سيما ضرورة انسحابها من لبنان. وقال باسيل إنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام وإنه لا يؤيد اتفاق استسلام. ميدانيا في جنوب لبنان أفاد مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة النبطية الفوقة. من ناحيتها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني في جنوب لبنان. نبقى في المتابعة لكل هذه التطورات ابتداء من التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي والمستمرة الآن. ينضم إلينا بخصوص ذلك مراسل الجزيرة إيهاب العبسي من واشنطن. أهلا بك إيهاب، ضعنا في سياق تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة.
7: نعم عبد السلام، الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى وفي هذا اللقاء مع قناة CNBC يقول مرة أخرى ودافع عن الحرب التي شنها ضد إيران ويقول إنها ليست حربا بالمعنى التقليدي وإنما هي عملية نزع سلاح نووي مع إيران. يقول إن إيران دولة متنمرة لمدة 47 عاما وأنها لم تعتد على مثل هذا الحزم من الإدارة الأمريكية. يقول إنه أول رئيس أمريكي يتعامل بحزم مع إيران ومن ثم يعتقد أن الإيرانيين يحتاجون بعض الوقت للاعتياد على هذا الحزم من قبله ومن قبل إدارته كما يقول. لكن الرئيس دونالد ترامب في هذه المقابلة عبد السلام ركز على بعض النقاط. أولا قال إنه يعتقد أن الإيرانيين وافقوا على المطالب الأمريكية. قال إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران حاليا بعد الضربات التي شهدتها الأيام الأخيرة بين الجانبين. قال إنه ضرب إيران لمدة 3 ليالي بعد أن حاولت إيران استهداف سفينة في مضيق هرمز بمسيرة. ويقول إن الإيرانيين يعتقد أنهم وافقوا على جميع المطالب الأمريكية. دونالد ترامب يقول أيضا إنه قام بتدمير الجيش الإيراني البحرية الإيرانية. يقول إن الإيرانيين حاولوا خلال الفترة الماضية أو الأسابيع الماضية إعادة بناء بعض الرادارات، لكن أيضا القوات الأمريكية قامت بتدمير هذه الرادارات. تحدث أيضا دونالد ترامب عن النظام الحالي أو تحديدا القيادات الإيرانية الحالية. قال إنه قتل الصف الأول والصف الثاني من القيادات الإيرانية، لكن يعتقد أن القيادات الحالية هم أكثر عقلانية على حد قوله. أيضا في هذه المقابلة دونالد ترامب يقول مرة أخرى أنه لا يريد أن يذكره التاريخ كما ذكر هربرت هوفر الرئيس الأمريكي الأسبق الذي عرف في فترة الكساد الكبير. ويقول أنه إذا كانت هذه الحرب استمرت وإذا استمر إغلاق مضيق هرمز وأيضا الحصار الأمريكي البحري على الموانئ الإيرانية، وهو الحصار الذي وصفه بأنه جدار من الفولاذ قام بعرقلة جميع السفن الإيرانية، قال إن ذلك كان قد يقود إلى كساد اقتصادي دولي وهو لا يريد أن يذكر في التاريخ بهذا الأمر. حتى أنه قبل الوصول إلى اتفاق وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم قام بشن عمليات لإخراج بعض السفن النفط من مضيق هرمز من دون علم القوات الإيرانية في ظلام الليل كما يقول الرئيس دونالد ترامب في محاولة لعدم رفع أسعار النفط. لكن في المجمل عبد السلام الرئيس دونالد ترامب يقول مرة أخرى أنه يتفاوض من منطلق قوة وأنه في عملية نزع السلاح النووي تسير بشكل جيد للغاية وأنه بخلاف كل الرؤساء السابقين يضع حدا لإيران في هذه التصرفات. ومرة أخرى يؤكد أن إيران وافقت على جميع مطالبه كما يقول.
9: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في الوقت الذي تتكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، تبرز إلى الواجهة عديد الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وحدود المسؤولية وتوازنات القوى داخل النظام. التفاصيل مع أسماء النعيم.
10: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيدا عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحا خارج إيران فقط، بل أصبح جزءا من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذرا من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجما منتقدي الاتفاق ومطالبا من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تيارا داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصا في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعيا إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأيا مختلفا بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بزشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين، ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم.
11: In Sydney, it's South Wentworth Field on the M4 motorway. An earlier crash citybound just past the Cumberland Highway has just been cleared, but still extensive delays citybound back to the Prospect Highway. At Strathfield, a truck has broken down on Centenary Drive southbound approaching the Hume Highway. In Melbourne, a crash on the Eastern Freeway citybound after Doncaster Road. Only one lane is open. And a broken down truck at Watsonia is on Greensboro Bypass southbound just after Grimshaw Street in the left lane. With over 300 products now reduced, used Aldi prices just got Aldia, so you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم الطقس مشمس، درجات الحرارة بتوصل لـ20 درجة على صعيد ملبن، بارد بين 11 لـ14.

0: الرياضة بس على الراديو تؤمي أستراليا.
1: متابع مع جولي مع أخبار الرياضة. سهل فريق نيوكاسل حققته الجديد بدون نجمته جيس ساوثويل بفوز ثمين على كرونالا بنتيجة 18-4 بافتتاحية ملتهبة للموسم. ورغم الشكوك اللي أحاطت بالفريق بعد انتقال صانية ألعابه إلى بريسبن ريد نايتس بقوة على أرض ملعب أوشن بروتكت ستاديوم يوم الخميس وسجلوا 3 محاولات مقابل واحدة. أيضا على صعيد المونديال حققت إسبانيا فوز الأول بالأدوار الإقصائية منذ أحرازها لقب المونديال 2010 بفوز سهل على النمسا 3-0 بلوس أنجلوس. أيضا في أخبار الرياضة، أثار حسام حسن مدرب منتخب مصر الشكوك حول جاهزية القائد محمد صلاح لمواجهة أستراليا نهار الجمعة بدور 32 بمونديال 2026 لكرة القدم، وأكد أنه لن يجازف بإشراكه بعد إصابته أمام إيران، لكن أشار إلى أنه لاعب رح يكون موجود. نرجع على متابعة التوك باك عبر راديو تؤمين مع أصواتكم وأراءكم على الهواء. على المستوى الرياضي خليني اسمع منكم، اي منتخب بتشجعوا، المنتخب الاسترالي ام المنتخب المصري بالمباراة اللي راح تكون صباح بكرة بتوقيت استراليا؟ لكل اللي حبيبي شاركنا ما تترددوا تتصلوا على 0296530 اي فريق او اي منتخب بتشجعوا وليه؟ نسمع رأيكم على الهواء. إذن المباراة اللي رح تكون بكرة مباراة كتير حماسية، ويعني البعض بيشجع مصر والبعض رح يشجع أستراليا. بنسمع تعليقاتكم إذن على الهواء كمان بموضوع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان. عدة محطات وزيارات على المستوى الرسمي، على مستوى الأحزاب، شفنا شو اللي صار بطرابلس، هالاحتفال بتقول يعني ما بعرف استقبال، كان استقبال الأبطال. هلأ كتير حلو مهم، وكمان يعني الفرح أحسن من الحزن والحرب، ولكن كمان بنفس الوقت هيدا الشيء اللي يمكن البعض شايف أنه هذه الزيارات اللي قام فيها الوزير الخارجي أسعد الشيباني هلأ مفروض تكون فقط على المستوى الرسمي، لحتى يمكن ما ترجع تذكر بالماضي بس كان كيف يستعمل النظام السوري أسلوبه اللي كان بنعرف كيف تغلغل داخل الأحزاب اللبنانية. فمفروض تكون فقط الزيارة ندية على المستوى الرسمي مش أكتر. فخليني اسمع رأيكم، هل هيدا الشيء بتشوفوه أمر طبيعي؟ زيارته مبارح للبنان هل بتعطيكم أمل أنه تتحسن العلاقات بين لبنان وسوريا؟ هل أعطتكم تطمين أنه ما رح تكون مثل ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه رح يكون في إعطاء دور للرئيس الشرعي للقضاء على حزب الله؟ كيف شفتوا زيارة إذن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان والمحطات اللي كانت والاستقبال أيضا؟ كيف شفتوا من وجهة نظركم؟ هل هو استقبال طبيعي؟ طبيعي مثلا، هل شفتوا يعني الترحيب بهيدا الشكل مثل كأنه احتفال، يعني كنا شفناه بطرابلس كأنه هالإنجاز الكبير أو هالاحتفال، ما بعرف يعني هل هو شفتوا بسياقه الطبيعي أما كان لازم يكون هيدي الهرقة الكبيرة يعني اللي شفناها مبارح؟ ما بعرف، أعطوني أنتوا رأيكم من وجهة نظركم الخاصة. خلينا نسمع إذا تعليقاتكم على الهواء من بعد استراحة قصيرة. كيف شفتوا زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان والمحطات اللي قام فيها، وأي فريق بتشجعوا، المنتخب المصري أم المنتخب الأسترالي؟ نسمع رأيكم بعد البريك.
0: اتصل هلا You understand English على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا
2: Give it to me baby
3: You know only the juicy stuff.
0: اتصل هلا.
4: عندكم عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: نرجع لمتابعة لقائنا دايما عبر راديو تؤمي مع اتصالاتكم إذا على الهواء. أي فريق بتشجعوا؟ الفريق والمنتخب المصري أم الأسترالي أو الأسترالي المصري؟ خليني أسمع تعليقاتكم إذا على الهواء. معنا سعيد من باراماتا سيدني، صباح الخير.
6: صباح النور لعينك لمجتمعين كرام مدام كلود.
1: يا هلا سعيد، صباح النور.
6: الله يسلمك. تصديقا لكلامك، مع زيارة وزير الخارجية السورية إلى لبنان وختم بزيارته هذه الزيارة التاريخية إلى مدينة طرابلس، استقبلوا استقبال الملوك، لأنه هذا الرجل وهذه الحكومة التي أسقطت طاغية من طاغيات العصر، أسقطت طاغية كان مسؤولا عن جرائم لا يصورها العقل في مدينة طرابلس. لذلك الأمر جاءت لحتى يعطي منظار، وأنا بعتبره أنه نوع من التهديد للحزب ومن يساند الحزب، بأننا نحن هنا من يتربط بأمن طرابلس يتربط معنا نحن.
1: إيه بس هيدا عم ياخد منحة ما كتير يعني بيطمئن، يعني مثل كأنه يعني إذا بدك تخدها طائفية، لأنه منعرف الطبيعة بطرابلس. هيدا الشيء ما بعرف إلى أي مدى ممكن يساعد لبنان يعني مستقبلا. يعني
6: يا مدام كلود، قال الشيباني اليوم بمؤتمر الصحفي بدار الفتوى بطرابلس إنه هناك شغل كتير رح يكون لمدينة طرابلس وضواحيها أمنيا واقتصاديا، وسوف نكون من المشاركين في الإنماء والاقتصاد لهذه المدينة. شو عم يتحضر ما حدا بيعرف مدام كلود، بس ولكن هذا جيته وكلامه ومن الكلام اللي عم يطلع من الحزب بالمدة الأخيرة هلأ، وشفنا الرئيس وليد جنبلاط كيف انسحب من المعادلة الثلاثية، وهيدي يعني ضرت ببري وبالحلفاء الحزب، انه حس بالاخر لما اجى التليفون من السفير الامريكي من امريكا، السفير الامريكي بلبنان من امريكا، وحكى معه كلام كبير، انه اذا تريدون ان تعطلوا المسار سوف تدفعون الثمن غالي. لذلك الامر اللي خليني اخلص بحالي، بتعرف انت وليد جنبلاط انه يلي بيوقف معه، واللي بشوف مين القوي بيمشي معه. لذلك الامر سحب حوله من هالمعادله هيدي، تيكون خارج المعادله باي شيء صافي يحصل على
1: بعده. لامبارح نائب وليد جملات رافض لهذه الاتفاقيه، اتفاقيه الايثار.
6: لا هيدا حكي مدام كلود بالمؤتمر الصحفي تبعه امبارح، ما قال هيك، قال انا سحبت حوله من المعادله كليا، كان قبل بيوم ايه بس امبارح لا. هيدا حكي منه مزبوط. لو تسمعي انت المؤتمر الصحفي تابعه شو قال، بتقولي سحب حلم المعادله كليا، انه كان في بند واحد عم يقول بس عم يقولوا لازم يتغير البند هذا بهالمعادله، بس ولكن طالما اتفقوا عليه ما بقى فينا نعمل شيء. هذا هو اللي يقوله مدام كلود.
1: عظيم، شكرا لك على المداخله سعيد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي. قبل ما تروح انت مع اي منتخب؟ اذا بعده معنا راح سعيد. بكل الأحوال راح نتابع نحن وياكم مع هيدا السؤال، مين بتشجعوا أي منتخب صباح بكرة صباح أستراليا، هل المنتخب الأسترالي أم المنتخب المصري؟ نسمع تعليقاتكم. بيسي مشوارنا براديو تؤمية أستراليا، ولكن موعدنا بخلال الوقت لنتوقف عند استراحة ونتابع مع البريكفاست شو مع جولة إخبارية نستمع لها. ميرسي
7: على هالأغاني الحلوة.
8: هنا 2ME
7: كثير حلوين.
9: عشان أشغال تاتش درايبر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبري الأولاني فكروني أم كلثوم. All right.
10: بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
7: أنا بسكريتي كتير كتير حشان حبيتي هالغنية، بياخد العين يعني إلها 20 سنة بسمعنيها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
8: Alright. 2ME أستراليا.
11: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
12: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
1: زيادة جديدة تثقل كاهل السائقين، فاعتبارا من اليوم يواجه مستخدمو سيدني هابر بريدج وسيدني هابر تانل تعرفة مرورية أعلى بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الرسوم. الارتفاع الجديد يأتي وسط انتقادات متزايدة من المعارضة التي اعتبرت هذه الخطوة ضربة إضافية لميزانيات الأسر التي تعاني أساسا من ارتفاع تكاليف المعيشة. في المقابل تؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تأتي تماشيا مع مؤشرات التضخم، وأن العوائد تستثمر مباشرة في تطوير وصيانة شبكة الطرق والمواصلات العامة. في عناوين هذا الصباح، دعا وزير النقل والشرطة السابق في ولاية نيو ساوث ويلز ديفيد إليوت زعيم المعارضة إنجس تايلر للتنحي والاستقالة من منصبه، وتأتي هذه الدعوة على خلفية علاقة تايلر بدالاس ماك ليرني الرئيس التنفيذي لمنظمة المدارس الكاثوليكية في نيو ساوث ويلز، والذي يخضع حاليا لتحقيق علني واسع النطاق من قبل المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد آيكاك. رح نتابع مع مزيد من الأخبار لصباح اليوم راديو تؤمية أستراليا بعد لحظات.
13: بظل الأزمة القائمة بمضية أشهر الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
14: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
15: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
16: أهلا بكم إلى موجز الخامسة ونصف من قناة الجديد. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن زيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان اليوم تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل في لبنان، ولفت أمام زواره إلى أن الزيارة تؤكد عدم صحة ما أشيع، ولا سيما أن الهدف منها إقامة علاقات طيبة وسليمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون الآخرين. وقال عون إن الوفد السوري شدد على أهمية أن يكون التعاون الثنائي من خلال المؤسسات الدستورية، أي بين دولة ودولة، لا من خلال أو مع أي فريق أو على قاعدة التدخل بالشؤون اللبنانية. وتطرق رئيس الجمهورية إلى اتفاق الإطار مؤكدا أن ما نصت عليه صيغة الإطار لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، لا بل يسعى إلى ضمانها بشكل كامل، ولا سيما أن التفاوض يعتبر الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان بعدما تكبد ما تكبده من خسائر بالأرواح والممتلكات. وشدد عون على أن مفهوم السيادة يتضمن سيادة الدول في قرارها، وهي التي قررت الذهاب إلى المفاوضات لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها. وأضاف: المفاوضات ليست بخيانة، بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تضحك هدرا. وإضافة إلى أنه أشار إلى أن من يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في هذا السياق، قائلا إن مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية ألا يفرط بالدعم الأمريكي للتوصل إلى حل كما لصيغة الإطار، فضلا عن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية الداعمة. واعتبر الرئيس عون أنه آن للبنان الخروج من زمن الحروب والوصايات، لافتا إلى أن غالبية اللبنانيين تؤيد هذا الطريق، ولا سيما أهلنا في الجنوب الذين يحق لهم العيش بكرامة وأمان. وقال عون: لن نفرط بأي شبر من أرض لبنان، وليحكم علينا من خلال التطبيق، لأن ما وضعناه من أهداف تصب نصب أعيننا لا يختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء. كما استقبل الرئيس عون تباعا النواب ميشيل الظاهر، سامي الجميل، ونجاة عون. وننتقل إلى معراب، حيث يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في إطار جولته على المسؤولين اللبنانيين. ومن هناك ينضم إلينا الزميل آدم البرازي. آدم، ماذا لديك من تفاصيل عن الزيارة؟
17: نعم نور، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. في يوم حافل من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، وفي المحطة ما قبل الأخيرة وصل وزير الخارجية السوري الشيباني إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وعلى الطاولة عدة ملفات بينها الشراكة بين لبنان وسوريا، وتحديدا الاتفاق الذي وقع اليوم مع رئيس الحكومة نواف سلام، اتفاق الشراكة العليا، لجنة الشراكة العليا بين لبنان وسوريا، وأيضا عدة ملفات على طاولة في معراب، من ضمنها كما ذكرنا العلاقة بين الطرفين، وأيضا المستقبل الاقتصادي وحتى السياسي بين البلدين، وسط كل الضوضاء أو كل المعطيات عن العلاقة بين سوريا ولبنان. أيضا يرافق وزير الخارجية السوري في هذا اللقاء القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع في هذا اللقاء أيضا حاضر، وعدد من أعضاء الكتلة الجمهورية القوية أي نواب القوات اللبنانية حاضرة في هذا الاجتماع. أيضا من المرتقب أن يكون هناك كلمة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأيضا لوزير الخارجية السوري بعد هذا اللقاء لتفاصيل أكثر عن ما جرى تداوله في هذا الاجتماع، وأيضا كل ما يتعلق في العلاقة بين البلدين لبنان وسوريا. هذا كان كل شيء، وسنكون معكم فور خروج وزير الخارجية السوري وأيضا رئيس حزب القوات اللبنانية للحديث من هذا المنبر نور.
16: شكرا الزميل آدم برازي. وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد زار كذلك الصرح البطريركي في بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، وجرى البحث في العلاقات اللبنانية السورية وآخر المستجدات الأقليمية. يترأس رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الأثناء جلسة عادية لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها 14 بندا من ضمنها بند اتفاق الإطار. وقبيل الجلسة أعلن وزير العمل محمد حيدر رفضه الاتفاق، وقال إن وزراء حزب الله لن يطالبوا بإدراجه من خارج جدول الأعمال، لأننا لم نتسلم أي ورقات اتفاق، وأن كل ما يحكى هو كلام في الإعلام. فيما شدد وزير الصحة ركان ناصر الدين من جهته على أن الاتفاق هو من جانب واحد ومرفوض جملة وتفصيلا. وتحدث قبل الجلسة أيضا وزير الداخلية أحمد الحجار مؤكدا أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لم تعطي الإفادة السنوية لجمعية القرض الحسن بانتظار انتهاء التحقيقات. بناء لقرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي قضى بتعزيز إجراءات ضبط مخالفات الدراجات الآلية في بيروت ومكافحة التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها سائقوها والتي تشكل خطرا عليهم وعلى السلامة العامة، نفذت سرية سير بيروت في وحدة شرطة بيروت حملة لضبط هذه المخالفات ضمن العاصمة، تخللها إقامة حواجز ظرفية وثابتة وأسفرت عن حجز 880 دراجة آلية و58 سيارة مخالفة وتنظيم 4528 محضرة مخالفة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 24/6/2026 و1/7/2026. أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين في الانفجار الذي وقع في مقهى بشارع النصر قرب القصر العدلي في دمشق، ولفتت إلى أنه ناجم عن عبوة ناسفة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في أستراليا 16:38 AM. إذن مع آخر أهم الأخبار اللي عم نتابعها، حسب الرئيس ترامب قادة إيران الحاليون أكثر عقلانية، وترامب يلي بيقول إيران مارست البلطجة بالشرق الأوسط وضدنا خلال 47 سنة بسبب ضعف الرؤساء السابقين. دايما بيرجع السبب للرؤساء السابقين، ويعني كمان حسب رئيس باراك أوباما يلي كان ذكر بفترة سابقة أنه الرئيس ترامب أو هو موجود بعقله للرئيس ترامب كل الوقت، ساكن بعقله للرئيس ترامب لأنه دايما عم بيوجه له انتقادات وعم بيحملهم المسؤولية الخيارات السابقة. هلا إيران وافقت بيقول ترامب تقريبا على كل شيء أردني، هيدي ما بعرف إذا حقيقي يعني هيدا الكلام، لأنه ما بعرف إذا إيران رح تتنازل هيدا التنازل الكبير بالوقت يلي سمعنا المشتبه خامنئي المرشد الأعلى الإيراني اللي رافض التنازل الكبير للولايات المتحدة، وظاهر أنه في انقسامات اليوم داخل الأوساط السياسية الإيرانية بين التيار المتشدد وبين التيار يعني بيعتبرون الإصلاحيين. أكسيوس عن مسؤول أمريكي تفاهم بمباحثات الدوحة لإبقاء الوضع هيدي الأسبوع المقبل لإحراز تقدم بتنفيذ المذكرة، فأدي رح ينجحوا أدي رح يكون في تنازل بنشوف، يعني أكيد الوضع كيف رح يكون بهاي المحادثات يلي تعثرت كانت الأسبوع الماضي بسبب الضربات اللي بلشتها إيران باستهداف السفن وردت عليها واشنطن بضربات موجعة. الخارجية الإيرانية عرقجي بحث باتصال مع غوتيريتش وضع مضيء هرمز وتنفيذ اتفاق إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. رح نكون نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من أخبارنا لليوم والعناوين الرئيسية لصباح النهار. مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لاعتداءات إيران وفتح مضيء هرمز. مجلس الأمن إذن لطالب بوقف فوري للاعتداءات إيران وفتح مضيء هرمز. ترامب لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الشيباني ببيروت رسائل إلى لبنان وحزب الله وإسرائيل. الداخلية السورية تكشف التفاصيل الكاملة لتفجير مقهى بدمشق. أيضا في عناوين اليوم بين واشنطن وطهران شو منعرف عن جولة المحادثات الأخيرة. إذن هون منشوف انخرطت واشنطن وطهران بمفاوضات المقرر استمرارها 60 يوم قبل للتجديد، ولكن المذكرة المؤلفة من 14 بند حددت جدول زمني للمحادثات لوضع حد نهائي للحرب وحل مسائل مثل الترتيبات المتعلقة بمضيء هرمز وتمويل إعادة أعمار إيران. لهلا ما صار شيء يعني من هيدي النقاط اللي وضعوها بهيدي المذكرة بعد المحادثات الغير مباشرة اللي صارت نهار الأربعاء بالدوحة. قدم الرئيس الأمريكي ترامب والوسطاء القطريون والباكستانيون مؤشرات على مواصلة الجهود الدبلوماسية، والدولتين قالوا ببيان النهار الخميس عندهم يعني هيك قالوا وصرحوا أنه الأجواء كانت إيجابية، وحتى الرئيس الأمريكي ذكر هيدا الشيء. ولكن عم طلع هون بالنسبة بنا عم نقول أنه الأجواء جيدة والمحادثات جيدة والتنازلات كانت من قبل إيران كبيرة وحصلنا على ما بدنا، كل هالكلام اللي عم نسمعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لاعتداءات إيران وفتح مضيء هرمز. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي. بدي ارجع للمواضيع المتعلقه بالشان الاسترالي اليوم. عم نشوف قديد نحن امام ضغوطات كتير كبيره، الضغوطات المعيشيه يلي عم تشكل تحديات كتير كبيره على كاهل المواطن اليوم الاسترالي من خلال غلاء بترول، غلى الكهرباء، غلى المواد الغذائية، يلي عم نشوف قدي اليوم المعيشة صارت صعبة. هيدا بالإضافة كمان للفواتير، عنا الريت يلي كمان رح يرتفع خلال هالشهر، والكهرباء اللي رح تزيد فاتورة الكهرباء، المدفوعات على الكهرباء، كل هيدي اليوم بتوضع المواطن أمام تحديات كبيرة. فلتجي كمان القرارات اللي رح تخدها حكومة نيو ساوث ويلز لحتى توضع كمان السائقين أمام تحدي جديد، من خلال رفع التسعيرة على المرور بسيدني هابر بريدج. عندكم التول اللي رح ترتفع تسعيرته، خاصة السيارات اللي رح تمروا بسيدني هابر بريدج وسيدني هابر تانل، اللي رح تزيد التعرفة بعد تطبيق هيدي الزيادة الجديدة بأسعار الرسوم. أكيد اليوم مش ناقصه المواطن، يعني بتلاقي كل شيء عم يلحقه. أوكي يمكن خلال هيدا الشهر رح يكون في زيادة بالأجور اللي أقرتها الحكومة، وكتار يمكن رح يستفيدوا منها من أصحاب المعاشات المتدنية والمتوسطة، ولكن هودي اللي وصلوا لكم لجيبتكم هودي رايحين بطريقهم، يعني كأنه منشيل من مكان منحط بمكان بيروحوا، يعني مسهلين هودي الأموال اللي عم بتودعون الحكومة، بدل ما يكون في حلول جذرية لمساعدة المواطن بهالبلد اللي نحن بنعرف قدي أستراليا بلد غني فيه من الثروات الهائلة. اليوم بدل ما يستفيد المواطن من إدارة ثروات هيدا البلد بالشكل الصحيح، عم نشوف كيف عم بيكون في كتير من الهدر، فعلا عم بيكون في كتير هدر، ما عم بيكون في شغل على أساس المعالجة من الجذور. بيساعدوك $10، $100، $1000، ولكن هودي رايحين بطريقهم ماشيين، يعني ما رح يصمدوا بجيبتكم، ما رح يصمدوا أبدا بجيبتكم. مثل ما عم بتشوفوا ريت طالع، كهرباء طالعة، الرسوم على طول كمان طالع بارتفاع، كله بارتفاع. فخليني اسمع انتو رأيكم على الإجراءات اللي عم تخدها اليوم الحكومة على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الموضوع. وأيضا فيكم تتابعونا عبر أو تتصلوا فينا على الواتساب على 04-10-638-638. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا بعد مزيد من الأخبار ومزيد من تعليقاتكم بيسيق مشوارنا عبر راديو تؤمي أستراليا. فاصل قصير ومنتابع من بعدها.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعة الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا إديسة أغاثة الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم، والرجاء في أوقات الخوف، والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي On 1638 2ME Australia.
4: Just drop. Let it drop.
5: New music.
6: Australia.
7: New music.
6: 2ME Australia.

0: tell us. Tell us what you want to hear.
1: Baby, tell me what you want to hear.
2: Only the best music.
3: Turn my music high.
0: 2ME Music. Only the best music.
4: I know. معكم دايما من راديو 2ME أستراليا. ما تنسوا موعدنا بكرة الساعة 3. فاتت بعد الظهر الساعة 3 رح يكون الحفل الافتراضي للنجم وسلطان الطرب جورج وصوف في جدة. بتستمعوا له عبر راديو 2ME, فأكيد رح نتابع نحن وياكم مع عدة مواضيع اليوم واللي رح نناقشها مع دكتور حمدي بولوس. قبل ما نروح للموضوع اللي أكيد رح نناقشه مع دكتور حمدي, خليني أذكر بالنسبة لموضوع كتير مهم حبيته هلا مطروح بفيكتوريا, اللي بيقلك أنه اليوم السلطات بفيكتوريا والحكومة عم تطلب من المواطنين مساعدتها للاشتباه بأي شخص أنت بتعرفه بتشوفه أنه كان بوضع عادي وفجأة صار عنده هيدي الثروة الهائلة, من سيارات لمنازل لبيوت. هيدا الأمر يلي ممكن يعني يكون مشبه بأمره ليقولوا له أنه من أين لك هذا, ليساعد بالتحقيقات من أين لك هذا. هون مش بس الشرطة, مش بس أنه الحكومة رح تكون مسؤولة عن هيدا الموضوع, كمان عم بيشاركوا المواطنين أنه إذا بتعرفوا حدا كان شخص عادي وصار عنده هيدي الثروة الهائلة أنه تساعده وتبلغه عنه لحتى يكون في متابعة وتحقيق معه. خليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع, كيف بتشوفوه من وجهة نظركم هيدا الإجراء ودعوة المواطنين للمساعدة الحكومة بتعرف على الثراء, تعرف على الأشخاص اللي بيملكوا ثروة غير مشروعة, الثراء الغير مشروع, ومن أين لك هذا؟ رح نتابع بخلال هالوقت مع دكتور حمدي لمتابعة موضوع كتير مهم وفي خلاف حول مشروع قانون جديد في ولاية نيو ساوث ويلز. خليني بالبداية كمان رحب بدكتور حمدي, بقلك صباح الخير دكتور حمدي, يعطيك ألف عافية.
5: صباح النور كلود, صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
4: شكرا دكتور حمدي. اليوم في خلاف حول مشروع قانون جديد بولاية نيو ساوث ويلز بيهدف لتغيير طريقة التعامل مع السائقين يلي بيستخدموا الكانابيس أو القنب الطبي بوصفة أنونية. اليوم بيقولوا أنه ما في, يعني في البعض بيأيد أنه ينسمح له بالقيادة والبعض أنه بيعتبر أنه ما في شيء رح يتغير. فأدي هذا الموضوع قد يكون مضر وقد يسبب حوادث, فشو تعليقك دكتور حمدي؟ هل فعلا اللي أخذ مادة الكانابيس القنب الطبي ممكن ينسمح له بالقيادة؟
5: هو الحقيقة إلى هذه اللحظة ممنوع, والبوليس له الحق أن يوقف أي سائق ويختبره ضد, يعني against a lot of things, منها الألكهول بالتنفيخ ومنها أيضا drugs, ice, كوكايين, amphetamine, cannabis, كل هذه الأشياء عن طريق مسحة باللسان. يضع السائق لسانه على الماكينة الصغيرة ويتم التحليل فورا, إذا أثبت أنه هو عنده أي شيء ياخدوه على البوليس ستيشن وياخدوا من دمه samples to test it for a lot of drugs. طبعا هذه هي وقاية للجميع. The proposed legislations إن هم يعملوا يقننوا to technicalize the use of cannabis medical marijuana, وهذا ليس شيء يعني غريب وليس شيء غير مستحب, بل بالعكس هناك الكثير, يمكن أنا أعتقد 5% of the population already on medical cannabis ABC وكل هذه الأشياء, حتى الأطفال الصغار طبعا وهم لا يسوقون السيارات لكنهم أيضا ممكن يأخذوها للإبيليبسي, للأتنشن ديفيسيت ديسوردر, الأطفال الصغار ممكن ياخدوها للأوتيزم, الكبار بياخدوها للإبيليبسي, بياخدوها أيضا للأوجاع الكتيرة, بياخدوها للأتنشن ديفيسيت ديسوردر وكل هذه الأشياء. فلابد من تقنين استعمال الميديكال كانيبس. We have to technicalize and legalize it within the acceptable frame. بالضبط مثل الالكوهول. The use of alcohol, احنا بنشرب نحتسي المشروبات الروحية. لابد انه لا يتعدى نسبة معينة في دم الانسان وحتى لا يتعدى نسبة معينة بالبريث بنفس الانسان حتى لو وقفك البوليس لا تتعدى هذه النسبة. فإحنا بنرحب كأطباء, أنا شخصيا أرحب إن هو يسمح به لقيادة السيارات إذا كان بياخد ميديكال كانيبس, ولكن في حدود ضئيلة جدا يحددها القانون مع نخبة من العلماء من الباثولوجيست والتكنولوجيست وكل هذه الأشياء, مع وجود طبعا instruments and tools to test and oversee the whole apparatus, the whole system. فلابد طبعا ان هو يكون في نوع من لان استعمال ABC الماريوانا ميديسينال ماريوانا اصبح شائعا الى درجة كبيرة. فطبعا لا خطر من أن نضع بعض القوانين في حدود معينة حتى يحتذي بها المواطن الأسترالي. دعوني أذكر الجميع بأن الكوكاكولا أولا أن أكبر اسم أو لفظ مفهوم في كل العالم هو كوكاكولا. Do you believe it? تقول لأي واحد في أفغانستان كوكاكولا يفهمك, تقول في الهند يفهمك, تقول بمصر بلبنان بالعراق يفهمك, ساوث أفريكا ساوث أمريكا يفهمك. كلمة كوكاكولا هي الكلمة الوحيدة المشهورة, أكبر كلمة مشهورة في كل العالم. الكوكاكولا يوم ما صنعوها منذ قرن ونصف من الزمان كانت أصلا عقار للآلام, وكانت عبارة عن شقين كوكا وكولا. فكانت من الكوكايين وأيضا من نبات الكولا, وكان المفروض أن هي يوم أن صنعت الكوكا كولا هي أن تشفي المريض أو تعمل كنترول على البين مانجمنت, اللي عنده ألم بالظهر, اللي عنده أوجاع رأس, اللي عنده سرطانات كان يحتسي الكوكا كولا فكانت الألم تذهب عنه. يمكن it was a pain killer. ثم وضعوا فيها مياه غازية حتى تعمل الفقافيق والبقليل, وقللوا الكوكا اللي هي الكوكايين وقللوا الكولا فأصبحت مشروبات عادية يشربها الإنسان. قللت
4: بس بعد موجودة.
5: نعم
4: عم بقول قللت من نسبتها, ولكن ماذا
5: قللوا من نسبتها كتير حتى يستطيع. والشهر الكوكاكولا ليس المسكن اللي فيها لأنه أصبح تقريبا شبه معدوم, ولا هو المياه حتى الغازية. الأشهر الكوكاكولا هو النوع الجلاس, نوع البوتل. الشيب طبع البوتل يونيك, وهي لا يمكن أن يضاهيها أو يقلدها because it's يعني printing أو it's a copyright. ممنوع مثلا 7 up أو أي مياه غازية أخرى تقلدها. شكل الكوكا كولا بوتل أصبحت يونيك في كل العالم منذ قرن من الزمان, وانتشرت في كل العالم تحت اسم كوكاكولا. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن إذا كان الكوكاكولا فيها بعض الكوكايين أو وقت أن صنعت كان فيها كوكايين وكولا والاثنين مخدر, لكن قللناهم وشخصناهم and we technicalized and legalized what should and shouldn't be in practice. فممكن أيضا أن نفعل هذا مع المرضى الذين يأخذون ويتعاطون ميديسينال ماريوانا ABC وغيرها. فإحنا بنرحب بهذه الفكرة, وإلا يختلط الحابل والنابل. نرحب أيضا بأن يكون هناك قوانين وليجيسليشن, ونحن ندعو عامة الشعب أن يلتزم بالقوانين حتى نعيش ونحيا حياة هادئة مستقرة.
4: يعني أكيد مع كل هالمعلومات المهمة دكتور حمدي بشكرك عليها, ولكن بيبقى سؤال. بكرة عنا مباراة مهمة بين المنتخب الأسترالي والمنتخب المصري, مين رح يشجع دكتور حمدي؟
5: طبعا صعبت السؤال، بما اني مصري اشجع طبعا المنتخب المصري واتمنى له الفوز، وبما اني استرالي منذ 40 عاما ايضا اشجع المنتخب الاسترالي ان يلعب بجدية وان يكون ندا للفريق المصري الذي حاز على بطولة افريقيا على مدى سنوات طوال. فنحن ندعو الجميع ان يلتزم بالنظام ونشجع الجميع. من قلبي أشجع مصر، ومن ذهني أشجع أستراليا، ومن داخلي ووجداني نريد أن نرى مباراة نظيفة جدية حتى نخرج جميعا بسعادة. أنا دايما بقول إذا كانت الحروب بتفرق بيننا، فالفن بالغناء والشعر والأدب العربي يجمعنا، أيضا الرياضة من الممكن أن تجمعنا وإنها تعمل صلح بين الجميع. دعونا نتوقع مباراة نظيفة، مباراة جميلة، وندعو الجميع أن يلتزم بالنظام.
4: كتير حلو، أكيد حبيت يعني كيف ما زعلت حدا، جماعة القلب والعقل والأمور هذه. على كل نحن أكيد مثل ما قلت بنتمنى تكون هيك مباراة حلوة، رح نصحى الصبح لنشوف فريقين ومنتخبين بيعزوا علينا. شكرا لك دكتور حمدي بولوس، رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم ومشاركاتكم على الهواء على كل هالمواضيع اللي أكيد ناقشناها مع دكتور حمدي، وخاصة يعني كمان اليوم السؤال مين برأيكم رح يفوز بكرة، ومين بتشجعوا، المنتخب المصري أم المنتخب الأسترالي؟ خليني أسمع أراءكم بعد هالفاصل الغنائي. وسؤال كمان حول لما طرحته حكومة فيكتوريا أنه تعطوا خبر عن أي شخص بتشربه بأمره أنه حقق ثروة سريعة.

0: سوا منتابع مشوارنا من راديو توأمية أستراليا. كتير بهمني اسمع رأيكم وتشجيعكم، إن كان المنتخب الأسترالي أو المنتخب المصري اللي رح تكون المباراة صباح يوم السبت، والتحضيرات وتجهيزات لو بتشوفوا بسيدني وبملبن كيف التحضيرات قائمة. وحسب ما عرفت كمان زميلنا محسن اليوم صباحا أنه أصحاب المصالح اللي رح يمددوا الوقت، يعني لأن رح يسمحوا ب البقاء لفترة أطول لمشاهدة المباراة عند الفترة الصباحية، ولكن ممكن يعطون أوفر تايم لحتى يكملوا وينجزوا أشغالهم فترة بعد الظهر. فإذا اليوم عم نشوف التحضيرات والتجهيزات لمشاهدة المباراة، ونتمنى فعلا من قلبنا أنه مصر تتأهل، والمنتخب الأسترالي من قلب قلبنا نتمنى كمان، يعني رح يكون لأول مرة بيتأهل للدور 16، وهذا الشيء اللي فعلا نتمنى لفريق والمنتخب الأسترالي هيدا النجاح. ولكن فعلا مثل ما قال دكتور حمدي، يعني كمان كفريق عربي اليوم ما فيك ما تتمنى كمان نجاح، لأنه المنتخب المصري هيدي لأول مرة كمان بيتأهل لهيدي المرحلة، وهيدا يعتبر إنجاز كبير للمنتخب المصري لحقق هيدا النصر لغاية هالوقت. فالحقيقة بتحتار، يعني أنا بحس أنه مين ما ربح رح كون مبسوطة لإله، ولكن إذا بدي شجع أكيد بشجع المنتخب الأسترالي. خليني اسمع أنتو رأيكم على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. خليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم بالنسبة لزيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني، كيف شفتوها وكيف تعليقكم رح يكون على المحطات اللي قام فيها، مش بس كانت على المستوى الرسمي زيارته للرئيس جوزيف عون، المحطة اللي كانت لبعبدة لكليمونسو، يعني فينا نقول كمان زيارته للرئيس مجلس النواب نبيه بري، اللي كان في لقاء بينه وبين الرئيس نبيه بري بينه وبين النائب وليد جملات. ولكن كان الملفت كمان المحطات اللي قام فيها لبعض الأفريقا السياسيين لمعراب، وكمان لبكركي كمان لقاء غبطة البطريرك الراعي. والملفت كان في هذه الزيارة بالاستقبال الحاشد والحافل اللي كان بطرابلس، مشهد يمكن ما بعرف البعض انتقده والبعض شايف أنه هيدا كان من خلال وجع كتير كبير ل أهالي طرابلس، لأنه نعرف أنه قديش كان في على أيام النظام الأسد كان في ظلم وإشحاف بحق الطائفة السنية. خلينا نسمع أنتو رأيكم وتعليقاتكم على الهواء. معنا عمر من رايد سيدني، صباح الخير.
1: صباح النور صديقنا.
0: يا هلا، صباح النور.
1: بين مصر وأستراليا أكيد أستراليا، وبين أستراليا وحيالة بلد أكيد أستراليا،
0: حتى مع بلدك الأم لبنان.
1: شو قدم لبلد الأم؟
0: أنه الهوية والجذور. أنه فيك تنكر جذورك وهويتك؟
1: لا، ما نكرت جذوري، أنا عم بحكي شو قدم لي. أنا خلقت بلبنان، ما خلقت بأستراليا.
0: طيب تعتبر أنه كمان الرياضيين اللي رح يشاركوا كمان هودي مش مظلومين، يعني مثله مثلا نتيجة إهمال الدولة يعني السياسي اللبناني اللي أدت فينا إلى هذه.
1: مين اللي جاي بالدولة؟ من يوم بنحكي نحن عن الدولة كأنه third entity، يعني نزلت علينا بالباراشوت. مو نحن اللي جايبين هالدولة.
0: نعم صحيح.
1: كما تكونون يولى عليكم.
0: يعني حتى لو كان في مشاركة بين المنتخب الأسترالي واللبناني بتروح مع الأسترالي. اوكي طيب خلينا
1: مع انه انتبه بتحب لبنان. كنت بتمنى يكون لبنان غير هيك، ولو كان غير هيك اصلا ما كان جيت على استراليا.
0: طيب خلينا نسمع رأي هادي بهالوقت مرات سيدي كمي جارك. هادي صباح الخير.
2: صباح الخير لهلك ولا عمر.
0: شكرا. صباح النور.
1: صباحه هادي.
2: كيفك عمر؟
1: الحمد لله منيح. انت كيفك؟
2: الحمد لله نشكر الله.
0: أوكي.
2: استاذ عمر معلش اسمح لي لو سمحت، يعني انا الكلام دايما هذا يستفزني لما واحد يقول شو الدرد لبنان. اول شيء لبنان شو هو؟ مي وبحر وجبال وشوية تراب وكمشي تراب. لبنان هو شعب، هذا اللي بيعمل بلد.
1: اوكي
2: فنحن الشعب نحن شو قدمنا لبنان؟ مش لبنان نحن شو قدمنا. لبنان قدم لك ترابيته، قدم لك مياته، قدم لك هواك، قدم لك اللي بدك اياه، هذا اللي عنده اياه لبنان. بس انت شو قدمت للبنان؟ نحن شو قدمنا للبنان؟ هذا اللي بيعمل الفرق بالبلد. عرفت كيف؟ هذا هون انا تعدي على موضوع لبنان شو قدمنا. اوكي ف معلش انا هذا كلام لو سمحت، يعني انا شوي استفزني وصعب انا انت معزتك عندي يعني.
1: وانت كمان عصا كبيرة هادي.
0: طيب اوكي هادي اوكي تفضل تفضل عمر.
1: ليش جيت على استراليا يا هادي؟
2: ليش جيت على
1: ليه استراليا؟ في عندي كتير اسباب.
2: انا اسبابي ما كانت اقتصادية ولا اسباب سياسية، ولا كانت عندي شوية اسباب عائلية مش اكتر من هاي. انا الحمد لله انا افتقرت لما جيت على استراليا. يعني بحكيها بصراحة، أنا كنت عايش حياتي كتير عزيزة وكريمة وكان عندي كتير إشياء خسرتها لما جيت على استراليا. ما مش ملوم استراليا بالوضع، إذا في إشياء كتير صارت معي، بس ما حد يفكر إنه جيت على استراليا لأني كنت ميت جوع في لبنان ولا ما
1: بعرف. لا لا لا لا أبدا أبدا ما عم بحكي الجوع هادي، ما عم بحكي بالطريقة المادية.
2: لا عارف
1: أبدا ما عم بحكي بالطريقة المادية.
2: ما كان عندي مشاكل سياسية ولا اقتصادية ولا أمنية ولا كان عندي أي فكرة في الموضوع. هذا كله يتساوي. فأنا جيت على استراليا أكثر شيء لأسباب عائلية مش أكثر من هذا الموضوع.
0: نعم.
2: إلا أنا استقرت معي باستراليا ماكينه
0: السيرماي بس ولكن
2: الحمد لله على كل شيء.
0: عظيم. خليك معي هادي، رح اتابع معكم بخلال هالوقت. معنا نبيله من بلاكبيرن ميلبورن، ومعنا ماري من بانينيا سيدني. صباح الخير لنبيله وكمان ماري.
3: صباح الخير كلود اليك ولعمر ولهادي.
0: صباح النور ماري. صباح الخير.
4: بونجور بونجور للجميع. وكنت شو بدي اقول لك، البرنامج بجنن، وانت زهره والمنوره. انا هلا ما اطحن حمص بقى تفايطه لا تسمع لعمر، مع احترامي للكل. بقى هو يعني كثير بزين الموضوع بشكل غريب مهما كان الموضوع يعني. ويلا بونجور بدي اروح الشغل.
0: في أحد منا ماري، يعطيك ألف عافية وألف صحة وهنا وأنت في عام حمصات. شكرا لك نبيلة. شو تعليقك؟
3: تعليقي حقيقة اليوم أنا بس بدي أقول له لعمر ولكل إنسان، يعني نحن بوضع سياسي كتير مخربط، مثل خلوه. بدي أقول له لعمر إذا بليز، إذا بترجع لمسلسل غوار التوتشي وحسن البرزان لما قال له يجب علينا أن نعرف ماذا في إيطاليا، يجب علينا أن نعرف ماذا في البرازيل، أن نعرف ماذا في إيطاليا. إذا عرفنا ماذا في إيطاليا يجب علينا أن نعرف ماذا في البرازيل. أول شيء كلود، هيدا الشيباني مين بيكون؟ مين وظفه؟ مين جابه؟ مين الشوباني؟ مين الجولاني؟ يعني عم تنفرض عليك عالم مش معروف قرعة بيا منين. اول شيء هيدا المخطط.
0: لا لا بدنا نحترم، بدنا نحترم على في عندك كثير من السوريين اللي بيحترموا زعمائهم ورؤسائهم. اوكي
3: الجولاني انتخبوا رسميا اهل سوريا، فقنا نمنا لقينا الجولاني رئيس سوريا. يعني بكره يمكن نحن من في بنلاقي رئيس جمهوريه تغير.
1: اوكي
0: عمر انت صار عندك هيدي الشعبيه الكبيره.
1: هو منتخب من الشعب اللبناني يلي هو ممثل ب مجلس النواب. ليش هالنقمه؟ انا عم جاوبك من المنطلق اللي انت عم تحكيه
0: بشكل سريع. يلا
3: لا أنا ماشي نعمة على الرئيس هون، أنا عم فرجيك كيف المخطط.
0: تفضلي تفضلي.
3: الرئيس بحطه رئيس ما بيسألوك وما بيسألوني، هيدا نقطة على الصبر.
0: عظيم. نبيلة خليكي معنا. فاتن من بيرود سيدني، صباح الخير.
5: صباح النور.
0: صباح النور
5: ست اليوم.
0: نشكر الله. فاتن شو تعليقك؟
5: بس حابة أعلق على سؤالتين مهمين. يعني كلامه للأستاذ اللي حكي قبلي استفز كتير عالم شكله، لأنه قال لبنان شو قدم لي. ما كانت يعني أنا بعرف أنه هو كلامه كتير بيبقى متقون ومدروس، بس هالمرة زحط شوية، ما زبطت معه أنه يقول لبنان شو قدم لي. نحن مثل ما هو عم يقول أنا خلقت بلبنان، وأنا خلقت بلبنان، وأنا جيت صغيرة على أستراليا، بس جذوري لبنانية وحبي للبنان لا يوصف. مع أنه أنا بلبنان بتذكره مثل ما نام، وجينا لهون درسنا لغة عربية وبكتب وبقرأ عربي، بس لأنه نحن جذورنا لبنانية ونحن منفتخر.
0: عزيز.
5: لو ما قدم لي شيء والإنسان لما بيحكي هيك، هذا اللي إحنا عم يسقط لبنان.
0: عظيم. فاتن خليكي معي لأنه الوقت عم يمرق بسرعة. بدي 30 ثانية من حميد اسمع رأيه. حميد من باراماتا سيدني، صباح الخير.
6: صباح الخير دكتور، وصباح الخير للجميع وخصوصا للأخ عمر.
0: صباح.
6: أنا أكيد وأنا أكيد بحبز الفريق الإسترالي بغض النظر عن أي شيء، حتى لو لعب مع لبنان. لما رفيقنا الصديق عمر بيقول حتى لو لعب مع لبنان أنا معه، لأنه نحن عايشين بهالبلد وإسترالي صارت بلدنا. نحن لما بنحكي عن لبنان ما بنحكي عن لبنان القضية، بالعكس لبنان القضية هي معشعشة بقلوبنا وبعقولنا. نحن عم نحكي عن لبنان الشعوب، عن هالحكومات اللي تبعت على لبنان، على اللي سرقوا لبنان، هاللي هدبوا لبنان، اللي عم يهجروا هالشبيبة، اللي دفعوا الثمن لبنان، دفعنا الدم اللي احنا بشيشوه بلبنان. بس لبنان القضية نحن بقلبنا وبعقلنا وبفكرنا.
0: عظيم. شكرا حميد، كنت بتمنى يكون معي كافي من الوقت، وشكرا لكل اللي شاركونا وكل اللي ما قدرنا أخذنا اتصالاتهم، ولكن موعدنا بيتجدد بالساعة القادمة عبر توأمي أستراليا. خليكم معنا وتابعونا مع الأخبار من تابع.